موس وأقمنا في تروجيليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتس لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم الخمسين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. نتابع بقى رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة الثالثة، والرحلة الثالثة دي زي ما شفنا واخدة من سنة 53 لسنة 57 ميلادية. آخر مرة كان بولس في أفسس وكان بيستعد للسفر إلى اليونان. أفكركم بآخر كلام اتكلمنا فيه علشان نربط حديث النهاردة بحديث المرة اللي فاتت. بولس الرسول لما راح أفسس قعد لمدة 3 سبوت يروح المجمع، حصل اضطراب في المجمع فاعتزل عن المجمع وأجر مدرسة بتاعت راجل اسمه تيرانوس، قعد في المدرسة دي لمدة 2 سنين يوعظ كل يوم. بعد كده بولس عمل خط، قال إن أنا حسيب أفسس. يقول وضع بولس في نفسه إنه بعدما يجتاز في مقدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم. قال أنا هطلع من أفسس هروح اليونان. الجزء الشمالي من اليونان اسمه مقدونية، ده اللي فيه كنيسة فيليبي واللي فيه كنيسة تسالونيكي واللي فيه كنيسة بيرية، والجزء الجنوبي في اليونان ده اللي اسمه أخائية وده اللي فيه كنيسة كورنث. فبيقول بولس وضع في نفسه يعني عمل خطة إنه بعدما يجتاز في مقدونية اللي هي شمال اليونان، أخائية اللي هي جنوب اليونان، قال يذهب إلى أورشليم. بولس علشان يعمل الرحلة دي بعت 2 من تلامذته اللي هم تيموساوس وأرسطس علشان يروحوا يعدوا له الزيارة بتاعة مقدونية اللي هي شمال اليونان. ويقول الكتاب أما هو فلبس في آسيا، قعد فترة لغاية ما دول يروحوا يجهزوا لزيارة معلمنا بولس الرسول. في الفترة اللي انتظرها بولس عبال ما هم يجهزوا له الزيارة في مقدونية حصل اضطراب في مدينة أفسس زي ما شفنا آخر مرة. ديمتريوس والصناع الذين معه عملوا ثورة وهاجت البلد، فاضطر بولس يأجل السفر لغاية ما الاضطرابات دي تنتهي. يبتدي بقى حديث النهاردة يقول وبعدما انتهى الشغب، الثورة بقى بتاع ديمتريوس وهياج مدينة أفسس بعد ما الدنيا هديت خالص، دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونية. هيرجع بقى بولس ينفذ الخطة اللي كان واضحها في نفسه واللي من أجلها أرسل تيموساوس وأرسطو. أولا هنا في نقطتين لطاف، يقول وبعدما انتهى الشغب. طب ايه حكمة بولس الرسول انه ما يتركش افسس الا بعد ما المدينة تهدى؟ في الحقيقة امرين. الامر الاولاني علشان ما يسيبش انطباع وحش عند المؤمنين اللي في افسس، يقول لك بص اول ما حصلت ثورة بولس سابنا وهرب ويعالم هيعملوا فينا ايه. فمن شجاعة بولس الرسول عشان يكون سبب تثبيت للمؤمنين لما حصلت الثورة قال لهم لا انا قاعد معاكم. فدي بتدي طبعا طمأنينة للناس المسيحيين وما يشعروش ان بولس كأنه يعني ايه اول ما لقى ضيقات هرب وسابنا احنا للضيقة ديت. طبعا صورة حلوة للراعي اللي ما يتركش الرعية بتاعته في الضيق في التعب في الألم وهو يدور ان هو ينجي نفسه. لكن قصد بولس ان يقعد معه، وبالتأكيد ده كان سبب تعزية كبيرة للكنيسة في أفسس. الأمر الثاني، لو بولس الرسول أول ما حصلت الثورة في أفسس وهرب هيثبت الصورة الوحشة على المسيحيين في أفسس أمام الناس الوثنيين، يقول لك شوف أول ما حسوا أنه في قلق عليهم أهو هرب، وده دليل أن هم فعلا غلط ودليل أن هم فعلا حاسين بموقف ضعف. فكانت هتدي انطباع سيء عن الكنيسة أمام الحكام وأمام الشعب اللي ما قبلش الإيمان بالمسيح في أفسس. لكن انتظار بولس ده تأكيد ان احنا ما غلطناش، احنا ما عملناش حاجة غلط ودينا قاعدين منتظرين لغاية ما الدنيا هديت. دي حكمة بولس وبعدما انتهى الشغب. بعد ما هديت الدنيا خالص يقول دعا بولس التلاميذ وودعهم. عايزكم تتصوروا يا احبائي هذا الوداع. شوفوا معلمنا بولس الرسول قاعد 2 سنين و3 أشهر بالإضافة إلى الفترة اللي لبسها قليلا في آسيا لغاية ما تيموساوس يروح يجهز له وحصلت فيها الثورة، يعني مش أقل من 2.5 سنين مش أقل من 2 سنين و7 أشهر متصلين.

ده غير زي ما قلنا في الزيارة في الرحلة التانية كان مر على أفسس كده مرور عابر اللي هي إجماليهم كلهم 3 سنين. لكن سيبونا من الكام شهر اللي في الرحلة التانية، خلينا دلوقتي بولس قاعد في أفسس ما لا يقل عن 2 سنة و7 أشهر. قد إيه توطدت العلاقة ما بين بولس وما بين المسيحيين اللي في أفسس، وبقت في روابط محبة قوية. فتتخيلوا بقى شكل الوداع بولس وهو إيه، يمكن لما بيروح بلد مثلا ويقعد له فيها مثلا 2 3 أشهر أهو لسه برضو روابط المحبة ما توطدتش قوي زي ما يقعد معاهم 2 سنة زي ما بقول لكم، ومش أقل من 7 أشهر متصلين. فطبعا كان وده حار جدا من الناس بتوع أفسس، وخصوصا أنه هنعرف أن بولس مش هيرجع لأفسس مرة تاني. حتى لما هيجتاز من البحر بولس من شدة ما أنه في محبين كثيرين له في أفسس، بقول لكم قعد 2 سنة و5 أشهر بولس وهو راجع كان عايز يقضي زي ما شفنا في آخر الجزء اللي أنا قريته، عايز يحضر العيد بتاع 50 في أورشليم. قال لو دخلت أفسس تاني مش هقدر، ده أحباؤه كثيرين ده إذا كان كنيسة روميا بولس ما زرهاش. ولما بيكتب رسالة روميا، طبعا زي ما هنشوف النهاردة برضو أنه كتب رسالة روميا لسه قبل ما يروح، كتب أفسنا الرحلة الثالثة، ورغم كده الإصحاح 16 كله سلامات وتحيات، سلموا على فلان وفلان. ده إذا كان كنيسة ما زرهاش، ودول ناس هو عرفهم في أثناء ترحاله. فما بالكم بكنيسة قعد فيها 2.5 سنين؟ ده لو كان بولس وهو راجع من البحر داخل أفسس تاني كان عبل ما يسلم على الناس، وده يشوفه وده يقعد معاه وده يشوف حاله. فبولس قال لا، أنا عايز ألحق العيد بتاع 50 في أورشليم. فاجتاز أفسس في البحر وراح زي ما هنشوف آخر حديث النهاردة بنعمة المسيح حتى اسمها ميليتوس، واستدعى قصوص الكنيسة، قال مش هقدر أروح أفسس. فده الوداع الأخير بالنسبة للشعب. دعا بولس التلاميذ وودعهم، طبعا التلاميذ اللي هم المؤمنين يعني، وخرج ليذهب إلى مقدونية. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس. هلاس ديت الاسم اللي يطلق على اليونان ككل، القسم الشمالي مقدونيا والقسم الجنوبي أخائية، كل اليونان تسمى هلاس. طيب احنا طلعنا من أفسس، يقول ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي، نواحي اللي اجتاز فيها، ووعظهم بكلام كثير. مين اللي وعظهم بكلام كثير لغاية ما وصل لهلاس؟ زي ما احنا شايفين معلمنا القديس لوقا ما ادناش اي وصف ازاي بولس وصل من أفسس ولف في اليونان، لف فين وقعد ايه وزار مدن ايه، لوقا ما ذكرش. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي، ايه النواحي ديت ما قالناش، ووعظهم بكلام كثير، لف في بلاد بلد بلد ووعظ لغاية ما جاء إلى هلاس اليونان، ما عرفناش يا أحبائي، لأن زي ما قلت لكم معلمنا القديس لوقا مش حاضر مع بولس. إحنا سايبين لوقا من الرحلة التانية في فيليبي، وأدم لوقا مش معانا يبقى نتوقع زي ما إحنا شايفين التفاصيل مفيش. ليه؟ لأن لوقا لما بيبقى قاعد بيركز لوقا وبيكتب التفاصيل. لما رجعنا لرسالة كورنثوس التانية، لأنه هنشوف دلوقتي أنه كتبها في الفترة ديت، كشف بولس خط السير بتاعه. في رسالة كورنثوس الثانية بولس الرسول بيقول للناس بتوع كورنثوس ان انا لما طلعت من افسس رحت مدينة ترواس، وقال ان فتح لي باب للكرازة لكن لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي. فمن هنا بدوا بقى الناس الدارسين يحاولوا يرسموا خط السير، وده بقى يعني مهم ان احنا نتابعه بقى من الخريطة عشان نقدر نتخيل الدنيا مشيت ازاي. نطلع الخريطة على الرحلة التبشيرية الثالثة. احنا ماشيين مع السهم الاسمر، شفنا بولس بدأ من انطاكيا على ايدينا اليمين، ملخص كده بسرعة، وراح منطقة كيليكية اللي هي طرسوس، وبعد كده راح دربة وراح ايقونية وراح ريسترا وانطاكيا بيسيدية، شايفين السهم الاسمر دوت، لغاية ما وصل لأفسس اللي على البحر ديت. قعد زي ما قلنا في أفسس، القصة الطويلة اللي احنا حكينا. طلعنا بقى من أفسس، بصوا بقى السهم، عرفنا ان هو راح ترواس، عرفناها منين؟ من رسالة كورنثوس الثانية، قال ان انا خرجت من أفسس وانفتح لي باب للقرازة في ترواس. يبقى معنى كده انه طلع من أفسس رغم ان سفر الأعمال ما ذكرش،
سفر الأعمال قال ولما كان اجتاز في تلك النواحي. إيه خط السير؟ مش عارفين. فمن كورنثوس عرفنا أنه هو طلع من أفسس راح طرواس. طيب بعد كده راح هلاس، قلنا هلاس اللي هي اليونان، يبقى راح ماشي كده زي ما احنا شايفين السهم الأسمر، راح في بحر إيجا. بحر إيجا ده البحر اللي بيفصل آسيا عن أوروبا، فأكيد ركب البحر. طب هينزل اليونان، هو مرتب كان يروح مقدونيا الأول.

واحد. زمان انتوا شايفين بقى السهم ايه، طلع كده ونزل على اخائيه اللي هي كورنثوس، لان بولس كان مرتب يزور مقدونيا ويزور اخائيه. طيب فيبقى هو راح مقدونيا زي ما قلنا مثلا في فيليبي، وبالتاكيد في الرجوع راح اخائيه اللي هي كورنثوس اللي هي جنوب اليونان. الكلام هنا ان هو اكتاز في تلك النواحي، ما نعرفش احنا النواحي ديت فين، لكن هنعرف انه في الاثناء ديت معلمنا بولس الرسول كتب رساله روميا، هنشوف دلوقتي كتبها فين. ففي رساله روميا قال اننا اكملت التبشير الى ما وراء الليريكون. طب احنا بينا ماشيين مع بولس لغايه هذه اللحظه عمر ما راح الحته اللي اسمها الليريكون دي، فيبقى ما فيش مجال ان يكون زارها الا في الايه ديت. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس. يبقى اذا في الفترة دي بولس راح الليريكون. الليريكون دي زي ما احنا شايفين، نرجع للخريطة تاني، طلعنا من مقدونيا شمال اليونان، اقصى يعني الحدود الشمالية لليونان، هذه المنطقة اللي كانت مسكونة في الوقت دوت. فيبقى اذا في الاثناء دي طلع بولس للليريكون ونزل اخائية اللي هي كنيسة كورنثوس. شوفوا اللفة دي يا احبائي، الكتاب لم يذكر عنها شيء بعدم عدم حضور القديس لوقا، وما فيش اكتر من الآية. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي، اهو شوفوا النواحي دي بقى طلعت ايه، طلعت لف مقدونيا وطلع الليريكون ونزل اخائية كورنثوس. في منطقة ما بقى في مقدونية تقابل مع تيتوس. نقول ايه الحكاية ديت، بولس كان مشغول على كنيسة كورنثوس زي ما كتب لهم في الرسالة الاولى، قال لهم ان انا طلعت من افسس ورحت ترواس وانفتح لي باب للكرازة. فين ترواس؟ اهي اللي احنا طالعين منها دلوقتي. لكني لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي. انا كنت مستني تيتوس يجيني من عندكم من كورنثوس يطمني عليكم، فلما ما لقيتش تيتوس في ترواس اتقابلت معاه في مقدونية. يبقى في اثناء اللفة من مقدونية للريفون لاخائية في مكان ما في الحتة ديت، بولس تقابل مع تيتوس جايله من كورنثوس. بولس كتب الرسالة الأولى وبعت تيتوس لكورنثوس قال له روح طمني إيه ردود الفعل على الرسالة اللي أنا كتبتها. فبولس الآن على كنيسة كورنثوس وعايز يطمن على حال الكنيسة. فلما راح مقدونيا تقابل في مكان ما في مقدونيا مع تيتوس واطمن منه على أحوال الكنيسة، وكتب بولس في الوقت دوت رسالة كورنثوس الثانية وسلمها أيضا لتيتوس. في رسالة كورنثوس الثانية، الرسالة الأولى كتبها زي ما قلنا المرة اللي فاتت تقريبا سنة 55، احنا دلوقتي من سنة 53 لغاية سنة 57، قضينا منهم سنتين في أفسس، يعني تقريبا خلصنا سنة 55. فأكبر احتمال لكتابة رسالة كورنثوس الثانية سنة 56 ميلادية. يبقى بولس تقابل في مكان ما في مقدونية مع تيتوس اللي جاي له من كورنثوس علشان يطمنه على أحوال الكنيسة، وكتب معلمنا بولس الرسول الرسالة الثانية. في الرسالة الثانية معلمنا بولس الرسول ذكر نقاط كتيرة مر بيها، قال إن هو في ضربات أوفر. أدينا ماشيين مع بولس الرسول، ما شفناش بولس الضرب، قال في السجون أكتر، ما شفناش بولس اتسجن إلا في فيليبي، قال لهم 5 مرات جلدت 40 جلدة إلا واحدة، ما شفناش بولس بيتجلد، قال لهم 3 مرات اتضربت بالعصي، ما شفناش بولس اتضرب بعصيان إلا في فيليبي، قال لهم 3 مرات انكسرت بيها السفينة. كلام ده بولس بيكتبه في سنة 56. أدينا ماشيين مع بولس يا أحبائي من بداية الرحلة الأولى. إمتى الكلام ده حصل؟ ما مرناش بيه. يبقى إذن ده يدل يا أحبائي إنه في أحداث كتير حصلت في حياة بولس الرسول ما اتكتبتش في سفر الأعمال. ده اللي بيكتبه معلمنا القديس لوقا دوت اختصار لرحلات بولس. لكن كل ما ذكر بولس في رسالة كورنثوس الثانية، أدينا ماشيين مع بولس الرسول ما شفناش منه إلا قدر قليل. فالمهم في مقدونيا في مكان ما تقابل زي ما قلنا بولس الرسول مع تيتوس وكتب الرسالة الثانية، وده بقى اللي زي ما بنقول رخصه سفر الأعمال. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير، يبقى تلك النواحي بقى زي ما احنا شايفين فيليبي. تخيلوا بقى بولس لما دخل مدينة فيليبي وتقابل مع لديا، لو تذكروا في سفر الأعمال الإصحاح

16، وتقابل مع سجان فيليبي اللي كان سجن بولس واللي كان عايز يموت نفسه لولا ان بولس تدخل. يعني نحاول نتخيل ما وراء الاحداث، يعني لما طبعا دي بتبقى عايزه ان الواحد يبقى الى حد ما ذاكرته مجمعه ايه اللي حصل في فيليبي وفي تسالونيكي. فنتخيل بقى بولس لما راح يزور المدن دي مره تاني وتقابل مع اصدقاء القدامى، اعتقد ان قلب انفتح للحته دي، اعتقد دي ممكن الواحد بقى يقعد فيها ويقعد يتخيل الاحداث، مش مجرد ان هو بيقرا سطور في سفر الاعمال. المهم خلص بولس الرسول مقدونية شمال اليونان، وراح نازل على أخائية جنوب اليونان، وراح كنيسة كورنثوس. المدة دي قعد فيها بولس قد إيه؟ فصرف 3 أشهر. يبقى كل اللفة بتاعت اليونان وبتاعت الليريكون قعدت مع بولس الرسول 3 أشهر. في هذه الأثناء ما نعرفش بقى فين، في مقدونية في أخائية، في أثناء الثلاث أشهر دول كتب بولس الرسول لسارة روميا. عشان كده بقى كتب لهم في الرسالة، أولا رسالة روميا قال إن هو كتبها من اليونان من مقدونية، فين بالضبط ما نعرفش، بس في الحتة ديت. وقال لهم بقى في الرسالة إن أنا أكملت التبشير إلى ما وراء الليريكون. يبقى بعد ما لف اللفة ديت كتب رسالة روميا. الرحلة تالتة واخدة من سنة 53 ل 57، فأكبر احتمال لكتابة رسالة روميا في سنة 57، لأننا احنا خلاص بنختم الرحلة التالتة. برضه يا أحبائي اللي يحب يتخيل الأحداث ويعيش في معاش في بولس الرسول، حلو أن يحط معلومة كده في ذهنه أنه ديت الزيارة الأخيرة لبولس للمناطق ديت. بولس هيوصل أورشليم هيقبضوا عليه، مش هيرجع يزور اليونان مرة تانية. أعتقد لما المعلومة دي تتحط في ذهننا مع الخلفيات اللي احنا عارفينها عن كنيسة فيليبي وأصدقاء بولس في فيليبي ودي الزيارة الأخيرة، أعتقد يا حبايبي أن كل دوت ممكن يملأ القلب والفكر بصورة الرحلة بتاعة معلمنا بولس لهذه المناطق، رغم أن معلمنا القديس لوقا زي ما قلنا ما ذكرش حاجة. طيب وصلنا لفين؟ وصلنا لكورنثوس. ارجعوا بقى شوفوا السهم الأسمر، قلنا رحنا مقدونية، رحنا الليريكون في الشمال، كورنثوس أخائية. خطة بولس رايح فين؟ عايز يروح أورشليم عشان معاه مساعدات للفقر، فالمفروض إنه هيركب المركب من كورنثوس يمشي في البحر كده طوالي لغاية ما يوصل أورشليم. طب إيه اللي حصل؟ ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا. يصعد لسوريا ليه؟ قلنا بولس هيروح أورشليم يسيب المساعدات وبعد كده يرجع أنطاكيا سوريا تاني، فالهدف النهائي للرحلة يوصل سوريا. طب اللي حصل؟ ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مقدوني. إيه الحكاية؟ قلنا أحبائي إنه معلمنا بولس الرسول بيجمع مساعدات للفقراء من الكنائس اللي بيروحها، وبياخد المساعدات ديت عشان يوصلها لكنيسة أورشليم، فعلشان كده هو واضع في ذهنه إنه يروح أورشليم. طيب هيركب المركب يروح أورشليم، لكن اكتشفوا إن في مكيدة ضد بولس. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه، إيه المكيدة؟ برضو ما نعرفش. لكن لو حاولنا نفكر ممكن نستنتج، احنا هنعرف بعد شوية انه معلمنا بولس الرسول في الفترة ديت قرب عيد الفطير. عيد الفطير دوت اللي بيجي عيد الفصح بيبقى يوم 14 نيسان و15 نيسان بين العشائين نذبح الخروف، فبنبتدي نذبحه يوم 14 نيسان الغروب، عبال ما بنخلص ذبحه ونبتدي ناكله ونخلص اكله نبقى دخلنا في 15 نيسان، من 15 نيسان يبتدي عيد اسمه عيد الفطير لمدة 7 أيام. فهنعرف في الآية اللي جاية على طول انه معلمنا بولس الرسول في الأثناء دي كان عيد الفطير. يبقى إذا معنى هذا انه في يهود نقدر نستنتج بقى واخدين مركب من كورنثوس رايحين أورشليم عشان يحضروا عيد الفصح. فعلى ما يبدو انه لما عرفوا ان بولس هيركب المركب معاهم عملوا مؤامرة، قالوا احنا في البحر يا اما هنموت بولس يا اما نقبض عليه، ايا كانت المكيدة. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه، يبقى الاحتمال الكبير ان السفن اللي بتنقل من كورنثوس لأورشليم اليهود عشان يحضروا عيد الفصح اللي كان هيركب معاهم معلمنا بولس الرسول، على ما يبدو ان عملوا مؤامرة ضد بولس.
فاكتشفوا التلاميذ المؤامرة ديت. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي، قالوا لا ده كده خطر، طب نعمل إيه؟ صار رأي أن يرجع على طريق مقدوني. قالوا له لا يا بولس، ما تركبش بقى المركب في البحر وتروح أورشليم، ارجع على طريق إيه؟ مقدوني، ارجع بري لمقدونية اللي انت جاي منها. عشان كده بقى هنشوف رحلة العودة، بدأ السهم أخضر يتنقط كده في الخريطة معنا، رجعنا مرة تاني لمقدونية، ومن مقدونية هنركب البحر في بحر إيجا، هنروح ترواس وهنرجع لأورشليم. بس حصل تغيير في الخطة بتاعة بولس. طب مين اللي رافقوا بولس بقى في الحكاية ديت لغاية ما نوصل ترواس؟ قال رفقاء بولس فرفقه إلى آسيا. آسيا اللي هي قلنا اللي هي ترواس، يعني ترواس ديت مينا في آسيا. فاللي مشوا معاه رحلة العودة البرية ديت فرفقه إلى آسيا. سوباتروس البيري واحد من رفقاء بولس من أهل بيرية، ومن أهل تسالونيكي أرسترخوس وسكوندوس اثنين، وغايوس الدربي من مدينة الدربة، وتيموساوس تلميذ بولس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تنفار بيرافقوا بولس الرسول. وهنعرف دلوقتي من الآية اللي جاية إنه لو أنضم ليه تمن تنفار. إيه لازمة العدد الكبير دوت مع بولس؟ في الحقيقة ممكن نستنتج أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية إن إحنا من رسائل بولس الرسول عرفنا إنه طريقة بولس لما يروح كنيسة ياخد منها فلوس مساعدات لأورشليم، يقول لهم هاتوا واحد من الكنيسة بتاعتكم يجي معايا علشان يتأكد بنفسه إن الفلوس وصلت لفقراء أورشليم. ودي كانت تملي حرص بولس الرسول الشديد إنه يبتعد عن أي شبهات تنسب إليه من جهة جمع المال. يعني برضو الحتة دي في بولس، يعني يا بولس إحنا مأتمنينك على أنفسنا. قال لا أنا مش عايز أدي فرصة للشيطان لما لم أنا الفلوس يقولوا يا عالم موصل الفلوس موصلهاش حطها في جيبه. طبعا الشيطان ما بيسكتش. فحرص بولس لما نقرأ الرسائل قال لهم جسامة هذه الخدمة المخدومة مننا، الموضوع ده يعني كان بالنسبة لبولس حريص جدا عليه. وقال لهم بتوع كورنس والذي تستحسنونه ترسلونه معك، معنى عشان ما تقولوش ان انا ليا اي غرض من ان انا جمع الفلوس، اللي انتوا تختاروا يجي معايا ويوصل بنفسه المساعدات ديت. فقلنا بولس كان بيلف في اليونان يلم مساعدات، يبقى ما نستبعدش انه قد يكون سوباتروس البيري هو اللي مرشح من كنيسة برية بالمساعدات، ما نستبعدش ان ارسترخوس وسكوندوس اللي مرشحين من كنيسة تسالونيكي. فده السبب الاول، كثرة الرفقاء دول مندوبين من كل كنيسة علشان يوصلوا بنفسيهم. طبعا احبائي لو عايزين نطلع منها بدرس قد ايه فعلا زي ما هو قال في رسائله اني ادرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الناس والله. انا مش عايز حد يعثر فيه، مش عايز حد ضميره يتشكك ولو لحظة. فكان بولس كان حريص جدا على الحتة ديت. ده السبب الاولاني. السبب الثاني قد يكون انه معلمنا بولس الرسول بيلف يكرز. الكرازة يعني ايه؟ يقول بشرى الخلاص. طيب انا قبلت الايمان بالمسيح، قبلت ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هو اللي مات من اجلي. طب عايز حد بقى يعلمني الايمان، انا كده مجرد ان انا قبلت الكرازة. طب بولس زي ما هو قال عن نفسه ان انا غرست وابولس سقى، يعني انا بالدرجة الاولى بكرز، بروح ابشر باسم المسيح وبمشي عشان اروح اضع اساس في مكان اخر. طب الناس اللي قبلوا الايمان دول محتاجين حد يقعد معاهم ويقعد يعلمهم بقى اصول الايمان ويتدرج معهم روحيا، فكان لازم يبقى فيه مساعدين مع بولس، هو يكرز وهم يستلموا الناس اللي قبلوا الايمان ويقعدهم يعلموهم ايه الايمان باكثر تدقيق. قد يكون ده السبب الثاني انه في رفقاء كثيرين لبولس. قد يكون السبب الثالث انه بولس بيدرب تلامذه. يدربهم ازاي؟ تعالوا معايا شوفوني وانا بكرش، شوفوني وانا بكلم الناس، شوفوني وانا بخدم، شوفوني. فيمشوا مع بولس يتعلموا منه، فبولس لمم الاعداد ديت معاه عشان يتلمزوا على ايدين بولس. زي مثلا ما تيجي تسوني جديده مثلا مدارس احد، فنعمل ايه؟ نحطها مع تسوني ثانيه في اسره تانية. تعمل ايه؟ تتعلم منه، تتلمز ليه. فقد يكون دوت السبب.
قد يكون برضو أن دول سند لبولس. مهما كان يا أحبائي الإنسان محتاج تشجيع من الآخرين، مهما كان حتى بولس الرسول، فوجود الرفقاء دول مع بولس يأزروا بولس ويشجعوا ويشددوا. ودي مش مستغربة.

إن سمعنا أن بولس الرسول في أكثر من موضع أنه لما رأى الإخوة تشجع. فكون أن يكون معاه ناس أكيد دوت بيكونوا سبب تعزية، الذين صاروا لي تعزية. هي طبعا هنا مكتوبة الذين صاروا لي تسلية، بس يعني في اليوناني تعزية. قال الناس دول لما بيبقوا معايا بيسندوني بيعزوني. قد يكون لهذه الأسباب أو لجميعها أو لبعضها سبب الرفقاء الكثيرين لبولس. هؤلاء سبقونا وانتظرونا في طرواس. بولس هيمشي بري، طب دول لو ركبوا البحر لا ما فيش مشكلة، فرحوا راكبين دول المركب وراحوا لطرواس يستنوا بولس. طبعا هم ركبوا المركب وصلوا أسرع، لكن بولس هيلف اللفة دي على رجليه، فطبعا هيوصل متأخر. فدول ما فيش خطورة، من ما فيش مكيدة ضدهم، فركبوا المركب. هؤلاء سبقونا وانتظرونا. لاحظنا بقى ايه نون المتكلم رجع التاني، مين بقى اللي بيتكلم هنا؟ القديس لوقا. على ما يبدو انه في فيليبي تقابل، طبعا احنا ما نعرفش بولس اتقابل مع لوقا امتى، لانه زي ما انت شايفين هو اختصر الثلاث اشهر دول ان بولس وعظ في تلك النواحي بكلام كثير. بعد ما طلعنا من تلك النواحي لقينا لوقا معانا، طب فين؟ ما نعرفش. تنتج ان يكون تقابل بولس مع لوقا في فيليبي. ليه؟ لانه من اعمال 16 الرحله الثانيه شفنا انه لوقا كان بيتكلم بضمير المتكلم من بعد فيليبي، لوقا مش حاضر. فقد يكون من اعمال 16 في اثناء الرحله الثانيه لوقا قاعد في فيليبي وهو بولس راح فيليبي فخد لوقا تاني معاه. هؤلاء سبقوا وانتظرونا، دخل لوقا بقى معانا في طرواس. هيستمر بقى لوقا معانا يا احبائي نون الجامع ديت لغايه ما يوصل بولس اورشليم، وهيختفي لوقا مره تانية. طيب اللي سبقونا دول، طب وبولس؟ واما نحن ده بقى اللي هو بالتاكيد لوقا وبولس، لانه المثنى مش موجود في اللغه اليوناني ولا في العبري، المثنى بس في اللغه العربيه، لكن اليوناني زي الانجليزي ما فيش في الانجليزي حاجه اسمها مثنى، يا مفرد يا جمع. فنحن ديت ممكن يكون لوقا وبولس، بس ممكن يكون تيموساوس معاهم. بس احنا شفنا من الايه اللي فاتت فرافقه الى آسيا، شفنا المجموعه اللي رافقت بولس دي كان من ضمنهم تيموساوس. يبقى اذا نحن ديت محصوره في لوقا وفي بولس. واما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيليبي. هما ركبوا المركب وبولس مشي بري لغايه ما تقابلوا في فيليبي، وبعد كده من فيليبي هنركب المركب. يبقى بالتاكيد نزلنا للميناء اللي هو نيابوليس، وركبنا بقى في بحر ايجا، سهم الرجوع بقى الاخضر المنقط دوت. ووافيناهم في 5 أيام في طرواس. يبقى هما يا احبائي من كورنثوس راحوا طرواس في المركب مباشره، لكن بولس رجع بري. ليه؟ نيابوليس، ومن نيابوليس ركب المركب وتقابل المجموعة مرة تاني فين؟ في طرواس. طب خدت الرحلة دي في البحر ايه؟ واما نحن فسافرنا في البحر في ايام الفطير من فيليبي ووفيناهم في 5 أيام في طرواس. من سفر الاعمال الاصحاح 16 هنلاقي الرحلة ديت في بحر ايجا تاخد 2 يوم. طب اشمعنى هنا بيقول 5 أيام؟ على ما يبدو انه كان البحر هايج في الفترة ديت، فالرحلة خدت مدة اطول، لكن ما ذكرش ايه السبب انه الرحلة دي بتاخد 2 يوم زي ما شفنا في اعمال 16. المرة دي خدت 5 أيام. حيث صرفنا 7 أيام، قعدنا في طرواس كام يوم؟ 7 أيام. تلمت المجموعة مرة تاني في طرواس. طب رحلة خدت من بولس 5 أيام سفر عشان يقعد في البلد 7 أيام، طب دي مستاهلة تسافر 5 أيام عشان تقعد 7 أيام؟ ايه اصرار بولس انه يروح طرواس؟ رغم يعني ملاحظين يعني مثلا صور واحد يسافر مثلا امريكا في 2 عشان يروح يقعد 2 هناك، يا عم طب وكان ايه لازمته؟ يبقى بولس يعني شعر ان في ضرورة انه يروح طرواس. هنعرف الضرورة ديت منين؟ اذكركم لما كتب في رسالة كورنثوس قال لهم إن أنا كنت مستني مجيء تيتوس، فروحت طرواس وانفتح لي باب للكرازة، لكن لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، فرحت رايح مقدونيا قابلت تيتوس. يبقى إذن بولس في أثناء الرحلة الثالثة ديت وصل طرواس وكان في فرصة للكرازة بعد ما ساب أفسس، لكن هو مشغول على كنيسة كورنثوس فمرضاش يقعد في طرواس.
النهارده بقى بعد خلاص ما اطمن على كنيسة كورنثوس وكتب لهم الرسالة الثانية وهو راجع اللي اروح اقعد انزله المرة اللي فاتت، كان قدامي باب للكرازة وانا بسبب مشغوليتي على كنيسة كورنثوس ما قعدتش. انا رغم ان السفر مدة طويلة 5 ايام لكن هروح اقعد عندهم، فراح اقعد عندهم ايه 7 ايام. حيث صرفنا 7 ايام، عمل ايه بقى بولس ال7 ايام في ترواس؟ قال ما نعرفش طبعا ال7 ايام ايه اللي حصل فيهم، لكن جالنا في الليلة الاخيرة ليلة السفر. وفي اول الاسبوع اللي هو يوم الحد، اذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. كسر الخبز ده التعبير اللي بيقال بسفر اعمال عن التناول. يبقى ده يدل يا احبائي ان الكنيسة الاولى كانت بتجتمع يوم الحد اللي هو اول الاسبوع، لان السبت ده اليوم السابع يوم الراحة، 6 ايام تعمل واليوم السابع راح، ده السبت. هنبتدي الاسبوع الجديد يبقى الحد، في اول الاسبوع بدايته يوم الحد ختامه السبت. يبقى الكنيسة الاولى معتادة انها تجتمع للقداس يوم الحد. ده منين ده؟ ده من العصر الرسولي الاول. يوم الحد يوم القيامة، يوم الحد اليوم اللي حل فيه الروح القدس ال50. فده كان اليوم المقدس للمسيحيين. طب ايه اللي حصل في الاجتماع دوت؟ خطبهم بولس وهو مزمع ان يمضي في الغد. يبقى دي ليلة السفر. اجتمع بولس بالكنيسة، احنا في اول الاسبوع يوم الحد، قعد بولس يوعظ، هيكسروا الخبز. طب قبل كسر الخبز خاطبهم بولس وهو مزمع ان يمضي في الغد واطال الكلام الى نصف الليل. يبقى دي يا احبائي بتدينا صورة اخرى عن اجتماع الكنيسة الاولى. هنجتمع لكسر الخبز يوم ايه؟ يوم الرب، اول الاسبوع يوم الحد. طب شكل الاجتماع؟ قال قبلها بيبقى فيه وعظ. خطبهم بولس وهو مزمع ان يمضي في الغد واطال الكلام الى نصف الليل. دي يا احبائي الصورة اللي احنا بنشوفها في الكنيسة. القداس عبارة عن جزئين، الجزء الاول تعليم اللي هو نسميه قداس الموعظين، نقرأ جزء من الكاثوليكون جزء من البولس. طبعا في الوقت ده كان لسه الكاثوليكون مثلا ما كتبش او لسه ما انتشرش، لسه ما فيش اي حاجة كتبت غير رسالة كورنثوس الاولى وكورنثوس الثانية، قبليهم رسالة غلاطية وهي رسالة روميا مكتوبة، ورسالة تسالونيك الاولى والثانية مكتوبين. ادي لغاية الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في ترواس، هو ده بس اللي مكتوب. فطبعا كان لسه لا الكاثوليكون لا اتكتبت، لكن يعني دي الصوره كانوا يجتمعوا، يبقى في تعليم في الاول. دي اللي خدتها بقى الكنيسه دلوقتي، بتعمل بقى الجزء الاولاني جزء تعليمي، نقرا قرايات ونوعظ. ده جزء من العباده يا احبائي. العظه في القداس مش حاجه اضافيه، العظه في القداس مش حاجه زياده، العظه في القداس جزء من العباده. خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد وأطال الكلام. يعني بولس لما كان بيوعظ كانت الوعظة بتطول. ليه بتطول؟ قد يكون دي عادة بولس، وده احتمال كبير جدا، لأنه لما نقرأ مثلا عظته في أنطاكيا بسيدية وعظة طويلة، وعظة مش بتاعت ربع ساعة ولا نص ساعة، ده المختصر اللي اتذكر في أنطاكيا بسيدية مثلا. لكن اللي أكتر أن بولس خلاص مسافر، يدوبك قاعد مع الناس دول 7 أيام، فطبعا في كلام كتير بولس عايز يقوله، وخلاص هو مسافر بكرة. وبالتأكيد أدم بولس أطال الكلام، يبقى بالتأكيد الناس اللي موجودين حابين أن يسمعوا. ما هو لا يمكن بولس يقعد يطيل الكلام والناس قاعدة مش مدياله، ده مستحيل. فده يؤكد أنه ناس مش داء أنها تسمع، وبولس فيه كلام كتير عايز يقوله ومسافر بكرة ما فيش وقت، فأطال بولس الحديث، رغم أنه زي ما بقول أنه دي واضح أنها عادة بولس في العظات بتاعته، مش بس عشان الظروف بتاع الترواز. طيب شكل المكان اللي مجتمع فيه الكنيسة يا أحبائي، بيقول وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. أحبائي الكلمة دي لا يمكن أنها تذكر يعني اعتباط. إحنا واضح الحديث إحنا بالليل أطال الكلام حتى نص الليل. طب إيه اللي يخلي القديس لوقا يقول إن كان فيه نور كتير في المكان؟ ودي دي حاجة محتاجة تتكتب، يعني تبدو إن هي ملهاش معنى. صار مثلا انا اجي اكتب مثلا اقول ايه، انا رحت زرتكم في البيت ونزلت من عندكم الساعه 12، ايه الداعي ان انا فوت كلام اقول كان البيت مليان نور؟ قال طب ما طبعا انا قاعدين في الضلمه، ما طبعا لازم في نور. لا، ده الكتاب بيذكرها عايز يقول ان دي كان عنصر اساسي جدا في اجتماع المؤمنين،
ومن هنا يا أحبائي خدت الكنيسة أهمية

الأنوار في الكنيسة، حتى لو بنصلي قداس الصبح. طب ما الدنيا منورة. لا، لازم ننور نور. ليه لازم ننور النور؟ أولا الكنيسة بتكرز بالمسيح نور العالم. المسيح نور العالم مجتمع في الكنيسة. الكنيسة هي المصباح الموقد المنير اللي ربنا بينير به العالم. فلابد أن الكنيسة تكون منورة حتى لو إحنا الصبح. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. ودي يا أحبائي برضو إدت فرق. اجتماعات الوثنيين تملي في الضلمة، العبادة الوثنية في الضلمة. حتى النهاردة مثلا الكنائس اللي هي بتسمى كنائس الشيطان، أساس العبادة تبقى مطفين النور، ضلمة وناس عايشة في الضلمة وبتسلك في الضلمة وبتعبد في الضلمة، لكن الكنيسة نور. فلم تذكر اعتباطا يا أحبائي هذه الآية. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. الشاب ده يا أحبائي يعني ممكن نمتدحه وممكن نلومه لو خدنا جانب المدح. أنا معرفش طبعا، بس يعني في احتمال يكون حاجة إيجابية نومه وممكن يكون حاجة سلبية. لو خدنا الجانب الإيجابي، أولا شاب وعنده اشتياق لسماع كلمة ربنا، دي في حد ذاتها شيء طيب. وكان شاب اسمه أفتيخوس قاعد في الاجتماع وبولس طول في الوعظة وده قاعد، فده جانب كويس. الجانب الثاني، احنا الاجتماع بالليل، أطال بولس الكلام حتى منتصف الليل، وده شاب كان طول النهار بيشتغل برا، فطبعا رجع آخر النهار مرهق جدا، فالجسد عايز ينام لكن هو بيقاوم نوم الجسد، فطبعا دي حاجة برضو إيجابية. كان ما أسهل إن الشاب ده يقول لك يا عم أنا تعبان طول النهار شغال وبخلص شغل الساعة 6 لسه كمان حاجة لك أقعد الاجتماع وأقعد أسمع وعظة أنا عايز أروح أنام. لا، الشاب دوت رغم إنه راجع من الشغل وتعبان جدا وبولس طول وده قاعد، كان ممكن يمشي، لكن يعني حتة إيجابية ما ننكرهاش في هذا الشاب. كان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عظيم. طب جالس ليه في الطاقة يا عم أفتيخوس؟ الطاقة يعني في الشباك. عندنا احتمالين، الاحتمال الأولاني قد يكون المكان مزدحم فيش مكان مش لاقي حتة يقعد فيها، فطلع قاعد على جلسة الشباك كده. يبقى دي تدل برضو ان اجتماعات بولس الرسول كان فيها ايه؟ في عادات كتيرة، ما فيش مكان الراجل يقف فيه ولا يقعد فيه، فراح قاعد على الشباك. او قد يكون قاعد على الشباك المكان فيه عادات كتيرة وفي انوار كتيرة، فالمكان حر قوي وهو من ارهاق الجسد حينام، فقال اقعد جنب الشباك كده يجي هوا بارد. ايه ما هو بيحاول يصحي نفسه بالعافية، طبيعة الجسد عايز ينام بعد جهد اليوم، وواحد بيتكلم والدنيا دفى، يعني ده عز النوم، ده الناس ما بيحللهاش النوم إلا في الوعظ. فالراجل عايز يفوق نفسه، بيفوق نفسه يروح جنب الشباك، قال يعني يدخل كده هوا بارد يفوقني، أنا عايز أسمع. ده لو خدنا الجانب الإيجابي لهذا الشاب. لكن ممكن يكون في جانب سلبي، كما هي عادة الكثيرين، وهي النوم أثناء الإيه؟ أثناء الوعظ. أحسن يعني أحسن وقت للنوم، أحسن وقت للنوم. الناس اللي ما بيجيلهاش نوم تروح تحضر الوعظة تنام. طيب خطورة النوم في الوعظ. إذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقطا من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمدا ميتا. نام نام نام نعس، يعني الراجل راح في سبات عميق، فكانت النتيجة راح متدحرج من الشباك نزل، احنا في الدور الثالث، نزل ميت. يبقى أحبائي كل اللي حينام في الوعظة حيجرى له إيه؟ هيحمل ميت طبعا على مستوى الروح. كلام بتاع ربنا احبائي زي ما قال المسيح، الكلام الذي اكلمكم به روح وحياه. كلام ربنا مبهج للنفس احبائي، صدقوني يعني الواحد بيبقى في اشتياق انه يدرس حته جديده في الانجيل او يتكلم عن حته جديده او يقرا حته جديده في الانجيل. ما مقصودش جديده، يعني ممكن يكون قراها قبل كده، بس كل مره بيقعد مع الانجيل يعني مشتاق انه هيجد شبع جديد وهيجد فرح جديد. فكلام ربنا بيدي حياه. طيب اللي ما يسمعش كلام ربنا يموت على مستوى الروح، لك اسم انك حي لكنك ميت. او قد يكون الشيطان بولس بيوعظ والناس بتسمع، فالشيطان يعمل شوشر. استاذ الشيطان في الموضوع ده، يعني اجدع واحد يشوشر في الوعظ الشيطان.
يا يخلي الواحد يتكلم، يا يخلي الواحد يخبط برجليه، يا يخلي الواحد يكحكح لما مؤاخذة يعني بعد إذنكم.

يعني يخلي الواحد يقعد يتكلم مع الناس شوشر. ليه؟ من بولس ما بيعرفش يوعظه في دوش. فالشيطان شاطر قوي ان يعمل دوشه علشان ايه؟ يشتت انتباه بولس ويشتت انتباه الناس اللي بيسمعوا. فهو يدود وقع واللي نايمين صحيوا وهيصه وهرج ومرج. اي الشيطان. لكن ربنا يحب يخرج من الاكل اكله ومن الجافه حلاوه، انه يتحول الموضوع لمجد ربنا. وقام الشاب دوت بولس اقامه من الموت. طبعا كان الموضوع هيبقى مشكله بالنسبه للكنيسه، مجتمعين واحد مات في الاجتماع مشكله. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه، حضنه كده زي ما أليشع احتضن الولد الصغير اللي كان ميت ابن الشنومية، قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. طبعا نفسه فيه رجل مات لأنه قالوا أنه هو حمل ميت. أما لا تضطربوا لأن نفسه فيه، يعني من اتضاع بولس أنا ما تخافوش مع الولد حيقوم، يعني مش عايز يقول أنه هو قومه بنعمة المسيح، لا ما تخافوش لسه الولد حي، وكأن يعني الوقع ما موتتهوش، رغم أن الكتاب قال صراحة أن هو سقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد بولس بقى وكسر خبزا وأكل. ده بقى الأكل اللي إيه؟ اللي بعد القداس. يبقى كانوا يجتمعوا لكسر الخبز، ده التناول. طب هنا ثم صعد وكسر خبزا وأكل. ده بولس بقى، ده الأكل العادي ديت اللي ممكن نرى فيها صورة وليمة الأغابي اللي بتبقى بعد القداس. ثم صعد وكسر خبزا وأكل. طب بتاكل ليه يا بولس؟ أولا بولس وعظ فترة طويلة لدرجة الكتاب قال أطال الكلام حتى منتصف الليل، وكان بولس يخاطب خطابا طويلا. ده دليل أنه اليوم ده ما عارف معانا، كان لوقا كان حاضر. طب ليه لوقا ما كتبش برضه يا حبا؟ يعني احنا ليه ما كتبش؟ يعني بولس وعظ وعظة طويلة طويلة لدرجة في موضعين يبين طول الوعظة. طب اكتب لنا ايه قال بولس في الوعظة دي. ما بولس يقعد يوعظ لغاية نص الليل، بيوعظ ليه؟ لكن الوعظ ده مجهد، الوعظ مجهد، يعني الواحد يقعد يتكلم ساعة ده شيء مرهق. فبالتأكيد بولس بعد الوعظة شعر ان هو في شيء من الإعياء فمحتاج يأكل، فأكل بولس بعد الوعظة. يبقى ده يدل برضو ان بولس كان قبل ما بيوعظ ما كانش يقعد كده يدبها اكله كده ويطلع يوعظ معها، مش هيعرف. بالتاكيد بولس كان بيبقى فيه فترات، مش عايز اقول صوم، لكن بالتاكيد ما كانش بولس يروح دبب له دبه كده ويروح يوعظ، مش ممكن يعني. فبالتاكيد بولس كان فيه فتره قبل العظه مش واكل مع الاجهاد بتاع الحديث الطويل، فبولس شعر انه محتاج انه ياكل فاكل. او لانه تاني يوم بولس مسافر زي ما احنا شايفين، ف بيستعد للرحلة اللي هو مسافر فيها، فعشان كده طلع بولس وأكل. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر. تكلم هنا بقى في اليونان يعني مناقشة حرة، يبقى دي حتة بعد القداس. يبقى الترتيب يا أحبائي، الترتيب بولس وعظ جزء التعليمي في القداس، وبعد كده تناوله، وبعد ما تناولنا أقام الشاب وطلع بولس أكل مع الكنيسة وليمة الأغابي. بعد وليمة الأغابي تكلم كثيرا. تكلم هنا بقى بقول لكم في اليوناني مناقشة، يعني كانت الناس تسأل وبولس يرد. ده بقى بعد القداس وبعد الأغابي، كل بقى اللي عنده سؤال محاورة. دي خدت ايه؟ خدت لغاية الفجر. يا أحبائي، يا أحبائي عيشوا الجو ده بقى أحبائي، عيشوا 7 أيام قعدهم بولس في طرواز كل يوم بيوعظ، اليوم الأخير عمل قداس للشعب وناولهم وأكلوا مع بعضهم لقمة أغابي، وقاعدين بقى بولس مسافر، فكل اللي عنده سؤال كل اللي عنده استفسار دوت يسأل وده يناقش. الحكاية دي خدت إيه؟ خدت لغاية الفجر. طب يا جماعة مش عايزين تناموا؟ مش تعبانين؟ تعبانين يا أخوات؟ يعني بولس بيوعظ، أنام نومي بس نومي، ده الواحد يطير النوم من عينه. وتكلم كثيرا إلى الفجر. زي ما بقول لكم أحبائي، مش هيتقابلوا مع بولس الرسول تاني، فيعني كل واحد عايز يفهم حاجة ولا يتعلم حاجة. طور لو بولس جالنا يوم مثلا، طور كده بولس هيجي يوم الفلاني في كنيسة العطر، فدي اليوم الأخير لبولس في طرواز، فطبيعي جدا يعني مش مستغرب إنه بولس يطيل الحديث ويقعد يتناقشوا مع بولس لغاية الفجر. بس يا أحبائي يوم أعتقد لا ينسى في مدينة طرواز، أو ليلة لا تنسى في مدينة طرواز. وأتوا بالفتى حيا قام الولد وتعزوا تعزية ليست بقليلة. طب سؤال، اتعزوا بإقامة الفتى؟ لا أحبائي، تعزوا ببولس وبالكلام

اللي قاله. يعني إقامة الفتى دي كان شيء عارض، دي كانت الطريقة اللي الشيطان كان عايز يعطل بيها الاجتماع. ما هي لو كان الولد مات، طب بعد إذنك بقى بولس نروح ندفنه، احنا معلش بقى انت تسافر ما تسافرش ما يخصنا، هنسيب الجثة. فكان نفضل الاجتماع وخلصت الدنيا على كده، وكانت راحت الفرصة العظيمة جدا للتعزية وللشبع. طول الليل يا حباي، طول الليل بولس قاعد يوعظ ايه دوت، والناس متجاوبة معاه، والحديث قاعد لغاية الفجر. طبعا لو كان الولد دوت مات كان كل دوت اتعطل. فالتعزية يا أحبائي أنا أثق إنها ليست في إقامة الفتى، لكن التعزية كانت في القعدة اللي قعدوها مع بولس الليلة دي. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة، رحلة بقى هنعدي كده على أسامي، وأقلعنا إلى آسوس، مدينة بتبعد من طرواس حوالي 20 ميل، يعني 30 كيلو تقريبا، مزمعين أن نأخذ بولس من هناك. بص أحبائي، بص على الخريطة تانية، أدي طرواس، إحنا في طريق العودة. فمن طرواس نزلنا للجنوب لحتة اسمها آسوس. هم خدوا من طرواس لأسوس في البحر، ركبوا المركب من طرواس لأسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. بولس قال لهم لا، أنا مش هركب معكم البحر، أنتوا ركبوا في البحر وأنا هاخدها تمشية على رجلي من طرواس لفين؟ لآسوس. كام كيلو يا بولس؟ 30 كيلو. ده احبائي، ايه ده احبائي؟ يعني الراجل طول الليل بيوعظ، والمناقشه خلصت في الفجر، ودول ركبوا المركب في الفجر، وبولس قال لهم لا انا عايز امشي، روحوا انتوا في المركب وسيبونا انا هاجي لكم تمشيه. قد ايه دي يا بولس؟ 30 كيلو. 30 كيلو مشيهم على رجلي بولس ولوحده. قال لهم لا، روحوا اركبوا انتوا وسيبونا انا لوحدي. طبعا احبائي فيها دروس كتيره. بولس اراد ان يختلي بنفسه بربنا. بولس يعني يحب انه يبقى في وسط الجماعة ويبقى له شركة وعلاقة وروابط محبة، لكن برضو بولس يهتم جدا ان يكون في اوقات يختلي فيها لوحده. والاتنين مهمين يا احبائي، مهم ان احنا نجتمع مع بعض كمؤمنين كمسيحيين، نعزي بعض ونشد بعض، ومهم ان كل واحد تبقى له قعدة خاصة منفرد مع ربنا. طب بولس مش عارف ياخد الخلوة بتاعته، قال لهم طب اركبوا انتوا المركب واسبونا انا جيلكم ماشي. يمشي 30 كيلو هو وربنا كده يراجع نفسه. ايه الراجل دوت؟ ايه الراجل دوت؟ دعا الرأي ذهبي الفم، قال له ده انا مش ده، اول ما اطلع السماء اقبل هاتان القدمتان اللتان جالتا العالم. قال له ده انا هطلع ابوس في رجليك اللي قعدت تلف. ما تركب يا عم مع اللي راكبين. قال لا، فرصه انا عايز اقعد لوحدي كده مع ربنا. مزمعين ان ناخذ بولس من هناك، لانه كان قد رتب هكذا مزمعا ان يمشي. فلما وافانا إلى آسوس، هم راحوا في المركب وهو جه مشي، اتقابلنا في آسوس. طبعا هم اللي وصلوا الأول، عشان كده قال لما وافانا، احنا طلعنا احنا وصلنا وبعد كده هو جالنا. أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، مدن بقى طلع من آسوس راحوا ميتيليني، دي في البحر بقى ملهاش سكة بري ديت. ثم سافرنا من هناك الستة رفقاء بولس ولوقا وبولس، بين 8 انفار الرحلة كلها. ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد مقابل خيوس، برضو جزيرة في البحر. وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس، برضو جزيرة أخرى في البحر، وأقمنا في تروجليون، مدينة أسامي كلها موجودة عندنا. ثم في اليوم الثاني جئنا إلى ميليتوس. انتهت الرحلة لفين؟ لميليتوس، جنوب أفسس، على بعد 40 أو 50 ميل. طب احنا رايحين ازاي؟ رايحين واحنا في البحر زي ما انتوا شايفين السهم الأخضر المنقط دوت. لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر، قال أنا مش عايز أنزل أفسس، أنا هعدي قدام أفسس في البحر وانزل في ميليتوس. ليه؟ لألا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا. قال لو نزلت أفسس هتعطل، لا أنا مش عايز أنزل أفسس. طب يا بولس بتجري ليه؟ يعني وراك إيه؟ قال لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50. إحنا لسه طالعين بعد أيام الفطير، طب عندنا من عيد الفصح لغاية 50 عندنا 50 يوم. فبولس بيسرع علشان عايز يلحق يوم 50 في أورشليم.
طب ليه عايز بولس يحضر يوم الخمسين في أورشليم؟ أنا أرى فيها أن بولس عايز يحتفل مع الكنيسة في أورشليم بعيد الخمسين، عيد حلول الروح القدس. يعني إيه إصرار بولس أن يروح يوم الخمسين؟ مش ممكن بولس هيروح يحتفل بعيد يهودي، ده بولس هو اللي بيدعو لعدم التهوي بالتأكيد. فيبقى إذن هو اجتماع مع الكنيسة في يوم الخمسين، يبقى ده كانت عادة الكنيسة الأولى ليها مواسم للرب، زي ما في بتحتفل بعيد القيامة بتحتفل أيضا بيوم الخمسين. عيد الميلاد على فكرة ما كانتش الكنيسة في القرون الأولى بتحتفل به، لكن كانوا يحتفلوا بعيد القيامة، لأن عيد القيامة بيظهر لاهوت المسيح. بعد كده يمكن تقريبا من القرن الثالث، ممكن مرة نبقى نعمل يعني دراسة عن الموضوع دوت، لكن بالتأكيد في أول قرنين أو ثلاثة كانت الكنيسة لا تحتفل بعيد الميلاد، لكن من أول الكنيسة تحتفل بعيد القيامة، من نشأة الكنيسة. وهو واضح أنه في عيد تاني بيجتمعوا فيه المؤمنين وبيهتموا به، هو عيد الخمسين يوم حلول الروح القدس. كديس يوحنا فم الذهب كان له رأي آخر، قال أنه بولس عايز يروح يوم الخمسين في أورشليم، لأن يوم الخمسين بيبقى فيه يهود كتير، ففرصة أن بولس يعز بالمسيح برضو ممكن. طيب بعد ما تروح لأورشليم يا بولس، قال في رسالة روميا بقى كشف لنا خط السير، قال سأمضي مارا بكم إلى أسبانيا. يعني أنا عايز أروح أورشليم أحضر يوم الخمسين، وبعد كده أعد عليكم يا بتوع روما وأسيبكم أروح لبتوع أسبانيا. دي الخطة اللي في ذهن بولس. طب هل هيلحق يوصل أورشليم يوم الخمسين؟ وهل لما يوصل أورشليم يوم الخمسين فعلا هيتمم الرحلة بتاعته أنه يروح روما ومن روما لأسبانيا، ولا فيما سيعوق رحلة بولس الرسول؟ ده بنعمة المسيح نبقى نشوفه في المرة اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اللقاء الأول مع المسيح ابن المجد وصفوا الإنجيل ببساطة شديدة. دخل المسيح مخلصنا إلى حياة سمعان بطرس دخول بسيط جدا من خلال عمله اليومي. رجل صياد ما عرفش في الدنيا غير كده.

معظم الليل سهران يصطاد، والصبح يبيع شوية السمك اللي اصطادهم ويعيش بيهم. هي دي حياته، حياة بسيطة جدا، وإنسان فقير وإمكانياته قليلة. المسيح دخل للحياة ديت. طبعا أنت عارف عمل من بطرس ده إيه، عمل منه شيء كبير قوي، أكبر الرسل الأطهار، عمل بيه حاجة كبيرة قوي قوي قوي. يعني العالم المسيحي ده مدين لبطرس الرسول، أول كارز، أول واحد ينطق، أول واحد يبشر يوم حلل الروح القدس. وكلمة صغيرة بيقول لك في أول يوم 3000 نفس اعتمدوا. من جهة الحقيقة ده يعني الطبيعي جدا جدا اللي ينفع مثل لكل واحد فينا. ما فيناش حد صياد ولا حد فقير زي كده ولا بسيط زي كده ولا معرفته قليلة زي بطرس. احنا كلنا يعني متعلمين وعارفين وعايشين في القرن 21، مختلفة الدنيا. لكن يقدر المسيح الإله بتاع أمس، بتاع بطرس، بتاع النهاردة، وبتاع الأيام اللي جاية، أمس واليوم وإلى الأبد، هو هو يقدر يدخل في حياة الإنسان دخول حقيقي من خلال عمله اليومي، وظيفته أو شغلته أو بيته أو ممارساته العادية، ويدخل. العجيب أن القديس بطرس الرسول أظهر طاعة لذيذة جدا. قال له ادينا المركبة أعلم فيها. قال له اتفضل. قال له بعد ما فرغ من الكلام، قال له ايه، ادخل جوه والقوا شباككم للصيد. قال له حاضر. بس الجمله الاعتراضيه اللي قالها، قال له ما انت تعبنا طول الليل ما خدناش حاجه، لكن ما دام انت تقول. ودي تنفع تكون المفتاح اللطيف للحياه، إن الإنسان يعلق نفسه على كلمة المسيح ويخضع ذاته لطاعته. بس اللي يقوله لك طبعا مش يعني كل واحد فينا في شغله أو في حياته اليومية أو في بيته أو في، هيقول له المسيح وصية كلمة. قال لبطرس ادخل جوه روح العمق. قال له حاضر. إلقوا شباككم للصيد. قال حاضر. فالمفتاح الأولاني أن الإنسان يخضع نفسه لكلمة المسيح. فين كلمة المسيح؟ ما ده الإنجيل. لما يسمع الواحد الوصية وصوت الروح القدس جواه يقول له أعمل كذا، يقول له حاضر. الطاعة ديت هي البداية إن جيتوا للحقيقة، وهي المدخل لبداية المسيرة الكبيرة قوي. قديس بولس الرسول لما المسيح نعم عليه بالتغير الكبير قوي، لأن كنت مجدف ومفتري وكنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها وكنت بضطر الناس للتجديف، لما النعمة غيرته كان خاضع خضوع مطلق لكلمة الله، للروح القدس. ونروح الحتة الفلانية، قال الروح منعنا، قال ما تروحش. وفي حتة تانية قال لا روح، اتكلم في المدينة دي، أنا ليا اللي فيها شعب كثير. فحتة الطاعة للوصية ديت يعني باينة أوي في حياة القديسين، مش باينة أوي في حياتنا. يعني الوصايا كتيرة ومناسبة جدا، وتستطيع كلمة المسيح أنها تغير وتجيب ثمار كتيرة جدا للمطيع للطاعة.
وفيما يبدو ان كان بطرس الرسول بحسب خبرته في الصيد ان الامر ده مستحيل، ان احنا لسه

تعبنا وبعد ما فشلنا يعني ينفع نجرب تاني؟ طبعا فكرة فعل التشكيك كده بيجي من بعيد من بره، يعني طب انا ما انا عملت كذا وعملت كذا. تحب قريبك كنفسك، قول حاضر احب قريبك. انت ما انا قدمت محب مره اثنين ثلاثه ما نفعتش. اما يقول ايه تعبت الليل كله، يعني رميت الشبكه ولمتها اثنين ثلاثه اربعه عشره طول الليل، فنكرره تاني؟ ما قالش كده، قال حاضر. لا نفشل في عمل الخير. أنا عملت مع فلان مرة اثنين ثلاثة رحت اتضعت صالحته وما بيقبلش. لا نفشل في عمل الخير، هيجي وقت حتى بعد فشل الإنسان الفشل النهائي عمل الله يبتدي من خط الصفر، لما يقول الإنسان أنا مش قادر. أعتقد أن القديس بطرس الرسول في مدة حياته في الصيد ما صادفش النجاح الكبير قوي ده وكمية السمك اللي كادت تغرق السفن. تخيل أنت أن المراكب بتاعتهم تقل السمك كان يغرقها، لكن التصريف بتاع القديس بطرس والقديس يوحنا وندراوس ويعقوب كان عكس ما يفتكر الإنسان. طبعا صيد السمك بيفرح، ودول جابوا كمية رهيبة جدا، المفروض يبقوا في قمة الانشغال، مكسب كبير يعني. عمرهم في حياتهم ما صادفوا النجاح ده. برضو الإنجيل قال حاجة غريبة جدا، قال إيه؟ سابوا كل ده. طب أنت عمركم ما شفت ده؟ قال لا لا لا لا لا، شفنا ما هو أفضل ما هو أبقى. يعني بدل ما الواحد يتلهي بالعطية والمكسب، بصوا للمعطي. برضو احنا ساعات كتير الواحد ايه يتلخم في الحكاية دي، يعني خير نعمة نجاح حاجة كويسة فرح، والواحد يتلهي بالعطية وينسى العاطي. زي عريس جايب لعروسته هدية، يعني تتشغل بالهدية جدا جدا وتنسى العريس. قديس بطرس الرسول عمل العكس، هدية كبيرة قوي، خير كتير نعم وإحسانات حلوة قوي قوي، لكن المنعم ذاته المحسن لنفوسنا شخص المسيح أولى بالتبعية من الهدايا، وهو بديها كتير. يعني أي واحد فينا يراجع حياته يلاقي ربنا اداله كتير كتير كتير كتير. الخير لا يمكن حصره، صنع الخيرات. لكن قليل إن الواحد إيه ينسى الحاجات دي ويرميها ويتبع المخلص. تركوا كل شيء وتابعوا، دي العلامة الجميلة. في وسطنا برضو الخير ده موجود، صدقوني في ناس ربنا نعم عليها بنعم كتيرة جدا، وهم متعلقين بشخص المسيح كأن الغنى ده لا وجود له لغاية هذا اليوم. عشان كده بقول لك الإنجيل عملي جدا. في ناس عايشين كده في أيامنا، الخير كتير عندهم، كل ما يزيد الخير كل ما يزيد، والتعلق بشخص المسيح المعطي. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أب الأنوار. طب وخليك بصص لفوق، كل العطايا اللي في عينينا احنا كبيرة قوي ديت لا تساوي شيء. طب ما بيديها بغنى.

خلي قلبك متعلق بيه هو، ما تخليش شيء يستحوذ على فكرك. لما تزيد العطايا يزيد الشكر، أشكرك يا رب. والشكر ده لما الواحد فعلا من قلبه يقول له رب ده أنا ما استاهلش الخير ده، الخير كتير قوي اللي انت مديهولي ده، والنعم كتيرة قوي أنا ما استاهلوش. الشكر بيغير حياة الإنسان تغيير كبير قوي. قلة الشكر دي مش كويسة برضو، دي من العيوب اللي فينا، نتزمر نتضايق ونشتكي، مع ان النعم كتيرة بس احنا برضو مش واخدين بالنا ان النعم كتيرة، ان احنا مش بنتنفس. ده ساعات الواحد يقطع النفس يقول بس عاوز اتنفس. مين بيشكر انه بيتنفس؟ ومين بيشكر انه بيشوف؟ ومين بيشكر انه بيسمع وانه بيمشي على رجليه؟ النعم من ناحية الجسد كتيرة جدا جدا، بس احنا واخدينها كأنها حق مكتسب. اديني بمشي واجري واعمل. لما الواحد رجله يحصل لها حاجة ويبقى مش قادر يخطي، يبقى عارف قيمة انه كان بيمشي ويجري ومش بيشكر. دي النعم الجسدية. طب انت مش بتقول ابانا الذي في السماوات؟ يعني دي مش نعمة البنوة؟ مش بيعطيك جسد ودمه حاضر معانا على المذبح كل يوم، ممكن تتناول كل يوم؟ مش دي نعمة؟ ده حتى نعمة التناول بيسموه سر الشكر. فمن جهة إفاضة النعم علينا زي ما ربنا أفاض على بطرس، ده يعطي بسخاء ومعطينا، حدش يقدر ينكر. ولكن الشكر قل. كلمني أحد أحبائي زمان، كان من 25 سنة وأنا في لوس أنجلوس، وقال لي الحق دكتور فلان في ضيقة شديدة وعلى وشك الانتحار. دكتور فلان ده رجل كبير، كان أبونا بشير كامل الله يقدس روحه، أحبه جدا، دكتور سنان كبير وله قيمة كبيرة وشخص معتبر كبير قوي يعني، ولكن الضيقات كانت شديدة عليه، وكل المحيطين به كانوا زعلانين وخايفين عليه، وهو قفل على نفسه زي ما يكون يعني خلاص. فكلمني صديق لي وقال لي أرجوك اعمل حاجة. فضربت للدكتور ده رد علي بجفاء، ازيك يا فلان؟ قال اهلا وسهلا. مش العادة. انت اخبارك ايه؟ قال لي قول لي انت عايز ايه، قول لي اللي انت هتعوزه انا هعمله، ومحدش بعد كده يلومني. معرفش ايه اللي جه في بالي، قلت له طيب هتنفذ اللي اقول لك عليه؟ قال لي اه او او. قلت له طب هات نوتة واكتب لي من فضلك من يوم ما وعيت في الدنيا الخير اللي قدمه المسيح ليك من ايام ما تفتكر وانت طفل، اعمال الله معاك وخيره عليك واحساناته ليك وستره عليك. قال لي وده ينفع في ايه؟ قلت له يا اخي انا عايزه، انا محتاجه، اكتب لي ودهوني. قال لي حاضر. قفل السكه. كنت زعلان عليه جدا جدا، زي انسان روحي كبير محترم قوي يدخل في الضيقه في الظلام ده لدرجة اليأس من الحياة.

0: غاب يومين ثلاثة كده ولقيت التليفون بيرن. مين؟ قال لي أنا. هو بتاع زمان الطبيعي الحلو، زيك. قال لي زي الفل. إيه؟ قال لي الروشتة نفعت. بدأ يكتب كل حاجة من أيام الطفولة. قلت له كل اللي تكتبه تقدم شكر عليه، تشكر الله اللي أنعم علينا بنعم لا نهاية لها. صحيح أي واحد فينا يقعد بس بنفسه ويركن كده ويفتكر من أيام الطفولة، لو ما كانش ربنا ستر عليك كنت أنت فين؟ لو ما كانش نعم عليك بنعم وسندك وقادك في الطريق وبعد عنك شرور وأخطار وميتات وأتعاب، لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم. من مراحم الله ونعمه أن احنا قاعدين في الكنيسة. إحسان كتير قوي قوي وشكر قليل. ليه؟ ارجع اشكره من أعماق نفسك من أجل تدبيره الصالح لحياتك. معروف في الإيمان أن الله أحب العالم وبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. قديس بولس الرسول قال أحب العالم؟ لا، أحبني أنا وأسلم نفسه لأجلي. على العموم كده أحب العالم؟ لا، ده نعمته الخاصة دي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. تصرف القديس بطرس الرسول ده تصرف جميل. لما زادت النعم تركها، ولما كانت أحلامه هو شاب صغير أنه يبقى غني ولا يصيب شيء من النجاح، لما أصاب حاجة ما يحلمش بيها رمها، ترك كل شيء وتبعه. صحيح. وفي الآخر مرة قال للمسيح ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. فالمسيح قال له بمجاملة كده، قال له انت يعني تتجمل عليا، تركت ايه؟ كل شيء، حتة المركب الغلبانة ولا الشبكة المقطعة؟ الحق أقول لك إن كان أحد يترك شيء يأخذ 100 ضعف في الحياة. أب، أم، أخ، أخت، زوج، أولاد، بيوت، حقول، كل ده أديك 100 مرة وأديك الحياة الأبدية. طب عاوز إيه أكتر من كده؟ أوعى في يوم من الأيام تقول أنا سبت حاجة عشان ربنا. إحنا بناخد 100 ضعف وبناخد حياة أبدية. يا بخت الإنسان اللي يعرف فعلا يقول من أجلك أترك كل شيء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. لربنا المجد دائما.
1: لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات.
2: السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء.

0: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

0: المكة في القتل اليسار إضاح بالمطار الباطوي بالأمبر ريز العباسية ليقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبا إسمودا الثالث يوم الأربعاء 27 ديسمبر 1995 وهي عن الله المدبر الحكيم.
1: بنت من الآب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع حديثنا عن صفات الله. عايزين ناخد النهارده بمعونه ربنا كلمه عن الله المدبر الحكيم في تدبيره. ربنا بيدبر كل حاجه بطريقه حكيمه ورائعة جدا. دبر الخليقة بهذا النظام الرائع. مدبر يعني لما جه يخلق خلق بتدريب بتدبير حكيم. قبل ما يخلق الإنسان دبر له كيف يأكل ويشرب ويحيا، ودبر له الماء والهواء والنور، وقبل ان يخلق الحيوان دبر له العشب والاكل والميه. دبر كل شيء زي ما قلنا قبل كده في القداس، بيقول من اجلي الجمت البحر، من اجلي اصباط طبيعه الحيوان. فربنا دبر كل شيء، ولذلك خلق الانسان في اليوم السادس بعد ان دبر له كل شيء بخلقه. بل حتى نلاحظ ان الطبيعة فيها تدبير عجيب، حتى الحيوانات. يعني مثلا الدب القطبي لانه بيعيش في بلاد باردة دبر له ان جسمه يكون فيه ثروة تدفيه، بينما الحصان مثلا اللي بيعيش في بلاد حارة تلاقي يا دوبك كده جلده ما فيهوش حاجه، ما فيش فرق لانه مش محتاج له. مره كنت ببص لتكعيبة العنب وقلت يا سلام على تدبير ربنا. تلاقي العنب في فصل الصيف تتساقط اوراقه، وتلاقي العنبايه كانها حطبايه. فاللي بيقعد تحت التكعيبه يقعد في الشمس ومبسوط. لما يجي ده في الشتاء، لما يجي في الصيف تنفض الكرم اوراقها. شوفوا نقولها تاني، في الشتاء الانسان محتاج لدفء، في الشتاء الانسان محتاج ايه؟ لدفء. فالكرمة تنفض اوراقها عشان الشمس تخش ويدفى. في الصيف محتاج لظل، فتلاقي الاوراق تتملي وتعمل له ظلال ويبقى

قد مفتوح. فربنا بيدبر كل حاجة بطريقة بسيطة. الحيوانات الضعيفة دبر لهم طريقة للهرب، زي ما قلت لكم مرة الأسد أقوى من الغزال، لكن ربنا في تدبيره جعل الغزال أكثر سرعة من الأسد فيقدر يهرب منه. القطة أضعف من الكلب، ربنا دبر ليها إنها تقدر تتسلق على شجرة على ماسورة فما يطولهاش. ربنا بيدبر حاجات عجيبة في الخليقة بتاعته، في وظائف الأعضاء بالنسبة للإنسان ربنا مدبرها بطريقة لطيفة. يعني انت أمس مثلا لو أكلت كيك تبص تلاقي إفرازات خاصة للمواد الدهنية، إفرازات خاصة للمواد السكرية، إفرازات خاصة للكربوهيدرات للمواد النشوية. تلاقي الجسم كده متدبر بطريقة عجيبة. في حاجات جميلة ربنا عملها في الخليقة اللي يسموها التأقلم، ازاي الواحد يتأقلم مع المكان بحيث يبقى مناسب للإقليم اللي فيه. ربنا عمل حاجات جيدة كتير. من الحاجات العجيبة تدبير الله في قصة التجسد والفداء. يعني صحيح ربنا وعد أبوينا الأولين بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية، لكن بدأ يدبر هذا الأمر بطريقة عجيبة. دبروا بالطريقة اللي عقل الإنسان يقبلها، زي واحد يقول ليه ما تمش الخلاص في ساعتها، ما كانش في حد هيشعر بيه ولا يفهمه. دبر فكرة الذبائح، ازاي نفس تؤخذ عوضا عن نفس. في قصة هابيل نلاقي الذبائح تبقى من أبكار غنمه ومن ثمانه، يعني أفضل الموجود والبكر. في قصة إسحاق وتقدمته نجد تقدمة الابن الوحيد. في سفر الخروج نجد مسألة الفصح عندما أرى الدب أعبر عنكم، وإن الناس ينجوا من الهلاك بواسطة الدم. في سفر اللاويين نجد أنواع الذبائح اللي منها الغفران الخطية واللي منها لإرضاء الله. بدأ يعلم الناس هذه الأشياء لغاية لما رسخت في أذهانهم وقعدت مدة طويلة وفهموها، لكن كان برضو ما يقدرش يجي بعد كده غير لما يدبر حاجات تانية. يدبر العذراء التي يولد منها اللي تكون قديسة عظيمة في قداستها، واللي تكون متواضعة لا تتعب من هذا المجد العظيم. ودبر الملاك الذي يهيئ الطريق قدام اللي هو يوحنا المعمدان، ودبر الشيخ اللي يحفظ السيدة العذراء ويرعاها ويقبل موضوع الحبل من الروح القدس. دبر كل شيء، بل دبر ايضا كيف ينتشر الانجيل. دبر اللغة العالمية اللي تبقى للعالم كله زي اللغة اليونانية. من اول ما جه الاسكندر الاكبر وخلفاؤه من البطالمة واصبحت اللغة دي بيتكلموا بيها في كل مكان. دبر الطرق اللي يبشر فيها الرسل بالدولة الرومانية اللي كانت تهتم بترتيب الطرق. دبر الاثني عشر اللي هينقلوا الرسالة. العجيب دبر كل ده في وقت واحد، بحيث لما تبتدي المسيحية تنتشر تلاقي اللغة، تلاقي الطريق، تلاقي الاشخاص المعدين لذلك، تلاقي العذراء اللي تلد المسيح الى اخر. يعني ربنا بيدبر بتدبير عجيب. جايز الواحد يقول
ازاي جمع ربنا الحاجات دي كلها في وقت واحد ساعه ميلاده؟ اهو ده التدبير العجيب. دايما احنا نقول يا رب تدبيرك عجب عجب في عجب لما تدبر كل حاجه. خذوا مثلا يوسف الصديق، ربنا اراد ان يجعله ملكا ويكافئه ويديله عظمه ونقاه القلب. فدلوقتي علشان يخليه ملك على مصر يبقى ايه؟ لازم خبره يوصل لفرعون، وعشان خبره يوصل لفرعون يبقى يوصل واحد زي رئيس السقاه. طب ورئيس السقاه ده يقابله فين؟ ممكن يقابله في السجن. طب وازاي يوسف يوصل للسجن؟ امرأة تتهمه اتهام رديء وتوصله للسجن. طب والمرأة دي اللي توصله للسجن في مصر يكون ازاي؟ لازم هو يكون في مصر. طب ويكون في مصر ازاي؟ يبقوه عبد لبوتيفار. وازاي يتباع عبد لبوتيفار؟ اخواته يبعوه. طب واخواته يبعوه ازاي؟ لازم يحسدوه. طب ويحسدوه ازاي؟ لازم يلبس قميص ملون تلبس ماشية الحكايه. كله ماشي في تدبير ربنا. ما يجيش يوسف يقول يا رب ليه بتعمل فيا كده؟ يقول له خليك ساكت، كل الامور هتوصل لك مقشره ومبخره ومتفصله عليك تفصيل، ما تتضايقش. نيجي لواحد مثلا زي داوود، ربنا عايز داوود ده يعمله ملك، لكن علشان يعمله ملك وداود اشقر مع حلاوه العينين ولسه عظمه طري، لازم ينشف عظمه شوي. ينشف عظمه ازاي؟ يخلي شاول الملك يجري وراه من بريه لبريه، من مكان لمكان، من مغاره لمغاره، وهو يجاهد الى اخره. طب ودي تيجي ازاي؟ شاول يحسده. يعني قصدي اقول ربنا بدأ يدبر هذه الامور كلها. ازاي يوصل داوود ويبقى مؤهل للملك بشخصية قوية؟ يدخله في التجارب، التجارب تمحص. واحد يحط رغيف طري على رغيف طري ممكن يصوفه، لكن يحط الرغيف ده في النار ويدفيه كده ما يجرالوش حاجة. ثوب يقع عليه معمول بالطين، تقع عليه شوية مية تذوبه، لكن يتحط الثوب ده في النار الطين ده ينشف ما يجرالوش حاجة. فكتير جدا ربنا دبر هذه التي يريدها لأولاده عن طريق بعض الضيقات التي تصيبهم. خذوا مثلا واحد زي موسى النبي. تدابير ربنا عجيبه صحيح. ازاي يرموه في صف السبب كده في النهر ويتدبر ان الاميره بتتفسح بنت فرعون وتمشي في الحتاج اللي فيها السبب؟ وبعدين ازاي تدبير ربنا ان الولد يكون جميل وحلو فالاميره تشوفه تحن عليه وتقول اخده؟ وبعدين يتدبر ان اخته تكون موجوده وتقول لها اجيب لك مرضعه، وبعدين تجيب ام؟ وبعدين عجيب او عمرنا ما شفنا حاجه زي دي، ان ام تربع ابنها وتاخد اجر تربيعه. ده عمركم شفتوها؟ واحدة تربع ابنها وتاخد مرتب على ارضاعها لابنها. ده تدبير بتاع ربنا. وتربيه وبعدين يدبر ان موسى ده يبقى امير في قصر فرعون. ربنا تدبيره عجب في العناية باولاده بهذا الشكل. حتى فيما بعد
نجد ربنا دبر لموسى كيف يقف امام فرعون بالمعجزات والايات، طب عشان يرعى الشعب، وده شعب طالب الرقبة معاند مش هين، ربنا دبر له تدبيره لطيفة انه يشتغل راعي غنم مدة 40 سنة

ربنا عمل معاه كده، واخدوا من راعي الغنم يرعى الغنمات القليلات في البريه، ودايما الراعي يكون معاه الحنوب. طب داود ده بيرعى الغنم وبيضرب على الناي وعلى القيصار والمزمار، رجل بتاع غنم بتاع موسيقى، فربنا يدبر له ان الموسيقى دي تستخدم في امور كثيره روحيه. خلى احداث كتير في حياته تمر عليه، حاجه يتعلم منها الصلاه، وحاجه يتعلم منها الشكر، وحاجه يتعلم منها البكاء على خطيته. حكايه البكاء على خطيته دي تدينا فكره، في ناس عظماء في حياتهم ربنا سمح ان يخلي في امور تجيب لهم الصداع، لعل عظمه حياتهم يخلي قلبهم يكبر من جوه. رجل عميق جدا جدا في تاملاته هو اغسطينوس، صار نبعا ومصدرا للتاملات الروحيه. ربنا سمح ان اغسطينوس ده النعمه تبعد عنه شويه، فيقع في خطايا شديده في صغره وفي شبابه، حتى اذا كبر وصار رجل تاملات وصلوات وقائدا روحيا لا يكبر قلبه بسبب خطاياه القديمه ايام شبابه. وفعل هذا ايضا مع داوود. داوود رجل عظيم في كل شيء، قوي، شخصيه جباره، سمح ربنا ان يسقط بعض سقطات في حياته عشان تجيب له التواضع فيما بعد. طبعا هو اخطا بارادته، لكن ربنا سمح ان النعمه تتخلى عنه قليلا، حتى اذا ما سقط سقوطه يجيب له الصداع في حياته. نجد نفس الحكايه دي حصلت مع بطرس ومع بولس. بطرس وبولس كان هيكون لهم شأن كبير في الرعاية، فسمح ربنا ان النعمة تتخلى بعض الشيء، وبطرس ينكر، وتصبح مسألة الانكار سبب تواضع ليه في حياته كلها. اما بولس فبيقول لئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. يعني ربنا بيدبر لكل واحد طريقه ممكن انها توصله الى الاتباع. شوفوا صموئيل اللي ربنا عايز يعمله نبي عظيم ويبقى صاحب قارورة الدهن الزيت المقدس اللي يرسم به الملوك. طب علشان يخلي صموئيل بهذا الشكل عايزه يتربى في الهيكل ويبقى نذير للرب. طب ازاي يتربى في الهيكل؟ دبر ربنا ان ام صموئيل ده تبقى عاقر وتقعد مده طويله ما تخلفش، وتتعبها ضرتها فننزل، وطول عليها المده لغايه لما تعبت من جوه عايزه ولد وبس. اول ما وصلت للناحيه دي صلت وندرت ندر كويس ان نمتنع عنك الفتره دي لغايه لما قلبك يلتهب اشتياق

الى الابن، فتقولي لو جه الابن انجره ربنا، ولما انجره ربنا يتربى في الهيكل، ولما يتربى في الهيكل هينشأ هذا النبي العظيم اللي ربنا بيشأ. ربنا بيخلي كل حاجة بتترتب ترتيب عجيب جدا من عنده علشان يربي اولاده التربية المضبوطة. يونان، تدبير ربنا العجيب موجود في يونان، ربها على الطاعة انه هرب وركب سفينة، قال له طيب هوريك السفينة دي جرالت ايه، ويلا وصل ريح ووصل امواج لما حاجت عليه مترمى في البحر. يعني ايه يا رب؟ هتموتني؟ تقتلني؟ لا، انا ادبر لك طريقة الانقاذ. طريقة ازاي؟ واحد ينتشله من المية، لو واحد انتشله من المية ما كانش كان رجع برضه لعناده. دبر ربنا حوت عظيم فابتلع يونان. شوفوا الكتاب يقول ايه، واعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان. وفي الحوت يونان رجع العقل، عرفت وضبك وخليك ترجع لعقلك. ما هو في واحد يجي بكلمة لطيفة وواحد يجي بالدق، يجي بألمين، والألمين دول خدهم يونان. الألم الأول يتربس البحر، والألم الثاني يبلعه الحوت. وسط هناك جوه الحوت بدأ يونان يقول يا رب، وركع وصل. تدبيرك عجيب يا رب. في إنسان بتدبره بالحنان، وإنسان تدبره بالعقوبة بالشدة بالضيقة. ولما يونان زعل من أجل خلاص نينوى، ربنا دبر أن يخلصوا من غمنا بحكاية اليقطينة. وهنا نجد ربنا عجيب في حكاية التدبير. يقول إيه؟ أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان. طب وإيه ثاني؟ ربنا خلى الشمس تضرب يونان فيزبل، وبعدين ربنا أوجد يقطينة، وبعدين أعد الله دودة عشان تاكل اليقطين. وهنا نجد رسلا لله في منتهى العجب. الحوت ارسله الله، والدوده اللي اكلت اليقطين ارسلها الله، والشمس اللي خبطت يونان ارسلها الله. ربنا بيدبر، قاعد كده يوضب ويخطط ويالف ويشغل، كله ماشي. قصة يونان دي تجد تدبير الله العجيب موجود فيها. وبعدين ربنا بقصة يونان بيدبر حاجة تاني. بعصيان يونان دبر الله خلاص أهل السفينة. وبطاعة يونان دبر الله خلاص أهل نينوى. ربنا في إيده كل الأمور بتشتغل بعجب. الطاعة يستغلها للخلاص، والعصيان ايضا يحوله الى خلاص. طاعة الرسل يجيب بها انتشار الكنيسة، وخيانة يهوذا يدخلها في قصة الخلاص، وايه تاني؟ وخوف بيلاطس يدخله في قصة الخلاص، وحسد الكهنة والكتب والفريسيين يدخلوا في قصة الخلاص. وبعدين نبص نلاقي تدبير الله مكتوب عليه يسطى كبيرة كده، مكتوب عليها كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون ربنا. انت كفاية تمشي في طريق ربنا وتسيبه بقى يدبرك على كيفه، على كيفه هو مش على كيفك انت. تلاقي كل حاجة تمشي مظبوط، بس انت ما تزربنتي وما تخليش مخك ينشف وتقف قصاد تدبير ربنا. لأن ساعات ربنا يدبرنا تدبيرا حسنا ونحن نرفض تدبيره ونمشي عكس مشيئته ومن نفسه.
ربنا من اجل خلاص شاول الطرطوسي دبر معجزة لقائه له والنور العظيم اللي عمل له قشور في عينيه. ومن اجل لونجينوس القاضي القائد دبر حكاية ان لما لونجينوس يضربه بالطعن يطعنه بالحربة يخرج منه دم وماء، فيخلص لونجينوس ويؤمن ويقول حقا كان هذا الانسان ابن الله. وهكذا ربنا بيدبر العالم بطرق جميلة جدا. شوفوا حكاية المجوس في قصة الميلاد دبرهم الرب ازاي. ظهر لهم نجم ليس كسائر النجوم لدرجة ان القديس يوحنا زهري الفم قال انه ليس نجما عاديا، بقوة الهية ظهرت في شكل نجم، لان النجوم بتمشي من الغرب للشرق، اما هذا النجم فكان جاي من بلاد الشرق رايح الغرب، دي مش طريقة نجوم. كمان النجم ده وقف عند اورشليم لما هم دخلوا وسافروا، ولما رجعوا ظهر لهم تاني. مفيش نجوم بتظهر بالشكل ده في احداث معينة وتختفي. وبعدين النجم ده مشي الى ان ظهر فوق الطفل، وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم يقول فوق الطفل يعني نزل لتحت تحت تحت كده يبان فوقيه، لان النجوم ما هو فوقينا، نشوفها في البلد دي فوقينا، ونشوفها في البلد اللي جنبنا فوقينا، ونشوفها في الصعيد فوقينا، ونشوفها في امريكا وفي كندا وفي استراليا واوروبا كلها فوقينا. لكن ازاي وقف حيث كان الصبي، نزل للنجم نزل نزل لغايه لما بان حيث كان الصبي. اذا دبر الله بمنظر عجيب اقتادهم الى حيث كان الصبي، تدبير عجيب. ولما جم يرجعوا دبرهم بطريقة اخرى بحلم، حلم حلم الهي، لانهم كانوا قد نضجوا روحيا بالاكثر بيقدروا يستفيدوا من الاحلام. ربنا له طرق في التدبير بالنسبة لكل احد علشان يخلص كل انسان ويقود كل انسان في طريقه. تدبير ربنا في الرموز اللي جت في الكتاب المقدس، وكل رمز يدل على شيء. تدبير ربنا في حتى في ملابس الكهنة وما توحي به. ده دبر ان واحد اسمه بصالائيل اعطاه روح حكمة في كل صنعة، يصنع الفضة والذهب والنحاس، دبر علشان الخيمة تكون مليانة في الرموز بتاعتها. في التوبة قصة مريم القبطية فيها تدبير الهي. امرأة فاسدة جدا وراحت القدس لكي تفسد بالاكثر، والناس ماشيين بالايقودة، ربنا دبر انها تتسمر في محلها ومش قادرة تتقدم تاخد بركة زي بقية الناس، لغاية لما طلبت ان ربنا ما ينقذها وتمشي معاه ودبر توبتها. برضو ايضا دبر كيف ان القس زوسيمة يشوفها في اخر ايامها ويناولها وياخد اعترافاتها وتنتقل بطريقة. كل السواح اللي احنا نعرفهم، السواح يسموهم هيرمت او اناكورايت، السواح دول دبر ربنا قصة لكل واحد ان قديس يقابله في اخر ايامه ويعرف حياته ويحكيها للناس. القديس الانبا بولس السائح دبر ان انبا انطونيوس يقابله في اخر حياته ويعرف قصته ويحكيها. القديس ابا نصر السائح دبر ربنا ان القديس بذنودة يقابله في اخر ايامه ويشوف قصته ويكتبها، وهكذا. القديس الانبا انطونيوس كيف بقى راهب واسس طقس الرهبنة وسط الكنيسة الجامعة. ربنا دبر

حكاية وفاة أبيه وبص لأبوه وقال له فين قوتك وفين عظمتك وفين سلطانك؟ خرجت من الدنيا بغير إرادتك، أنا مش هخرج زيك بغير إرادتك، هخرج منها بإرادتك. ودبر ربنا وأنطونيوس في هذه المشاعر، إن لما يروح الكنيسة يسمع كلمة إن أردت أن تكون كاملا اذهب وباع كل مال، تدبير كده معين. ودبر إنه لما خرج في الأول وقعد على حافة القرية يستفيد من النساء اللي هناك، إن امرأة تخلع ملابسها عارية وعايزة تنزل في المية، وقال لها يا امرأة أما تستحين أن تتكشفي أمامي وأنا رجل راهب؟ قالت له لو كنت راهب كنت تروح في البرية الجوانية، دي مش سكنة رهبان، ما تقعدش جنب النهر عند البنات العريانين وتقول لها ده راهب، اجري جوه. تصوروا ربنا ينطق على لسان هذه المرأة لكي يقود الأنبا أنطونيوس إلى البرية من جوه. ده ربنا عجيب في تدبيره صحيح، بيدبر كله. النساك الإبليسيين يدبرهم ربنا علشان يبدو الأنبا أنطونيوس قدوة صالحة وكلمات منفعة، والمرأة دي اللي بتتعرض يدبرها ربنا علشان تقول له خش البرية الجوانية. كله ماشي. خلي ربنا يمسك حاجة في ايده تلاقيها بقت تمام التمام، بس المهم انك تقف تخلي نفسك في ايد ربنا وهو يدبرك. مظبوط. في مسائل الانقاذ، شوف التدبير اللي عمله ربنا في شق البحر الاحمر، شوف التدبير اللي عمله ربنا لكي ينقذ داود من مؤامرة اخي توفل. لغاية دلوقتي احنا في الكنيسة لنتذكر التدبير الالهي ونطلب ان ربنا ينقذنا من مؤامرة الاشرار كما انقذ داود من تدبيرات اخي توفل، كما انقذ المجوس من هيرودس، كما انقذ سارة من ابي مالك الملك. دايما حيث تتعب افكار الناس تجد الحل الالهي يتدخل. الحل الالهي ازاي؟ الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. يا ما ناس فكروا في حل بشري وما نفعش، ربنا قال له خليك معايا واسمع الكلام. ابراهيم اب الاباء، ابراهيم اب الاباء ما لقاش سارة جابت ابن وهو عايز ولاد، فلجأ الى حل بشر ان ياخد هادي وجابت له ولد. ربنا قال له لا، لإسحاق يدعى لك نفسه، خليني انا ادبرك. برضو ابراهيم في تكوين اصحاح 25 اية 1 لجأ لطرق بشرية اخرى. عجيب اوي، شوفوا ايه بيقول الكتاب. وعاد ابراهيم واخذ زوجة اسمها قطورة. اهي قطورة دي تمثل الحل البشري، التدبير البشري اللي ربنا ما يقبلوش. ولدت ولاد كتير. شوفوا الكتاب يقول ايه، اخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوح، وولد يقشان شبا ودادان، وكان بنو دادان أشوريم ولطوشيم ولأمين، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألزاع، جميع هؤلاء بنو قطورة. قطورة شطورة وكتورة، ولدت عيال كتار دي ولا الأرانب. لكن ده ما كانش التدبير الإلهي، ربنا هو اللي يدبر. يقول له أديك يا إبراهيم خدت قدر.

طول شوفة تنفعل بإيه الحق إدى كل واحد حاجة ومشاهم. ولكن أنا قلت لك لإسحاق يبقى على كنف، خليك في التدبير الإلهي، هو ده اللي ينفعك. لكن ده ينفعك أشورين ولا لطوشين ولا لأمين ولا مديان ولا ددان ولا حاجة من هذا، كل ده شغل بشر، كل ده شغل إيه بشر. ربنا بيدبر، بس بيدبر في الوقت المناسب وبالطريقة الإلهية المناسبة. لا التدبير البشري بينفع ولا تدبير الشياطين، ما الشياطين بتدبر برضه. الشيطان أراد إنه يدبر للسيد المسيح نفسه، يقول له إيه رأيك تحول حجارة خبز، ولما تحول لحجارة خبز تقدر تقضي على الجوع اللي في العالم، وبالخبز ده تكسب ناس وتنشر زي ما انت عايز. فهمت؟ قال له طيب تبهر الناس بالمعجزات وترمي روحك من فوق الجبل ويشيلوك الملائكه وينبسطوا والرساله بتاعتك تمر كويس، ولا دي تنفع، كل دي تدابير شجار. طب ده تدبير الملك، اخليك ملك عظيم وتملك على الارض كلها، وبالملك تعمل قوانين وتشريعات وتدخل الناس في الايمان. قال له ابدا، التدبير الالهي هو الصليب، هو الفداء، هو الدم، لهذا يخلصون. لا ينفع الخبز ولا ينفع الانبهار بالمعجزات، ينفع الملك، الذي ينفع هو الصليب، ده التدبير الالهي. التدبير الالهي ده عشان انت تخضع للتدبير الالهي، وعلشان تعجب بالتدبير الالهي لازم يكون عندك ايمان في تدبير الله، والثقة بان ربنا بيعمل كل شيء للخير، وتنتظر الرب لما تدبيره يكون في الوقت المناسب. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. تدبير ربنا هيديك خبرة في الحياة مع الله. تدبير ربنا علشان تخضع عليه لازم يكون عندك تواضع عشان تقبل تدبير الله، وعلى فكرك على فكرك لا تعتمد. احنا غاويين ندبر انفسنا بانفسنا، ومش غاويين ندخل في التدبير الالهي. يا ريت نقول له يا مدبر كل احد، يا مدبر الكون كله، دبر حياتنا. قل له زي ما قال داود، علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك. علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك. بلاش الواحد يمشي على مزاجه، لان مزاجه مش هيوصله. قل له ما هي إرادتك في حياتي؟ صدقوني إن الله أحيانا يدبر الإنسان قبل أن يولد هذا الإنسان، زي ما حدث بالنسبة لأرميا النبي. أرميا النبي دبر الله حياته واختاره قبل ان يولد، ولذلك قال له قبلما صورت في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. بيدبروا قبل ما يتولد. نفس هذا الوضع قالوا ربنا عن يوحنا المعمدان قبل ما يولد، يقول من بطن امه يمتلئ من الروح القدس، ويعد للرب طريقا مستقيما، يكون للرب شعبا مستعدا

0: يعد الناس للتوبة. الملاك اللي يهيئ الطريق قدامك قبل ما يتولد. نفس الوضع بالنسبة لبولس الرسول، ربنا دبر له حياته قبل ان يولد. ربنا دبر له حياته قبل ان يولد. نلاقي دي موجودة في غلاطية 1:15 بيقول ايه؟ لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه فيا لابشر به بين الامم للوقت لم استشر لحما ولا دما. الله افرزه من بطن امه ودعاه بنعمته. ده التدبير الالهي في حياه كل انسان. قبل ان يولد بيعد له الطريق. يا ريت نسلم حياتنا في ايد الله ونقول له يا رب دبر حياتنا وتدبيرك عجب. والله كما يدبر الافراد يدبر ايضا الشعوب ويدبر الكنائس ويدبر الجماعات ويجعل كل شيء يسير في الخطة الالهية. وبعدين نقول عن ربنا انه رأى كل ما فعله فاذا هو حسن. وربنا حكيم في تدبيره. اتفضلوا.
1: الليل يذفغتني كاريوكي اليوم نظماتي كنتائي.

0: نمیدونم چین چه تفکرون جد نصرو نصرانی چنون بین من سیانه نینه کنیم چین سبین و نگایی چینو تری اگون جد کرین نوبین آنی وقتن و ایرین خدار نیسته مای کریه لیس و ام کریه لیس جیری اگنو کسون امین اسمو ایرویس تری اگون ایرون کن بیسمو
1: بركة السيدة العذراء أولا وأنا كرم بركاتهم وقدرتهم وحداتهم ومهناتهم ورحمتهم وشرعاتهم فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس بنوس يقول الكاتبين هنا من تكريم إذا كان موجنا نقول جيسة تتقوم لنبيعون بزنون بأمائي يعني أمين اللهم اجعلنا مستعطين نقول بشكر يا أبانا الذي زموعد ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء
2: Thank you.

محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. أنتم بالسلام، سلام ربكم ناصر.

0: صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب ارحم
1: أختي يا أخواتي، سامحوني.

0: يعمل هذه
1: اسم
0: الذبيحة الصاعد للعلا بهذه التسبيحة. اذكرنا
1: أن نسبح مع الملأ قائلين مجد الله في الأعالي وعرض السلام من اسم مصر أمين الليلو يا زوك سابتري كيو كيو بنيماتي كانين كيو كيستوسيون استونيون نامين تنوشي فولنغو مجي أوبن شوي سيسوس بخريت اسمون مويم في عرو ماري بك ناين امتكيريني اوين صفتن بكلاوس صوتي امون اون اينا انكريا لايسون كريا لايسون كريا فلوغي سون امين اسمو ايروي اسمو ايروي سيمي تانيا كوني ايول غمبي اسمو امين اسشوبي.
0: قرر لنا سلامك واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام. سلام الرب
1: ومع روحك أيضا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة

لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشير بابن وما اثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك بركات علينا امين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

أعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

بري في الشدة فرجت عني، ترى أفعلي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات،

جميع فاعل الاسم وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكتوا عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك البحر السالكة في البحار. أيها الرب ربنا، ما أعجب اسمك!

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا، من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني

صلواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء، أحفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرج

قد كسروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا الذي قلته، إن الذي يأتي بعدي كان قبلي حقا، كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا من امتلائه. ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار، والمجد لله.

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

نور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يقول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطيئة ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

إنجيل متى. الأصحاح 25. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات:

لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا الى الباعة وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. اخيرا جاءت بقية العذارى ايضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. فاجاب وقال: الحق اقول لكن، اني ما اعرفكن. فاسهروا اذا، لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان. وكأنما انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم امواله، فاعطى واحدا 5 وزنات، واخر 2، واخر 1، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي اخذ 5 وزنات وتاجر به، فربح 5 وزنات اخر. وهكذا الذي اخذ 2 ربح ايضا 2 اخريين. واما الذي اخذ 1 فمضى وحفر في الارض واخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد وحاسبهم. فجاء الذي اخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات اخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات اخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. ثم جاء الذي اخذ 2 وقال: يا سيد، 2 سلمتني، هوذا 2 اخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعم ايها العبد الصالح الامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. ثم جاء ايضا الذي اخذ 1 وقال: يا سيد، عرفت انك انسان قاسم، تحصد حيث لم تزرع، وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت واخفيت 2 في الارض، هوذا الذي لك. فاجاب سيده وقال له: ايها العبد الشرير والكسلان، عرفت اني احصد حيث لم ازرع، واجمع من حيث لم ابذر، فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت اخذ الذي لي مع ربا. فخذوا منه 2 واعطوها للذي له 10 وزنات، لان كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع امامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب،
متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدي. الأصحاح 26. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها، قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصل، وابن الإنسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا: ليس في العيد، لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قرورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة. ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول: إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذ. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح. ولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشر، وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم،
إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم، حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. قال له يسوع: الحق أقول لك، إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيمان، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة. فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب.
والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو.

0: امسكوه. فللوقت تقدم الى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب، لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع وامسكوه. واذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه. فقال له يسوع: رد سيفك الى مكانه، لان كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. اتظن اني لا استطيع الان ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب انه هكذا ينبغي ان يكون؟ في تلك الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني. كل يوم كنت اجلس معكم اعلم في الهيكل ولم تمسكوني. واما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الانبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهرب. والذين امسكوا يسوع مضوا به الى قيافة رئيس الكهنة، حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. واما بطرس فتبعه من بعيد الى دار رئيس الكهنة. فدخل الى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع انه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا. ولكن اخيرا تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال اني اقدر ان انقض هيكل الله وفي 3 ايام ابنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: اما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ واما يسوع فكان ساكتا. فاجاب رئيس الكهنة وقال له: استحلفك بالله الحي ان تقول لنا، هل انت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: انت قلت. وايضا اقول لكم، من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد الى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فاجابوا وقالوا: انه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، واخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا ايها المسيح، من ضربك؟ اما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار. فجاءت اليه جارية قائلة: وانت كنت مع يسوع الجليلي. فانكر قدام الجميع قائلا: لست ادري ما تقولين. ثم اذ خرج الى الدهليز رأته اخرى، فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فانكر ايضا بقسم: اني لست اعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا انت ايضا منهم، فان لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: اني لا اعرف الرجل. وللوقت صاح الديك. فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: انك قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج الى خارج وبكى بكاء مرا.
1: بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. المجد للاب والابن.

والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويس نينا لليلويا لليلويا خي نفران ميوت نمبشيرين بابن مايس وابن وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل

من يصعد إلى جبل ربي أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغير

بحقك لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل، أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس، أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل

في الجب رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر يا رب بمصر

هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مسبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

هو ربك وله تسجدين، وله تسجد بنات سور بالهدايا، ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب، مزينة بأشكال كثيرة، تدخل إلى الملك عذارى في إثرها، جميع قريباتها إليه يقدمن يبلغن.

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتل بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسيه المقدس.

0: زقصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

0: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

لمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرجاء والسلام، أو إزاي الرجاء بيوصل لسلام، والسلام الداخلي بيغذي الرجاء، الاتنين دول مرتبطين ببعض جدا. الأول بس نفكركم إن احنا عايشين في دنيا متوترة جدا دلوقتي، السلام ده عملة نادرة، ما تلاقي واحد عنده هدوء داخلي، دي حاجة نادرة جدا. بعض الناس عندها هدوء خارجي بس جواها غليان برضو، انما اللي هادي من جوه، هادي القلب، ده بقى اللي فعلا عملة نادرة. لكن في ناس هادية بس تلاقيها ايه، مكتومة، يعني هتنفجر في وقت، او هادية في جو وفي جو تاني مش هادي، او افكارها مش هادية لكن ظاهريا هي بتتكلمش، يجوز انطواء، يجوز خوف، يجوز حاجة تانية، لكن مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عاوزين نوصل لواحد هادي من جواه، وده مرتبط جدا بالرجاء هنشوفه. بيقولوا دلوقتي انه المهدئات بالذات اللي هي في محاولة لتسكين القلب، يعني وصلت الى ارقام فلكية واصبحت اغلى مبيعات في العالم. كان مبيعات الادوية زمان المسكنات او الانتيبيوتكس في حاجات معينة مش من يعني بتتباع كتير، انما النهارده يقال انه في امريكا بالذات عملوا احصائيات، لقوا الماينور ترانكلايزرز اللي هي المهدئات الاوفر ذا كاونتر، يعني يقدروا ياخدوها من غير روشته، اكتر حاجه بتتباع دلوقتي في العالم كله. واظن لقيت قريت احصائيه تاني بتقول ان ربع الامريكان ماشيين على مهدئات، الادلتس يعني الناس اللي فوق العشرين مثلا ربعهم تقريبا بيعيش على الحاجات. طبعا الأرقام دي موجودة في بلادنا وموجودة كتير وموجودة بأشكال مختلفة، لكن ده يؤكد فكرة إن السلام الداخلي غايب، إن قضية السلام الداخلي أصبحت قضية فعلا مشكلة وغيبة وصعبة، مع أن كلنا حافظين الآية البسيطة بتاعت إيه، سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطي، وكل يوم وكل قداس يا ملك السلام أعطينا سلام، وما فيش سلام في أي حد. يعني إحنا مشغولين بيها لكن مش واصلين لها كفاية. من الحاجات اللي بتفقدنا سلامنا التخبط، إن بندخل في حيرة في قرارات كتيرة يومية أو حياتية، ما بتبقاش الأمور واضحة عشان تمشي كده ولا تمشي كده، وده بيفقدنا السلام. زي اللي بيجي في مفرق طرق مش عارف يمين ولا شمال فبيضطرب. القصة دي كترت، هاجر ولا اقعد، اتجوز فلانة ولا فلانة، اعمل كده ولا اعمل كده، اسيب الشغلانة دي ولا لا، اخد اوفر تايم ولا لا، اشتري ده ولا ما اشتريهوش. كمية الاختيارات والتحديات زادت، وكل ده طبعا على حساب سلام القلب. من الناس اللي بان عليهم قوي هدوء الداخل في مواقف عصيبة قوي موسى النبي. شخصية موسى فيها الحتة دي واضحة قوي. مثلا يقول في عبرانيين 11، بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنه ما رأي الصبي جميلا ولم يخشي أمر الملك. موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجزاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك. هو دخلنا في المواقف المرعبة اللي تهز أجدع راجل، أنه بيتحدى فرعون. ده مين ما يضطربش قدام فرعون؟ ده أنت لما بتدخل قدام وزير ولا مدير ممكن تبقى مشدود شوية، ده داخل قدام فرعون اللي يعامل كإله في الوقت ده وبيتحداه، وهو ما بيضطربش خالص موسى. وبعدين غلبه وتحداه وطلع عند البحر، وفرعون طلع يموته وما اضطربش برضه. ازاي ما بتضطربش؟ طب انت راجل كبير مش فارق معاك يموتوك والناس دي كلها في رقبتك، طب المسؤولية على الاقل تخليك تضطرب؟ ما بيضطربش، وقف قدام البحر وكأنه بيتفسح. عشان كده هنا يتقال بقى الكلمة الجميلة، تشدد كأنه يرى ما لا يرى او من لا يرى. هنشوف بقى موسى ازاي وصل لهدوء القلب ده وعلاقته بالرجاء. موسى على فكرة عدى على مراحل كتير من طفولته وهو بيدخل في محكات صعبة. كان محكوم عليه بالإعدام وهو طفل، اترمى في قفص كده، وبعدين اتربى في بيت عز، وبعدين دخل في كونفليكت فظيع، صراع فظيع. هو عارف السر من أمه وهو طفل، انت ابن العبرانية مش ابن بنت فرعون، انما لازم تفضل في المجتمع ابن ابنة فرعون، هتقول له فرعون يا جده، بس اوعى تنسى اصلك، انت امك عبرية. صراع بالنسبة لطفل صراع صعب جدا، انه يفضل مخبي سر، طفل بيخبي سر ويكبر مع السر، وسر خطير، سر يضيعه، وكبر بيه فرعون. السر ده كان ممكن يعمل له اضطراب نفسي فظيع، ويجوز في الفترة دي كان مضطرب لانه مش قادر يعلن. وبعدين على سن 40 سنة فاض بيه، انا هعلن خلاص، انا امي عبرانية وليكن ما يكون، انا هتبنى مشاكل اليهود قرايبي، انا هتحدى. طبعا كان هنا بقى ايه، بيعالج نفسه بنفسه، خلي بالكم كانش في ربنا لسه في الموضوع، كان عملية كده ايه، نزعة قومية يعني بتحركه. فانا هفضل مع ناسي، انا اللي عندي دلوقتي القدرة اخلصهم، لاني انا اللي تربيت في بيت عز، وانا اللي اعرف السياسة والفروسية وانا. وفشل طبعا لانه حاول ينتصر بقدراته، واكيد اضطرب اكتر من الاول. ولما طلع بقى الصحراء هربان برضو، الهربان ده اي اضطراب نفسي في نفسية هربان، يعني واحد هربان مطلوب القبض عليه، مطلوب للاعدام، ده يجيب هدوء نفسي من فين؟ انما بقى 40 سنة في الصحراء هدته خالص، بططته يعني، بردت قلبه خالص. ليه؟ فرعون مات، فرعون اللي كان عاوزه مات واتنسى. اول سنة قلق، 10 سنين قلق، بعد كده خلاص بقى يعني مين موسى ده بقى؟ حياته غنم وحياته شمس وقمر ونجوم وبهايم، خلاص بقى يعني الطبيعة هدته خالص. لكن برضو ده ما كانش كافي يحط في قلبه السلام. هنشوف السلام دخل قلبه ازاي، والرجاء وعشان كده قدر يقف قدام فرعون ما بيتهزلوش شعره مهما كانت التحديات. برضو في نقطة جميلة، وصف موسى أنه أكثر إنسان حليم أو وديع. كلمة حليم ووديع ساعات بتتكتب بنفس المعنى في الكتاب، وفي الإنجليش على فكرة في كلمتين، يعني في أحد الترجمات يقول لك The man Moses was very meek، فلقيت تعليق لطيف يقول لك meek does not mean weak، لأنه أغلب الناس بتعتبر الوديع ضعيف أو الحليم ضعيف. الحقيقة غير كده خالص، الوديع هو أقوى إنسان، الحليم ده إنسان قوي جدا لأنه من جواه قوي، لأن القوة مش قوة بدنية ولا صوت عالي. لا، موسى كان 80 سنة مش داخل خناق، بس موسى انتصر على فرعون ومن غير جيش، لأنه وديع، لأنه حليم، لأنه ما بيتهزش، لأنه بتاع ربنا خلاص، لأنه شاف المسيح بعينيه، لأنه رجل الصلاة، فحط في قلبه وداعة وحلم خلاه قوي جدا وخلى جواه سلام ينتصر بيه على أكتر موقف صعب. الشطارة اللي احنا عاوزين نوصل له، ازاي يحصل مواقف مستفزة ويفضل الواحد وديع، هو ده اللي احنا عاوزين نوصل. ازاي بالرجاء هيحصل اللي هيحصل معانا كل يوم، في مشاكل، في استفزاز، في ناس متعبة، في مواقف مستفزة، انما تفضل حليم زي موسى وما تتهزش، وبالرجاء تفضل كده تتفرج على الظروف بابتسامة هادية مش بلا مبالاة، وتنجح في كل المواقف اللي تتحط فيه. موسى اللي سنده انه الدنيا كانت واضحة بالنسبة له، كان في مبادئ واضحة جوه موسى مستقرة، الحاجات دي كانت دايما بترد على اي اضطراب ممكن يحصل. والحقيقة متلخصة في اربع افكار او اربع تساؤلات، لو واضحين قوي في ذهننا يا جماعة كلنا هنوصل لحتة السلام الداخلي ده، ما هواش عجب على فكرة لان ربنا عاوز يدهولنا، إنما هي مرتبطة بفلسفة الحياة. أربع قضايا أساسية في حياة موسى. أول سؤال مهم، أنا مين؟ تاني سؤال مهم، أنا عاوز أعمل إيه؟ تالت سؤال مهم، إيه أهم حاجة في حياتي؟ رابع سؤال، هعيش إزاي؟ الأربع أسئلة دول واللي على أساسهم هنكون أربع قضايا دلوقتي هي معطيات السلام الداخلي، وهتلاحظوا كلها مرتبطة بفكرة الرجاء. هنشوفها ازاي الاسئلة دي، لو واضحة اجابتها جوانا جدا هتلاقي كل مرة بتعرف تتعامل مع اكتر موقف مستعب صعب. انا مين؟ عاوز ايه؟ ايه اهم حاجة؟ ودول قريبين لبعض شوية. طب هعمل ايه؟ اول سؤال، انا مين؟ بالنسبة لموسى كان عنده إجابتين، مش كده؟ إجابتين واضحين قوي للسؤال ده، أنا ابن ابنة فرعون وأنا ابن العبرانية. لو ابن ابنة فرعون يبقى عندي إله، ولو ابن العبرانية عندي إله تاني. لو أنا اخترت ابن فرعون يبقى مرشح أبقى فرعون، طبعا ده امتياز رائع جدا، بس معاه كمية قلق فظيعة، تحديات بقى، تحديات مع أولاد عمي وأولاد خالي اللي كلهم بيتنطحوا على مركز الفرعنة ده. ابن يكابد العبرية الغلبانة دي معناها أنا هقول له يا رب، أكلم إله إبراهيم إسحاق ويعقوب، دي سكة تاني خالص. هنا شوفوا بولس الرسول وضحها قوي لما قال إيه، موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، حدد بالظبط هو عاوز إيه. احنا مشكلتنا الحتة دي تايهة مننا، هتقولوا احنا يعني كده وكده، احنا كده وكده، احنا ولاد الدنيا وولاد ربنا، والحتة دي لسه تايهة، تايهة جوانا. يعني ايه؟ يعني انت بصراحة نفسك تبقى بزنس مان مشهور، طول ما الحتة دي شغلاك لما بتتسأل انت مين تقول انا بزنس مان، او انا الدكتور فلان، او انا المستشار فلان، او انا المهندس فلان. يعني انت مشخص نفسك ابن ابنة فرعون، خليك في القلق اللي انت فيه لغاية اخر حياتك، لانك رافض تبقى ابن الكنيسة الغلبانة يكابد دي اللي هتخليك ابن الله. انت الحتة دي مش واضحة عندك، انت قدامك اختيارين، يتحدد انت ابن ربنا، مش مهم التايتل بقى خالص، ما تفرقش خالص بقى مركزك في المجتمع، لان اللي احنا بنقوله ده ابن ربنا اي مركز، لو مالك في الدنيا ولا حاجة جنب الكلمة دي، ولا انت ما زلت راس مالك، فخرك قدام نفسك، طموحك انك تبقى فلان باشا، فلان المهم، او فلان الغنية، او فلان ام فلان، او فاهمين انا اقصد ايه؟ طموحات كتيرة قوي بيبقى تشخيصك عن نفسك، من انت؟ يعني ممكن اسأل واحدة فيكم انت حضرتك مين؟ تقولي انا فلانة ابني فلان. هي كل تركيبتها النفسية انها مخلفة واحد مشهور، فهي ده راس مالها، ده اتكالها، هي هتفضل تايه. النوع ده ما عندوش سلام، مش ممكن يبقى عندها سلام داخلي. ليه؟ هتبقى مخضوضة على فلان ابنها طول الوقت، ولو حد كرهه ولا ما قدروش دخلنا في مشكلة، فاهمين؟ انما موسى ابى، رفض، شطب على الحتة دي، انا خلاص not anymore ابنة فرعون، مش عاوزها، كفرت بيها من زمان وهفضل احاربها ومش عاوز، هكون غلبان، هكون حتة راعي، هكون اي كلام، بس كفاية ان انا بقول له يا اله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. ساعتها دخل في مرحلة جديدة وبقى ابن الله وبقى رجل الله، وعشان كده كان عنده سلام. ليه؟ فرعون بينافس على كرسي، موسى مش بينافس على كراسي، ففرعون مشدود جدا لانه متخيل ان موسى هياخد منه الكرسي، خليهولك انا ما عندي، ما بفرقش معايا، ففرعون يتشال ويتهبد، انما موسى ما بيتشالش. ليه؟ ما فيش حاجه يجري عليها، ما فيش حاجه يخاف عليها. طب عمره في ايد ربنا، هو فاهمها كويس، ده انا ابوه يا ربنا، عمري ده ايه؟ ومين يقدر على عمري؟ شوفوا ربنا يسوع لما بيلاطس قال له، اصل بيلاطس كانت عنده الحته دي، قال له انت مش عارف ان انا ليا سلطان عليك، ليا سلطان ان اطلقك وليا سلطان ان اصلبك؟ قال له لا استنى بقى، لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيت من فوق، انا لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. انت فاهم غلط، انت ليك سلطان في الدنيا والسلطان ده كله من ربنا، انما انا ابن الله. فاهمين الفكره؟ ليه ربنا يسوع ما بيتهزش في المحكمه؟ لان له سلطان على نفسه، لانه يدرك جيدا من هو، انا ابن الله. طب ما احنا كلنا خدنا اللقب ده بس مش مدركينه، السؤال ده مش واضح في ذهننا، عشان كده بنضطرب. احنا لسه مركزنا معناه بيترجم على طول، فلوسي، عربيتي، سني، صحتي، علاقاتي، مستقبلي، طموحاتي، بيتقال لي ايه في المجتمع؟ طول ما انت الحته دي هي تعريفك عن نفسك يبقى انت هتفضل ما عندكش سلام. انما لما يبقى تعريفك عن نفسك واضح قوي، انا ابويا ربنا، الباقي ده كله رتوش ملهاش قيمه قوي، مش مهم سني، مش مهم اصلي، مش مهم بلدي، مش مهم لغتي، مش مهم تعليمي، صدقني كل ده ما يفرقش، انا كفايه ان ابويا ربنا. السؤال الثاني على طول في موسى كان واضح، عاوز تعمل ايه؟ نفسك في ايه موسى؟ يقول مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله عني ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. وضوح الهدف يدي استقرار نفسي يا جماعه، وضوح الهدف، عاوز ايه؟ يريح. اغلب الناس مش عارفه عاوزه ايه، بدليل ايه يا جماعه؟ واحد نفسه يعمل المليون جنيه، عمل المليون،

تلاقيه مش مبسوط. ليه؟ أصل هو ما كانش فاهم نفسه. يقول لك طب نعمل مليون تاني، ده توهان. واحد عاوز يتجوز، اوكي اتجوزت وبعدين طلعت مقلب، طب انت مش عارف عاوز ايه. واحد نفسه يخلص الكليه، كل طموحاته يخلص الكليه، خلصت. قلق، انت بتجري في سراب لانك انت مش محدد انت عاوز ايه. مين قال ان هو ده اللي انت عايش عشانه؟ عشان تخلص كليه ولا تعمل فلوس ولا تتجوز؟ مش هو ده اللي انت عايش عشانه. طول ما الحاجات دي هي اللي شغلاك هتفضل قلقان. السلام الداخلي مرتبط بالسؤال التاني، عاوز اروح السماء. لو دي واضحة ودي قصاد عينيك خلاص مش هتضطرب. فلوس راحت تروح، فلوس جت اهلا وسهلا، خلصنا نجحنا نشكر ربنا، اتعصرنا شوية ما حصلش حاجة. ليه؟ في هدف واضح كبير ما بيغيبش عن عينيك، والهدف ده ما فيش حاجة بتهزه إلا المخاصمة مع ربنا، وانت ما بتسمحش بيه. حتى لو وقعت بتصالح على طول، فانت في صلح مع ربنا عشان كان عندك سلام. والصلح ده مرتبط مش باللا خطية، بحياة التوب. بقولها تاني، الصلح ده مش مرتبط باللا خطية، لا، بحياة التوبة. مش انك ما بتغلطش، انت بتغلط بس ما بتخلصش. اليوم اليوم لازم من صالح ربنا عشان تحط راسك وتنام نوم زي الأطفال، لأن عندك سلام داخلي جاي منين. أنا ما خسرتش الهدف، أنا لسه عارف أنا عاوز إيه. القضية الثالثة أو السؤال الثالث، إيه المهم؟ إيه أهم حاجة؟ هي قريبة للتانية شوي، بس هو حطها أصله موسى أو بولس الرسول عن موسى، حطها بشعار جميل قوي، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. يعني زي ما كان قدام موسى اختيارين، أنا ابن فرعون ولا ابن العبرية، واختار ابن العبرانية اللي بيها يبقى ابن الله. في اختيارين تاني، في عار العبرانية، ذل العيشة دي، صليب البهدلة بتاعت كوني تبع ربنا، ومجد وعز وسلطة الفرعنة. انت انهي اهم عندك؟ مرتبطة باول سؤال، بما انه اختار انا ابن الله يبقى الاهم عندي مجد الله، ومجد الله خلاص النفوس، فاي حاجة تحصل في سبيل خلاص النفوس تهون، واي حاجة تعطلني عن خلاص النفوس مش فارقة، مش عاوزها، خلاصي وخلاص الناس. المهم عندي ان الصليب هو الاهم، ان انا اتعب عشان ربنا، ان انا اموت مع ربنا. فموسى داخل مستعد يموت مع ربنا، مش فارق معاه. في تهديدات لموسى طول الوقت، مفيش مشكله، ما بيضطربش من التهديد. ليه؟ لانه ما طلعش بره الخط. فرعون بيهدده كل يوم، واليهود في وقت هددوه على فكره، يعني كان مش لاقيها من فرعون ولا من اليهود. اليهود هاجوا على موسى في كذا مره، وكانوا هم اللي هيموتوه، هو ما بيتهزش. ليه ما بيتهزش؟ لأن المهمة ما بيروحش منه. أنا معاك يا رب، أنا بعمل شغلك، أنا بموت معاك، بتصلب معاك. السؤال الأخير، هعيش إزاي؟ يقول بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. هعيش بالإيمان بالبلد. هعيش إزاي؟ هعيش إيدي في إيد ربنا طول الوقت، ما بسيبوش. أي مشكلة صغيرة أو كبيرة بوشوشه، بقول له حصل كذا، هو عارف بس انا احب اقول له عشان برضه ارتاح. الكلام ده تعالوا نطبقه علينا بقى، تعالوا نحط الكلام ده علينا عشان يبقى كلام عملي. احنا قلنا في اربع قضايا، لو مستقرة جوانا هيبقى عندنا استقرار نفسي، هدوء داخلي يخلينا يحصل اللي يحصل ما بنضطربش. اول نقطة، اعرف نفسك. تاني نقطة، تحمل مسؤولياتك. هنقولها بطريقتنا بعد عشان ابليكيشنز يعني. ثالث نقطة، رتب اولوياتك. رابع نقطة، واجه صعوباتك. اعرف نفسك، تحمل مسؤولياتك، رتب اولوياتك، واجه صعوباتك. واحد يقول لي ايه علاقة الرجاء بده كله؟ ما هو الرجاء هو مفتاح ده كله. ليه؟ انت مصدق انك لما اتعمدت بقى ربنا ابوك؟
مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق ان الروح القدس روح الله فيك؟ مصدق ان حواليك ملائكة بيحرسوك؟ مصدق ان اسمك مكتوب في السماء وكلهم مستنينك هناك؟ لو انت مصدق والحاجات دي شغلاك شغلاك ودي نظرتك لنفسك، مش هتتهز بالسهل، مش هتتهز خالص. اعرف نفسك، اعرف نفسك، انت مش اللي الناس بتقول عليه. خلي بالكم اللي بيلخبطنا ايه، يجوا يقولوا لك يا باش مهندس يا دكتور انت اصلك، ويقعدوا يغنوا. حاسب الناس بتقول لك رأيهم فيك، ما تغيرش رأيك في نفسك، ما تمشيش على هوى الناس. الناس هتقول لك انت شكلك برضو ايه، كبرت شوية فصحتك تعبت، ما تصدقش. ما هو ده اللي بيجيب القلق، انك بتسمع لأصوات بتقرأ الظاهري. في موضوع اخطر من الصحة واخطر من السن، السن والصحة دول في حياة في ايدين ابوك وانت اغلى واحد عنده، فموضوع ما يوزنش عندك خالص الكلام ده. موسى النبي في الاول كان بيفكر في سنه كراجل 80 سنة، فقال له انا بتلعسم، انا كبرت، انا ايدي بتتهز، انا بتصور كده. ربنا قال له هو مين اللي عمل اللسان، مش انا؟ تنزل يعني تنزل، احنا بنتكلم في حاجة تانية دلوقتي، انت بتاعي، انت رجل الله، ملهاش دعوة بقى لا بسن ولا براعي ولا بجلبية ولا انت قيمتك مش في منظرك اللي بره ده خالص. فالواحد محتاج كل شوية راجع نفسه، انا مين؟ انا مش زي ما بيقولوا عليا فلان، او شايفيني في المجتمع ام فلان، مرات فلان، استاذ فلان. لا، في حاجة، في اسم تاني الملائكة بيقولوا مع بعض، بيقولوا فلان باشا لانه ابن الملك. فانت لما تبقى فاهم اسمك بقى في السماء اسمه ايه، مركزك في السماء شكله ايه، ده اللي هيدي لك استقرار نفسي وهدوء. موسى اختار يبقى عبد، بس بقى عبد لله، ولما بقى عبد لله تحرر من القلق اللي كان عايش فيه. لما بتعيش كعبد ربنا انت بتبقى حر من جواك، لما بتعيش عبد للدنيا بتتذل في الدنيا من القلق والخوف والتفكير اللي في الدنيا زيادة. بلاش تحاول تبقى واحد تاني. مشكلتنا كمان انه ايه، الغيرة بقى. اقول لكم حاجة، في احد الافلام اللي حاولت ترسم شخصية موسى، اذكر شفته زمان وانا شاب يعني، انه حطوا موسى وفرعون كانوا صغيرين مع بعض في نفس بيت فرعون، وفرعون الكبير مات، ففرعون اللي كان صاحب موسى اللي تربوا مع بعض هو اللي بقى فرعون. فكان زمان بينهم غيرة عيال في بعض، لان موسى كان التاني زي ابن خالته مثلا، يعني كان هو مرشح يبقى فرعون. فموسى كان ممكن يلاعب ويشاغل ذهنه كل شوية غيرة انه ما كان ممكن انا اللي اقعد على العرش ده. لما موسى شاف ربنا في العليقة انتهت الغيرة دي، عارف ان مركزه دلوقتي اعلى جدا من انه يقارن نفسه بفرعون، انتهت المنافسة القديمة، شغل العيال بتاع زمان، انا ولا اللي دفعتي بقى وزير. ها؟ تسمع بقى ناس كده ايه يقول لك على فكرة انا دفعتي فلان، هو بيقولها بمرار على فكرة، هو مش بيقولها بفخر، هو عاوز يقول فلان ما يستاهلش، ما عندهمش نظر، كان مفروض انا اللي بقى كده. ما هو انت بتفكر لسه بلغة الدنيا، هو ايه يعني، يعني فرعون؟ طب ما تخليه فرعون، انت دلوقتي مركزك اكبر من كده، ما تحاولش تبقى شخص تاني، انت في موقعك الحالي اجمل ما يمكن. لو ادركت الكنز اللي جواك مش براك، لو فهمت السر اللي جواك، الحكاية مش بره ولا حاجة، الحكاية جوه. روح ربنا اللي فيك ده اغلى من كنوز الدنيا دي كلها ومن شهادات الدنيا دي كلها. لو كان موسى استمر في القصر طبعا ما كناش سمعنا بيه، انما لما بقى حتة راعي تعبان عرفنا موسى النبي اعظم نبي. فحاول البريق بتاع الدنيا ما يشغلكش زيادة، لانه هتفضل دايما في تحدي بين
معايير الدنيا في تقييم اي انسان ومعايير ربنا في تقييمك. انت قد ايه شبه ابوك؟ ده المعيار اللي يهمنا. قد ايه انت ليك بقى كرامة في المجتمع؟ ده معيار الدنيا. التاني ده قلق. طول ما انت بتنافس في معايير الدنيا انت عايش في قلق. الألم اللي بتحطه ده عاوز يبان غالي ولا مش غالي، مخك ما هيفرقع. لما تنسى الشغلانة الخايبة دي وتعرف بقى انك انت اهم حاجة تشغلك شبه ابوك قد ايه، دخلنا في الشغل المظبوط، ده يجيب سلام. يبقى الناس كلها بتجري في وادي وانت في وادي تاني خالص، بتبص لهم كده اللي عمل واللي اشترى واللي جاب واللي حط واللي، وانت بتبص لهم وتقول غلاب، محدش فيهم شاف المسيح اللي انا شفته، محدش فيهم قال له تعالى اشتغل معي. تاني نقطة مهمة، تحمل مسؤولياتك. لما تفتكر انت مين، معناها في مسؤولية ضخمة عليك. انت مش عايش يا موسى النبي عشان تربي شوية غنم وتتربح قرشين وتجيب عيال وتقضيها في الصحراء بالطول ولا بالعرض لغاية ما تحط راسك. لا لا لا لا لا خالص، الموضوع مش كده خالص. انت يا موسى النبي مرشح تخلص الجيل اللي انت فيه، انت وراك شغل، وراك مسؤولية. موسى كان هربان من المسؤولية لانه دخلها غلط في الاول، انتوا عارفين رشح نفسه انه هو يبقى مخلص اسرائيل وفشل، فبعد 80 سنة بقى لما بقى عجوز خالص ربنا قال له تيجي، قال له لا، قال له لا هتيجي بقى. وبعدين فضل يقاوح في الأول، بعد كده ما قاوحش أبدا. موسى لم يتخلى عن المسؤولية بعد ما ابتداها ولا مرة ولا مرة، لدرجة ربنا أظهر في مرة اختبار صعب جدا لموسى، قال له نلغي المسؤولية من أساسها ونغير المشروع. فاكرين لما قال له إيه؟ نفني الشعب ده واعمل منك شعب جديد، لان طلعوا ما يستاهلوش يا موسى. قال له لا، المسؤوليه اللي انا استلمتها هكملها. بقى موسى اللي متمسك بيها، تعالى يا عم اجازه، خلاص اجازه، الشغلانه اللي ابتديناها بقالنا 20 سنه مش ماشي، ما يستاهلوش. قال له لا، حبيته المسؤوليه اللي انت علمتهاني مش هعرف اسيبها، خلاص افنيني، خلاص ملياش لازمه بقى، لو هتشيل المسؤوليه من حياتي شيلني انا، خلاص ارتبط وجودي بالمشن بتاعتي، انتم نور العالم، انا معرفش نفسي من غير كده، انتم ملح الارض، ملياش قيمة غير كده، انا لا امتي دكتور ولا مهندس ولا مدير ولا وزير، ملياش قيمة ولا لازمة غير في رسالتي، فما ينفعش تشيلها مني. طبعا ربنا انبسط وفرح بيه لانه كده ماشي صح. تحمل مسؤولياتك يعني ايه؟ يعني انت كمسيحي ليك مسؤولية تجاه اللي حواليك، وهي دي قيمتك، وهو ده اللي يجيب السلام في قلبك، انك تفضل صاحب رسالة. الرسالة تتخبط يمين وشمال مش هتضطرب، اللي بيخليك تضطرب الدنيا، انك متشعلق في الدنيا وعاوز فلوس وعاوز مركز وعاوز حاجات عاوزينها الناس، ده اللي بيلخبط الواحد. انما لو اشتغلت مع ربنا وبأهمك كله ما يريد الله، هتلاقي الدنيا تضرب تقلب وانت جواك روقان تمام. ليه؟ هو اللي شايل الشغل كله، لانك متحمل مسؤولياتك وهو المسؤول الاول، هو الرئيس بتاعك وانت واثق فيه كل الثقه. تستغربوا، بطرس كان ممكن يقلق وهو صياد، وهو رسول صياد ناس، ويحتك باكبر رؤساء كهنه وابشع ناس في الدنيا، ما بيتهزش، ما بيفقدش سلامه. وهو لما كان صياد كان يتخانق مع الصيادين ويخرب الدنيا لما سمكة تقع ولا حاجة. فاهمين اللي أنا عاوز أوصله؟ لأنه ما كانش متظبط، كان عايش مجرد صياد. لما بقى صياد ناس، لما عرف مركزه كرسول، لما بقى متحمل مسؤولية الكرازة، ما لقيناهوش بيفقد سلامه أبدا. يدخل السجن يصلي، ينام نوم عميق. جابوه منين النوم العميق في سجن؟ لو صياد كان عليه ضريبه كان بيضطرب، انما دلوقتي نايم نوم عميق جوه سجن، قال انه واحد تاني دلوقتي، لانه عايش رسالته خلاص، بيتحمل المسؤوليات وهو فرحان. عشان كده اتقال مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. ذل المسيح اجمل واطعم
وأكثر سلاما من متع الشهوات.

كلها بتاعت الدنيا. موسى قبل انه ما يكونش غير موسى الراعي، ودخل على فرعون بجلابيه مقطعه او بجلابيه غلبانه، ما لبسش الشياكه قدام موسى، دخل موسى العجوز ابو عصايه وغلبه بالجلابيه والعصايه. يعني ايه؟ ما تشيكش، لانه خلاص ملوش في لغه الدنيا. ما توقفش كل حاجه، يعني replace a negative with a positive. وانت بتتحمل المسؤوليات دايما فكر بطريقة ايجابية. مشكلتنا ان احنا دايما بنفكر بطريقة سلبية. عاوز تحل المشكلة بس مش عاوز تستفيد منها. لا، تعال نفكر نستفيد منها ايه. عاوز تخلص من فلان، مش عاوز تصالح فلان. لا، ما تخلصش منه، اكسبه. دي غير دي. فكر بطريقة ايجابية دايما، لانه الانسان الجديد ده اللي فاهم نفسه عارف انه مفيش خسائر خالص في الحياه، كلها مكاسب على طول الخط، لان الشغل دلوقتي مع ربنا. وانت بتتحمل مسؤولياتك افتكر دايما ان الحكايه كلها مرتبطه بالايجابيات. هتعمل ايه مع ربنا؟ هتعمل ايه مع الناس؟ هتعمل ايه مع نفسك؟ طموحات لا تنتهي بس في اتجاه جديد، ترضي ربنا وترضي الناس من اجل خلاصهم، وترضي طموحك الروحي مش طموحك المادي بتاع زمان. كل ما الواحد نضج، كل ما مسؤولياته بقى اكثر تحملا ليه. النضوج هنا مقصود بيها ايه؟ ان الواحد يبقى فاهم هو موجود ليه، وبقى مشغول برسالته مش بنفسه. ده النضوج الروحي، تبقى رسالته دوره في الحياه ربنا عاوز منه ايه، هو ده اللي شغله طول الوقت، ده اللي بيديله استقرار شديد جدا في كل حاجة. خلي بالكم احنا عندنا مشكلة في بلادنا، ان احنا دايما نحب نلوم الناس. لوم الناس يا جماعة ما يتناسبش خالص مع اللي احنا بنقول. ده تعبير قلق، تعبير تهرب. حتى في العلم النفسي دلوقتي يقولك الاسقاط او لوم الاخرين ده ديفنسيف ميكانيزم، يعني حركة نفسية دفاعية عشان انت مش مستحمل تلوم نفسك. فكل حاجة تحصل فلان اصله السبب، اصل العيال استفزوني، اصل جوزي مش فاهم، اصل الوزير بوظ البلد. اوكي، بس انت كده مش هتطلع من القلق، وهتفضل من دوامة لدوامة ومن يأس ليأس، والعمر بيتسرق. ما تلومش حد، واجه. تحمل المسؤوليات عاوز ان الواحد يبص ويشوف احنا واقفين فين، ويتعامل مع نفسه، مع المشاكل، مع الناس، وهو مطمن. موسى كان يدخل يلاقي ما فيش ميه، يا رب فيش ميه، ما بيضطربش، اضرب الصخره، حاضر، في عماليق يا رب، اطلع يا ابني صلي وسيب يشوع يحارب، حاضر. طب دول عماليق، احنا غلابه قوي، خلاص شغل ربنا بقى، ما عادش شغلي انا. تالت نقطة مهمة، رتب أولوياتك. من الحاجات اللي بتهدي الواحد نفسيا إن يكون إيه المهم بالنسبة له واضح قصاد عينيه. في حاجات كتيرة بتهرب مننا وإحنا بنتعامل مع المشاكل. لو الواحد الدنيا منظمة في دماغه انه خلاص نفسي وخلاص بيتي اولى من اي حاجة، مش عارف ايه حصل، مشكلة ايه حصلت، كل ده يجي بعد كده. احنا مش مرتبين اولوياتنا صح غالبا، وعشان كده بنضطرب على طول. بيعجبني قوي معلمنا بولس لما يقول ايه، من الان لا يجلب علي احد اتعابا. كان في غلاطيا وفي عز المشاكل، في رسالة غلاطيا، في رسالة غلاطيا كان بولس بيتحرق من المشاكل، لأنه كان عنده مشكلة التهود مسمعة في كذا بلد، وهو بيفرك لأنه كنيسة هتروح، فكرة غلط، هيخلوا المسيحية يهودية، وعمال يحارب. بعت رسالة لرومية وطلع أورشليم قعد، وبعت لغلاطيا، وبعدين في آخر الرسالة، وفي الرسالة في نصها تحسوا أنه محروق، بيقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ ايه الغباء اللي حصل عشان ترجعوا للعباده اليهوديه تاني؟ في اخر الرساله يقول لهم ايه؟ عاوز اقول لكم حاجه،
ما في

مفيش حد يقدر يقلقني. يا سلام، ليه يعني؟ قال لهم من الآن لا يجلب، في أحد الترجمات كده nobody can make me anxious، يعني حاجة زي كده، يعني محدش يقدر يوترني. ليه يعني؟ ليه تطلع إيه يعني؟ قال لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. أنا طول ما أنا جروح الصليب بتاعته معلمة في جسمي، طول ما أنا بشتغل معاه أنا ما فيش حاجة فارقة معايا، هو عارف بيعمل إيه وأنا عارف أنا ماشي إزاي، أنا ماشي وراه زي ما يحطني، أنا شايل الصليب في ديله، ماليش دعوة يدخل يمين يدخل شمال، ننزل حفرة نطلع من الحفرة، أنا ماشي وراه، أنا مرتب أولوياتي صح. أنا عاوز أقولها بطريقتنا بقى دلوقتي، أنا شغلتي أمشي وراه حيث قادني أسير، دي الأولوية اللي شغلة كل تفكير. مشاكل تطلع مشاكل تنزل، دي شغلته هو بقى، وعشان كده المشكلة نزلت ما طلعتش بعد شوية، البدعة اللي كانت هتضيع الكنيسة ظاهريا ولا حاجة، كلها كام سنة واتبخرت وطفت خالص والكنيسة رفعت راسها عادي جدا، لكن في وقت كانوا اليهود متصورين ان هم بلعوا الكنيسة خلاص بفكرة التهود، انما طبعا ما قدروش يبلعوا. لكن عاجبني قوي بولس وهو بيقول ايه، من الان لا يجلب علي احد اتعابا، محدش يقدر يتعبني، انا كده تمام. ليه تمام؟ مرتاح يعني؟ لا مش مرتاح، انا مصلوب، اصل طول ما انا مصلوب فانا خلاص هيتعبوني اكتر من كده ايه، انا معاه انا لازق فيه، فانا اولوياتي واضحة مقضيها قريب من ربنا، خلاص يحصل اللي يحصل. موسى كان عنده حتة التفضيل دي واضحة، كلمة مفضلا دي كانت واضحة عنده، مفضلا يعني في أفضلية لحاجة على حاجة. هنا التفضيل ده بيفرق من واحد للتاني يا جماعة، أنت بتفضل تكسب في شغلك أكتر ولا تطلع مؤتمر روحي؟ بتفضل تجاري الناس وتقضي سهرة معينة ولا ضميرك يتعبك تقضيها مع الإنجيل أحلى؟ التفضيل ده هو اللي هيحافظ على سلامك هيطيره خالص، وده امتحان كل يوم، بتفضل ايه على ايه؟ رتب اولوياتك لان ده اللي هيظبط لك معيارك وسلامك جواك. لو مرتب نفسك صح، ايه قبل ايه؟ كان ممكن موسى يتحارب بفكره غشيمه انه طب انا لو كنت قعدت في بيت فرعون من زمان زماني دلوقتي كنت ساعدت الناس يطلعوا. لا بلاش بقى حوار العقل البطال ده، يعني ايه ممكن واحد فيكم يقول ايه، انا مضيع معايا يومين ثلاثة خدمة واللي حواليا اليومين ثلاثة دول بيدخلوا فيهم 1000 جنيه وولادي اولى بالالف جنيه. حاسب حاسب انت بتقع من اولوياتك وانت بتفكر بالطريقة دي، اليوم الخدمة ده بمليارات في السماء، انت بس لازم يكون عندك الرجاء والإيمان اللي يحميك عشان ما تفكرش زي ما الناس بتفكر، لأن في ناس بعت مش يوم بعت العمر، فحاسب لا تكون أنت فاهمها غلط وحاسبها غلط. ماذا تفضل؟ ده السؤال المهم، مرتبها إزاي في ذهنك؟ وأنت بترتب أولوياتك مش غلط التمتع، بس حاسب من التعبير بتاع تمتع وقتي بالخطيئة. ربنا مش داعينا لحياة كئيبة خالص، ربنا دعينا لأجمل حياة وأظرف حياة وأكتر حياة ممتعة، بس مش بالخطية ومش وقتي. التعبير اللي قاله بولس إيه؟ تمتع وقتي بالخطية، لأن بولس بيقول في تيموساوس يعطينا كل شيء بغنى للتمتع، إذن التمتع في ذاته مش خطية، بس التمتع مش بأكلة حلوة بخدمة حلوة، التمتع مش بفيلم رديء، التمتع بحب نقي، التمتع مش بفلوس جيد، التمتع بصرف الفلوس على الناس اللي تعبانة، التمتع مختلف ومش وقتي بقى. التانية كلها وقت، يعني ايه مسافة دقايق ولا ساعة بالكتير وبعدين تخاف وتقلق والقلق يزيد عن الاول، ورا كل متعة وقتية قلق مضاعف، تصوروا ورا كل متعة وقتية يزداد القلق مش بيقل. فإذا أنت بترتب أولوياتك تدخل في تمتع دائم بالله بدل وقتي بالخطيئة. واجه صعوباتك، أو تحت سؤال هعيش إزاي بقى؟
احنا قلنا ثلاث افكار كبار، انا مين مش كده اللي قلناها، اعرف نفسك، وبعدين تحمل مسؤوليتك اللي هي المشن يعني رسالتك يعني، ثلاثة رتب أولوياتك، أخيرا واجه صعوباتك. واجه صعوباتك وانت واخد مسؤولية، ما تفتكروش الحياة مع المسيح سهلة، هي ممتعة، هي ممتعة لكن مش سهلة. مش سهلة بالمعنى ايه؟ هي هيبقى فيه صعوبات طبعا، في العالم سيكون لكم ضيق، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة، لكن هي ممتعة لأنك ماشي مع ربنا، لأن هو ده مريح التعابة، تعالوا جميع المتعبين وأنا أريحكم، لأن آخرها حياة أبدية، لأن هي دي اللي فيها تمتع حقيقي مش وقتي، وبالله مش بالخطية. فواجه صعوباتك، تشدد كأنه يرى من لا يرى. هنا يجي الرجاء. الرجاء ببساطة يا جماعة ألخصه في كلمة واحدة بس، انت باصص على ايه طول الوقت؟ كنت بحكيها لاطفال شباب صغيرين، تصورت كده مثل ساذج يعني، عارفين العيال لما بيشوف بيبقى عندهم منظار، في منظار كده بيبقى عينتين كده، فتلاقي واحد خد المنظار وبيبص، وهو بيبص لقيت على وشه ايه، ابتسامه جميله، فصاحبه بيقول له شايف ايه شايف ايه، واخدين بالكم؟ وهو مش بيرد، عمال يبتسم يغيظه. المنظار ده ايمان ورجاء، انت شايف حاجة اللي قاعد جنبك مش شايفها. فيسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، لو نزلت المنظار هتشوف اللي احنا شايفينه، لو حطيت المنظار بقيت شايف غير الناس ما شايف. المنظار ده هو الايمان والرجاء بامور لا ترى، ايقان بما يرجى. فانت في صعوبات بس انت باصص لها بالمنظار، فشايف وراها ايه؟ بركات مش صعوبات، شايف وراها ايد ربنا، شايف كل الاشياء تعمل معا للخير، شايف عز جاي، شايف فضائل جاي، شايف خير بيتحوش لك، شايف رصيد من الخبرات الروحيه. انما اول ما تشيل المنظار شايف مشكله بس، ازمه، لا حط المنظار تاني، الحق بسرعه البس المنظار. هو ده الرجاء. فالرجاء بيخليك تفتكر على طول، تبتسم لانك شايف حاجه الناس مش شايفاها، وساعتها يسالوك مالك يا اخويا مبتسم ليه؟ شايف ايه يعني؟ هو ده الطبيعي، لو في منظار ده هتبقى بتتسال على طول، مالك ما بتجريش ليه زي الناس ما بتجري؟ مش معكوك ليه زي ما الناس معكوكه كده؟ لا هو في منظار بيفرق. هنا واجه صعوباتك، تشدد كانه يرى من لا يرى. هو فعلا موسى واقف في موقف لا يحسد عليه، انما هو موسى كان شايف بالرجاء او بالايمان، مش لازم يكون شايف فعلا يعني، لكن لان عنده ايمان ورجاء ان ربنا مش هيكسفه، هو اللي مخرجه ومديله ميعاد يتقابله في الجبل، وربنا ما بيكذبش، فمالوش دعوه باللي هيحصل، هو متاكد ان في ميعاد في الجبل يحصل، مو فرعوني يعبط يعمل اللي هو عاوزه، هي في الاخر في ميعاد في الجبل مع ربنا، لانه قال له كده، قال له هتيجوا تسجدوا لي في هذا الجبل من وقت العليق، خلاص في اتفاق على كده. بهذا الرجاء موسى بيتحرك، قالوا له فرعون جيب الجيش، ما عرفش، قال ما فيش غير بحر، ما عرفش، الناس معهاش سلاح، ماليش دعوه، فاضل ساعات ويكبسوا، في ميعاد في الجبل، انا شايف كده بس، انا مش شايف غير لما هنقف في الجبل ونسجد لربنا، مديني متفق على كده، وبعد كده هيديني الوعد اللي بعده كنعان، هو قايله لي بس لسه هينبهني ليه، بس الوعد القريب اللي انا فاكره ان احنا نعبده في الجبل، فانا متاكد انه هيحصل كده، وطبعا كملت وعبدوه في الجبل. مفيش مكسب بدون الم، في صعوبات هتقابلك، انما كل لما تكسب في مرحلة كل ما ترفع راسك أكتر، كل ما تتقل أكتر، كل ما تبقى أقوى روحيا أكتر. الصعوبات دي ليك مش عليك، تأكد من كده. موسى عارف المشاكل اللي هتواجهه بس دخل فيها كلها، ما هربش منها، ما فيش مية هنجيب مية، ما فيش أكل هنجيب أكل، في حروب نحارب، في عقارب ربنا يستر، في زي ما يطلع هنكمل المشوار لآخر، ولما كمل المشوار بقى أعظم الأنبياء.

ما تسيبش المشاكل تحطمك، خلي المشاكل تقربك من ربنا. ما تسيبش المشاكل تخسرك نفسك أو سلامك، خليك تطلع خطوة إنك تدوق السلام جوه المشاكل. المشاكل ربنا سامح بيها عشان يعلى بمستوى سلامك، ما يبقاش سلام والبحر هادي، يبقى سلام والبحر عالي.

0: قدرة صاحب الغبطة والقداسة، الحبر الأعظم، الأنبا شنودة الثالث، البابا 117، بابا الكرازة المرقسية وبلاد المهجر. يسر كنيسة العذراء المغيثة الأثرية بحارة الروم أن تقدم فيلمها الأول الفتاة التي غلبت الشيطان، أميرة الشهيدات القديسة مارينا التي من أنطاكيا بيسيديا. عن كتاب القس أنطونيوس جرجس حنا كاهن الكنيسة. سيناريو وحوار سعيد يوسف، وإخراج ماجد توفيق.
1: أنطاكيا بيسيدية عام 280 تركيا.

0: تعبان تعبان تعبان جدا، ما حدش يكلمني، ما حدش يقرب مني، ما حدش يجي جنبي.
1: ليه ما كنتش موافق في الرحله؟
0: كل اللي احنا بنعمله ده والامبراطور غضبان، غضبان جدا.
1: غضبان؟ غضبان مننا احنا بالذات؟
0: كان غضبان علينا كلنا، على كل الولاد. وفي اخر اجتماع كان سائر جدا جدا، واتهمني بالتقصير في اداره شؤون ولايتنا.
1: امال لو ما كناش بننفذ اوامره بالظبط كان عمل فينا ايه؟ عموما ده اخر منشور اصدره.
0: منشور تاني؟ اقراه.
1: اقراه؟ ما فيهوش جديد يا سيدي الوالي، بيكرر امره بالقبض على كل المسيحيين واعدامهم.
0: هو ده سر غضبه بالتحديد. اوديسيوس نفذ حالا اللي في المنشور ده.
1: ايوه يا سيدي الوالي، بس انا شايف ان الوقت متاخر.
0: متاخر يعني ايه؟
1: النهار له عيني.
0: اوديسيوس نفذ حالا اوامر الامبراطور، ده بيهدد بعزلنا من مناصبنا اذا ما قضيناش على اتباع الناصري. وانا بقى بصراحه ما عنديش استعداد اضحي بمركزي علشان شويه مخابيل.
1: سيدي الوالي، انا شايف ان دي مش مسؤوليتنا لوحدنا.
0: امال مسؤوليه مين؟
1: انا شايف ان احنا لازم نشرك معانا رئيس كهنة الآلهة.
0: ورئيس الكهنة لازمته ايه؟
1: ما تنساش يا مولاي انه معين بأمر من الامبراطور، وانه هو المسؤول عن الشؤون الدينية.
0: عندك حق، ابعت هاته.
1: انا شايف ان مولاي دلوقتي تعبان وجاي من رحلة شاقة.
0: ماشي.
2: رئيس كهنة الآلهة بيبخر للأصنام.
3: أرندلكاش أرشتخاش أبيكيناو كواخ كواخ حمدو حمدلي كريم برمايا. بصوا قدامك، كريم برمايا

0: ويدخل مساعد رئيس الكهنة ويكلمه في ودنه.
1: مين اللي عليك؟ طب روحي وانا هتصرف. كفاية. يلا
2: دقلديانوس عاوز يغمض عينيه ويفتحها ما يلاقيش ولا واحد مسيحي في البلد. ده كان بيتكلم في اخر اجتماع وبصصلي زي ما يكون قصدني انا بالتحديد. اتفضل يا سيدي اتفرج اهو لسه مشرف اهو.
3: ارجوك بلاش عصبية. العصبية والثورة ما تنفعش مع رئيس الكهنة.
2: عندك حق عندك حق. ده ناعم يبتسم في وشك وهو بيبس السم للإمبراطور.
3: تفتكر انه هو اللي اداك المقلب؟
2: هو ولا مش هو؟
4: السلام
5: السلام لمولاي الوالي العظيم.
2: قول السلام لروما العظمى، السلام للإمبراطور الأعظم. لكن طول ما أنا بحكم شعب زي ده مش هشوف سلام أبدا.
3: مولاي اهدى يا مولاي، الثورة والعصبية ما تنفعش.
2: اسكت سيبه بس. الهجوم خير وسيلة للدفاع. اسكت انت.
3: انت شايف كده؟
5: انا شايف ان مولانا الوالي زعلان شوية. هو حصل ايه؟ الرحلة ما كانتش موفقة؟
2: لا طبعا كانت موفقة جدا جدا، لكن بالنسبة لجلالة الإمبراطور كان غضبان جدا جدا.
5: والإمبراطور زعلان من إيه؟ مدام الأمن مستتب في ظل حكم الوالي العظيم.
2: الإمبراطور ما يهموش الأمن والاستقرار، الإمبراطور يهمه المسيحيين اللي بيزيدوا يوم عن يوم.
5: المسيحيين دي مهمة الوالي وجنوده.
2: فرج يا سيدي اسمع تفضل شوف. مهمة الوالي ان يحكم الشعب، الوالي يحافظ على الامن والاستقرار، الوالي يشتغل واعظ، الوالي يقبض على المجرمين. الوالي الوالي الوالي الوالي الوالي هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟
3: ايوه الوالي هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ الوالي يكفيه انه يقبض عليهم ويحاكمهم، يكفيه شؤون الولاية والحكم. انما انت سيدي الكاهن عليك العبء الأكبر.
5: أي عبء يا سيد النائب؟
2: وعي الشعب يا أخي، فهمه، قل له إنه مفيش آلهة على الأرض إلا آلهتنا.
5: الشعب اللي غرقان في ملذاته.
2: فهموهم إن الآلهة لا يمكن تتعلق وتتصلب على خشبة العار واللعنة. انزلوا شوية بقى، انزلوا من البروج العالية اللي انتوا قاعدين فيها، وبلاش ترهقوا الشعب بطلباتكم اللي بتطفشهم من دخول المعبد.
3: واظن المعبد مش ناقصه حاجة، لا جواهر ولا ذهب ولا ذبايح.
2: كلم الآلهة يا أخي، خليها تتنازل شوية، تتنازل عن الطلبات اللي خلي الشعب يفوق بقى ويعرف يدخل المعبد.
0: ورجع رئيس الكهنة إلى المعبد.
5: المسيحيين المسيحيين مسيحيين من يابا؟ ده عينه على المجوهرات اللي انا بلمها والفلوس. انا المهم بالعافيه وهو عايز يطوشهم بالسائل. لكن لا ده برضه
6: سيد الكهنة.
5: مين
6: سيد الكهنة؟
5: محدش يخش. خش تعال
6: سيد الكهنة. زوجتك عايزاك حالا يا سيدي.
5: ده وقته مش شايفني شغال انا؟
6: المرسال بيقول انها تعبانه جدا.
5: طب خد طبيب عشان يطببها.
6: ايوه
5: وانا هبخر لها هنا مع الالهه وبعدين اغير هدومي واجيلها.
6: امرك يا سيد الكاهن.
5: يلا زوجتي ده وقت زوجتي. تعال يا حبيبي تعال. فين
0: زوجة رئيس الكهنة؟ مريض على السرير.
7: مارينا حبيبتي انتي لسه صحية؟ الوقت اتأخر قوي يا حبيبتي.
8: انتي صحيتي يا امي؟
7: باباكي لسه ما جاش.
8: ابوي في المعبد بيصلي الاله علشان تخف يا امي.
5: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بمارينا الجميلة. ها
8: بابا كلمت الآلهة؟
5: أيوة كلمتهم يا مارينا ووعدوني إنها هتخف. ها أنت إيه اللي مسخرك لغاية دلوقتي؟
8: كنت مستنيك.
4: استنياني برضه يا شقي. يلا اجري نامي بسرعه. يلا
7: اتاخرت قوي.
4: الطبيب جه وشافك.

0: الطبيب جه وجمع الدواء.
1: انا تعبانه تعبانه.
0: الالهه هتشفيك يا امي.
1: افتح شبابيك، انا تعبانه تعبانه قوي، عاوز اتنفس مش عايز اتنفس. افتح شبابيك.
2: الدواء كاديوس، الدواء كاديوس.
3: حالا يا سيدي.
4: خلي بالك من مارينا، دي لسه صغيرة ومحتاجة رعاية. أنا سايباها أمانة في رقبتك. أرجوك صون الأمانة ولو مرة واحدة.
3: سيدتي ماتت.
0: أمي ماتت. مش أنت قلت إن الآلهة هتشفيها؟ كده كذبت عليا.
2: خذلتني الآلهة كالعادة.
5: رئيس الكهنة يخاطب الآلهة الحجرية.
6: عمل لي ختم ها؟ ولا تعمل أي حاجة، ولا تعمل أي حاجة حياتك. وعملت معايا ضغط نقص جامدة قوي. مراتي تفزع مني كده وأنا وعدت بنتي وقلت لها إن الآلهة هتخففها، تطلعوني كذاب وتنبتي الوحيدة. طب أنا بقى لا هفخر ولا هقدم لكم ذبايح ولا أي حاجة. لكن يعني إذا خليتوني أنتصر على الواجب وعينه ما تجيش على الجواهر والفلوس، هفكر بقى وبخر لكم. ها خليكم معايا بقى، وكفاية دقة النقص اللي فات.
7: أنا بقدم عزائي لوفاة مراتك يا رئيس الكهنة.
2: متشكر.
7: بس الحقيقة أنا مش عاوز وفاة مراتك يأثر عليك وينسيك واجباتك. عاوزك تتعاون معانا.
2: أعذرني إذا كنت مقصر معاكم، فموت مراتي كان مفاجأة.
7: يا راجل، هو أنت أول واحد تموت مراته؟
2: المشكلة مش في موت مراتي.
8: مال إيه المشكلة؟
2: المشكلة مشكلة بنتي مارينا.
8: بنتك مارينا؟
2: أيوة، عندي بنت جميلة أوي اسمها مارينا، عمرها 5 سنين زي القمر، وكانت متعلقة بأمها أوي أوي أوي. أنا مش عارف دلوقتي إزاي أتفرغ لكم وأتفرغ لتربية بنتي مارينا.
7: انشغالك عن شؤون المعبد ممكن يوصل لسمع الامبراطور، وده ممكن يأثر على مستقبلك كرئيس للكهنة.
2: ومولاي يؤمر بيه.
7: انا شايف انك تدور على مربية تسهر على تربيتها وتريحك منها وبكده تفضلي، وانا طبيعي فضيلك، واحنا الاتنين نفضل شوية المسيحيين.
2: مربية فكرة كويسة. نعمل مشورة يا مولاي، وأوعدك إن أنا هنفذها.

0: هي دي بقى المشكلة، عايزك تشوف لي حل.
1: في الحقيقة هي مشكلة، لأن من الصعب جدا انك تلاقي مربية متفرغة اليومين دول.
0: يا سيد كونتيلوس، انت راجل تاجر كبير قوي، تدخل بيوت كتير جدا، فأكيد هتلاقي لي حد.
1: اسمع، بقول لك أنا أعرف واحدة مربية متفرغة، لكن للأسف مش عايشة هنا.
0: أمال فين؟
1: في بلد بعيدة تبعد عن هنا حوالي

0: 25 كيلو.
1: وتفتكر هي توافق انها تيجي هنا؟
0: ما افتكرش، لانها مشغوله دلوقتي بتربيه احسن بنات العائلات.
1: خلاص نودي لها مارينا، لاني انا صراحه مش فاضلها خالص.
2: بحبك قوي عشان انت طيبه وشكلك حلو قوي.
3: وانا كمان بحبك قوي قوي يا حبيبتي.
2: طب قولي لي احنا هنسافر امتى؟
3: انا هسافر في الاول وبعدين انت هتحصليني.
2: يعني هنسافر بالعربيه الكبيره؟
3: بالظبط كده.
4: جاهزين للسفر وقت ما تحبي يا ستي المربيه.
3: شكرا مارينا يا حبيبتي، من فضلك ما تتاخريش عليا.
2: يعني ماشي خلاص.
3: هي كلها يومين والسيد كنتيليوس يجيبك لغايه عندي. وعلى خشبة الصليب علقوا ربنا.
5: فصل مدارس الأحد.
3: ووقف عساكر الرومان واليهود يضحكوا عليه ويستهزئوا بيه، لكن المسيح الطيب الحنين كان بيقول إيه يا مريم؟
2: كان بيقول اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
3: طب مين يقدر يقول يسوع كان بيكلم مين على الصليب؟
2: أنا يا أمي.
3: طب قول يا يوأنا.
2: كان بيكلم ربنا يسوع اللي فوق.
3: برافو يا يوأنا، شوفوا ازاي يسوع كان بيحب كل الناس، حتى اللي صلبوه كان بيحبهم وكان بيصلي علشانهم وكان بيطلب لهم الغفران. طيب ده يعلمنا ايه يا ديانا؟
2: ده يعلمنا اننا نسامح اللي زعلنا.
3: شاطره يا ديانا.

0: اهلا يا مارينا يا حبيبتي. اهلا يا سيد كاسيليس.
1: اهلا بيك
0: مارينا يا حبيبتي، وحشتيني قوي.
2: انت كمان يا امي.
1: تصوري طول ما احنا جايين في السكه الطويله دي وهي ما عندها سيره غيرك.
0: انا كمان يا سيد كونتيليوس، مارينا ليها معزه كبيره قوي في قلبي.
1: مفهوم مفهوم. واديكوا اتجمعتوا تاني مع بعض. ها مبسوطه يا مارينا؟
2: مبسوطه يا عم كونتيليوس.
1: طيب استاذن انا بقى.
0: خليك قاعد معانا شويه، لسه بدري.
1: انا خلاص عملت اللي عليا، سلمت الامانه ولازم اكمل سفر
0: زي ما تحب.
1: عاوزة حاجة يا مارينا؟
2: سلمي على والدي كتير.
1: بالمناسبة قبل ما انسى، ده كيس فيه مصاريف مارينا، والصندوق ده فيه كل هدومها وحاجتها.
0: ايوه يا سيد كونتيليوس، بس ده كتير قوي.
1: مفيش حاجة كتير على مارينا. استأذن بقى.
0: زي ما تحب، مع السلامة.
1: سلام يا مارينا. مارينا كوني بنت.
3: وانضمت مارينا إلى زميلتها في الفصل.
0: أختكم الجديدة مارينا.
4: سلام ليك يا مارينا.
2: سلام الآلهة لكم.
0: احنا هنا بنقول السلام لكم.
2: السلام لكم.
0: ايوه
2: حاضر يا امي.
0: مارينا تحبي تستريحي يا حبيبتي عشان انتي لسه جايه من السفر؟
2: لا انا مش تعبانه.
0: تحبي تقعدي معانا؟ اتفضلي. ها كنا بنقول ايه يا ادروسيس؟
5: كنا بنتكلم على السبع كلمات اللي المسيح قالهم على الصليب.
2: المسيح؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده. هو أنتوا مسيحيين؟
0: أيوة يا مارينا.
2: دول هيموتوك. استخبوا أو مستخبوا.
0: مين اللي قالك كده؟
2: أنا شفتهم في الطريق بيموتوا المسيحيين.
6: ما تخافيش يا مارينا، إحنا إلهنا قائل هو اللي هيحمينا.
2: يعني أنتوا عندكم عساكر وجنود هيدافعوا عنكم؟
6: إحنا عندنا سلاح أقوى يا مارينا.
2: وخير
7: سلاح الإيمان بالرب يسوع المسيح.
2: لكن بابا هيموتكم.
7: اللي معاه ربنا ما يخافش من حد.
0: اهدي يا حبيبتي.

0: واقعدي وانا هحكي لك واعلمك كل حاجه، ومش عاوزاكي تخافي من اي حاجه.
1: كلميني عن الالهه بتاعتكم يا امي.
0: احنا ما عندناش الهه يا مارينا، احنا عندنا اله واحد.
1: اله واحد بس؟
0: ايوه يا مارينا، اله حنان رحيم، بيحب ولاده ويعطف عليهم، اذا احتاجوا يديهم، واذا وقعوا في ضيق ينجيهم، واذا مرضوا يشفيهم.
1: ياه، ده الاله بتاعك عظيم قوي يا امي، يا ريت بابا كان طالب منه يشفي امي.
0: يا ريت يا حبيبتي، بس بابا الالهه بتاعته من الحجاره ما بتسمعش، لكن الاله بتاعنا اله حي، هو اللي خلق الكون ده كله، وخلق السماء والارض وكل حاجه فيها وعليها.
1: يعني الهك هو اللي خلقك يا امي؟
0: ايوه، وخلقك انتي كمان، وخلق بابا، وخلق السيد كونتيليوس.
1: علمينا يا امي اصلي لالهك.
0: حاضر يا حبيبتي، امي عشان تركعي. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين.
0: ابانا الذي في السماوات،
1: ابانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك،
1: ليتقدس اسمك،
0: لياتي ملكوتك،
1: لياتي ملكوتك،
0: لتكن مشيئتك،
1: لتكن مشيئتك،
0: كما في السماء كذلك على الارض،
1: كما في السماء كذلك على الارض،
0: خبزنا كفافنا،
1: خبزنا كفافنا،
0: اعطينا اليوم،
1: اعطينا اليوم،
0: واغفر لنا ذنوبنا،
1: واغفر لنا ذنوبنا،
0: كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا،
1: كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا،
0: ولا تدخلنا في تجربه،
1: ولا تدخلنا في تجربه،
0: لكن نجينا من الشرير،
1: لكن نجينا من الشرير،
0: بالمسيح يسوع ربنا،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لان لك الملك والقوه والمجد إلى الأبد آمين.
1: أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين.
0: شاطرة يا حبيبتي.
1: ممكن تحكي لي قصة إلهكم؟
0: مش الأول تعرفي اسمه؟
1: آه صح، هو اسمه إيه؟
0: يسوع المسيح الناصري.
1: يسوع المسيح الناصري؟ آه، يسوع المسيح الناصري.
0: يا سيدي وربي يسوع، الذي صلب من أجل خطايانا وخطايا العالم، افتح قلب مارينا وساعدني على توصيل الإيمان بيها. يؤنا، أمال فين مريم؟
2: الحقيقة يا أمي أنا عديت عليها ولقيتها عيانة.
0: أنا مبسوطة منك قوي يا يؤنا، لأنك سألتي على مريم.
1: يبقى لازم نروح نزور، علشان ربنا بيقول كنت مريضا فزرتموني.
0: أنا سعيدة جدا بيك يا مارينا.
1: أنا بحب إخواتي قوي، لكن بحبك انت اكتر.
0: وهم كمان بيحبوك يا مارينا.
1: بس انا زعلانه عشان بابا بيعبط الحجاره.
0: انت عارفه احنا كل اللي هنقدر نعمله اننا نصلي علشان بابا يعرف يسوع ويحبه.
1: فعلا يا امي، بس
0: اسمعي يا مارينا، ربنا يسوع لما جه على الارض جه لخلاص كل العالم من الخطيه. كل الناس سمعت عنه وعرفوا قد ايه هو حلو وجميل، وسمعوا عن تعاليمه وعرفوا قد ايه هو بيحبهم، بدليل انه مات علشانهم. والكتاب المقدس بيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأكيد والدك هو كمان سمع عنه وعن تعليمه، بس هو فضل إنه يعبد الأوثان.
1: الحمد لله يا أمي إنك جيتي وخدتيني من عبادة الأصنام.
0: اشكري ربنا يا مارينا، لأنه هو اللي بيرتب كل حاجة.
3: وفضلت مارينا تتدرب على الصلاة وتعودت على العطاء ومحبة الفقراء. في نفس الوقت اللي كان أبوها رئيس الكهنة يبخر للأصنام وينهب أموال الشعب.

0: الوفاء.
1: يلا بينا نسأل. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
2: رسالة إلى مربية مارينا.
1: من كنتيليوس إلى المربية الفاضلة. رعتك الآلهة وأغدقت عليك الهبات وأسعدت أيامك.
3: أبلغك يا سيدتي أن الكاهن الأعظم والد مارينا مات، وذهبت نفسه إلى عرائس الآلهة وإلى رحابهم بجوار البعل العظيم الذي خدمه طيلة حياته، وقد أوصاني وهو في النزع الأخير وعلى فراش الموت أن أسلم مارينا ميراثها. لذلك أرسلت لك أيتها السيدة الفاضلة لكي تبلغيها الخبر بطريقتك.
1: كونتيليوس في سيدية.
4: يا سيدي يسوع المسيح، أنت تعلم سر هذه الدموع، إنها دموع من أجل أبي وأمي الذين تركوني، لكن كلامك يا رب يعزيني، فأنشد مع المرنم: إن أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. خفف عني يا سيدي هذه الجراحات، واجعلني مستحقة أن أحمل صليبي وأتبعك، واسمعني حينما أناديك بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: الرب يعزيك يا أختي.
5: الرب معك يا مارينا.
6: صدقين يا مارينا، احنا زعلنا وتأثرنا لوفاة والدك. الرب يعزيك.
4: أشكركم وأشكر شعوركم الجميل، أنا فعلا الرب معزيني. وما تنسوش قول الكتاب:
7: مكتئبين في كل شيء
4: لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير مطروقين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الميت.
1: يباركك الرب يا مارينا.
4: لكن اللي مزعلني يا أمي إني ما قدرتش أوصل رسالة الرب لي قبل ما يموت وأنقذ روحه من الهلاك.
1: لكن يا مارينا، أنا عايزاك تهتمي بحاجات أعمق من كده.
4: زي إيه يا أمي؟
1: أنا هفهمك يا حبيبتي. الآب والابن والروح القدس إله واحد في ثالوث. زي إيه يا مارينا؟ زي الشمس. الشمس دي قرص واحد، ليها نور وليها حرارة، والشمس والنور والحرارة حاجة واحدة. وزي ما الشمس ممرش عليها وقت من غير لا نور ولا حرارة، عشان احنا قلنا ان الشمس والنور والحرارة حاجة واحدة، فده يقرب لنا فكرة ان الله الآب والابن والروح القدس حاجة واحدة. وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5:7-8، تعالي نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة اللي هو الابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في واحد.
6: اطمئني يا مارينا، زمانها جاي. اللي قلقني انها اتأخرت قوي يا مريم.
1: يمكن ابونا طول في الاجتماع شوية.
6: يا ريتنا كنا رحنا معاها.
1: هي رفضت وقالت ان الشوارع مش مأمونة ورمال مش سايبين بيت ومالين الشوارع كلها.
0: عندها حق، هما مش سايبين حد. صلوا من اجل الاخوة ومن اجل المسيحيين في كل انحاء العالم.
6: يلا نصلي عشان ترجع لنا بالسلامة.
1: السلام لكم.
6: سلام ونعمة.
7: اتأخرت ليه يا أمي؟ شغلتين عليكي.
0: شغلتين يا أمي، إيه الحكاية؟
7: استنوا يا بنات بس لما أخد نفس، في حاجة حصلت؟
1: هحكي لكم على كل حاجة. انتوا عارفين إن عساكر الرومان واليهود بيقتلوا في المسيحيين ويعذبوهم.
6: ما هو ده اللي خفنا عليكي مني.
1: يا مارينا يا حبيبتي ما تخافيش، ده احنا معانا ربنا. انتوا عارفين الحاجة اللي مفرحاني ايه؟ ان المسيحيين بيروحوا للموت وهم فرحانين وبيرددوا بيقولوا ليا الحياة هي المسيح والموت هو

0: الحب. علشان كده يا أمي القديس بولس بيقول إن ألمات الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، إذ نتألم معه لنتمجد معه. لكن إيه اللي أخرك النهاردة يا أمي؟
1: الوعظة. الوعظة يا بنات كانت حلوة قوي النهاردة. كان بيتكلم عن القديسة أدروسيس والقديسة يوأنا.
0: يا ريتنا كنا معاكي يا أمي.
1: أنتوا عارفين ظروف الطريق، لكن أنا مش هحرمكم من سماع حكايتهم.
0: يا ريتك تحكي لنا حكايتهم يا أمي.
1: حاضر. القديسة أدروسيس بنت الملك الوثني أدريانوس الجبار كانت حلوة قوي، وكان باباها بيحبها خالص، وعلشان كده بنالها مقصورة جميلة جدا وخباها فيه عن عيون الناس. لكن القديسة كانت بتفكر في زوال الدنيا، وكان نفسها تعرف الطريق الصحيح. وفي يوم وهي نايمة سمعت صوت بيقول لها ابعتي هاتي يوأنا بنت فيلوس فيرون، وهي هتفهمك الطريق الصحيح اللي انتي بتدوري عليه. وفعلا بعتت وجابت يوأنا المسيحية المخلصة لإلهها، وعلمتها يوأنا كل اللي هي تعرفه عن سير الأنبياء والقديسين، وابتدت معاها من آدم والأنبياء، وشرحت لها النبوات اللي اتقالت عن المخلص ربنا يسوع المسيح. وأمنت أدروسيس بالمسيح، ولما رجع أبوها من الحرب حب يجوزها، فطلب منها إنها تبخر للأوثان قبل الزفاف، فرفضت. فسأل ليه، فقالت له لأن الشيطان ساكن في الأوثان دي، وإنها مش ممكن تعبد الأوثان. وسأل مين اللي علمها الكلام ده، وعرف إنها يوأنا هي اللي علمتها، فأمر بحرقهم هما الاثنين أحياء. ووقف الناس يتفرجوا على شجاعة القديسين، لكن كانوا بيبكوا على شبابهم وجمالهم. وبعد الحريق لقوا جسدهم هما الاثنين ملتصقين ببعض، والنار ما أثرتش عليهم.
2: أمر من الوالي ألوفارنوس المدعو على بروتس بالقبض على كل من يعتنق الديانة المسيحية ويرفض السجود للآلهة، بمعاقبته بالسجن حتى الموت.
3: أنا هنا مش من أجل الحكم وبس، أنا هنا مخصوص من أجل إبادة كل ما هو مسيحي. أظن كلامي مفهوم. أنا بوجه كلامي خصوصا للقادة.
4: يا مولاي بكل تواضع أحب أقول لسموك إنك تعمل كده. تأشر تأشر يا مولاي، وأنا راهن الإشارة.
5: مولاي يأمر وإحنا علينا التنفيذ.
4: بكرة الصبح تفتشوا البلد بيت بيت وحارة حارة وشارع شارع، وتقبضوا على كل المسيحيين ويتقدموا للمحاكمة أمام الشعب كله.
6: استشهد كثير من المسيحيين.

0: السلام لمولاي.
1: ايه الاخبار؟
0: عرفت بيتها
1: وعرفت اذا كانت عبده ولا حره.
0: سيدي كلفتني بمعرفه بيتها وانا نفذت.
1: انا عاوزك تاخد جنودك وتروح لها وتسالها اذا كانت عبده ولا حره.
0: امر مولاي.
1: بلغها انها اذا كانت حره انا هتجوزها وهخليها سيده البلاد كلها، واذا كانت عبده انا هعتقها وهلحقها وصيفه بالقصر معززه مكرمه. اسمع، بلغها كمان ان انا معجب بجمالها جدا. يلا بسرعه ما تضيعش وقت.
0: امر مولاي.
2: ارحمني يا الله مخلصي، ولا تهلك نفسي مع الكفار، ولا حياتي مع سافك الدماء، ولا تتخلى عني لئلا يهلك الأسمة نفسي ويدنس مسامعي ويغير فهمي، بل ارسل نعمة من العلاء وامنحني نعمة لأتقوى بقوتك.
0: أيتها الفتاة، الوالي يريد مقابلتك.
2: ثبتني يا رب بغير جزع حتى أستطيع أن أتماسك أمام هذا الوالي الكافر. انظر إلى نفسي المسكينة كالشاة بين الذئاب أو العصفور بين الصيادين، وتعال إلي يا سيدي يسوع المسيح وخلصني من هذا الوالي الكافر ونجني. لك ينبغي التسبيح والكرامة إلى الأبد. آمين.
0: انتي مسيحية بقى؟
3: ايوه مسيحية.
0: دخل سيفك ويلا بينا نبلغ الوالي وهو اتصدر.
4: مسيحية حكمت على زهرة شبابها بالزبول. انا هقضي على جمالها وهشوه جسمها الجميل وهخليها عبرة لكل واحد او واحدة يتحدوا الوالي وجنوده علانية.
5: اسمع، اقبض عليها حالا وهتهالي هنا.
4: امر مولاي. بقاش انا الابروتس ان خليتها عبرة لكل من لا يعتبر.
1: انت اسمك ايه يا حلوة؟
2: مارينا.
1: مارينا، اسم جميل جدا يا مارينا. من اي جنس انت؟ اقصد انت عبدة ولا حرة؟
2: انا مسيحية حرة وعبدة في نفس الوقت.
1: ايه فزورة دي؟ عبدة وحرة في نفس الوقت، ازاي دي تيجي بقى؟
2: انا عبدة لسيدي يسوع المسيح.
1: يسوع المسيح الناصري. واي اله بتعبدين يا فتاة الناصري؟
2: انا اعبد ربي والهي خالق السماوات والارض وخلقك وخلقني، له كل المجد.
1: يعني انت بتعترفي انك مسيحية؟
2: ايوه.
1: مسيحية كافرة.
2: انت اللي كافر يا عابد الاصنام.
4: خلاصي، خدوها وارموها في السجن لحد ما اشوف لها صرفه.

0: يا لعظمة الآلهة. أنا بكل تواضع أعتقد إن مفيش شيء في الوجود يضاهي عظمة الآلهة بتاعتنا، مش يسوع الناصري اللي اليهود صلبوه.
1: إذا كان اليهود صلبوه يبقى أنا ضعيف.
0: أنا اللي مجنني حاجة واحدة، إنهم بيموتوا نفسهم من أجله.
2: بحق سيدي الولي، ايه اخبار الاسيره الجميله؟
0: تقصد مارينا؟ انا هجيب مناخرها الارض.
2: وايه لازمته يا مولاي؟ ما تحكم عليها بالموت وخلاص.
0: اقول لك الحق، البنت عجباني قوي، مبقاش انا الابروتس العظيم ان ما خليتها تقدم الذبايح للالهه.
1: بس انا شايف ان البنت دي عنيده قوي.
0: هنشوف. هاتوا البنت اللي في السجن حالا.
3: امر مولاي.

0: كل حين.
1: السجينة يا مولاي،
2: فكوا قيودها.
3: ايوه فكوا قيودها. ايوه
2: تقدمي يا مارينا الجميلة.
4: هي مش جميلة برضو؟ هي من حيث جميلة فهي اكتر من جميلة.
2: مارينا يا عزيزتي، اتعشم انك تكوني عائلتي وغيرت رأيك. اسمعي يا مارينا، الآلهة عارفة انا بعزك قد ايه وانا بشهدها على كده، لكن عشان اعزازي لك يزيد انا عايزك تسجدي للآلهة. ولا اقولك بلاش تسجدي، كفاية انك تنحني. يلا مارينا انحني للآلهة، وصدقيني انا هلبيلك كل طلباتك، بس انحني للآلهة.
5: اسمع ايها الكافر، انا لا بهتم لا بقصورك ولا بجواهرك ولا بوعودك، انا عمري ما اسيب ربي والهي الحي.
2: مارينا انت اذا سمعت الكلام هيكون لك فضل كبير جدا على اهل ديانتك. انا ممكن على فكرة اعفو عن كل المسيحيين الموجودين في كل السجون. ايه رأيك؟
5: ايها الوالي المغرور، انا لا اسبح للحجارة، انا اسبح ذبيحة شكر لله العظيم، خالق الكل، مخلص الجميع، وصاحب العفو، الله الحي. وعايز اقولك ان كل الموجودين عندك في السجن يفضلوا يموتوا وهم رافعين قلوبهم للي حبهم متصلب من اجلهم، وما يفضلوش انك تعفي عنهم.
2: انا بحذرك، عنادك ده هيسبب لك عذاب شديد جدا. هقطع جسمك، هشوه جمالك، هخليك عبرة لكل اهل انطاكيا، ومحدش ابدا هيقدر يخلصك من ايديا. لكن لو سمعت كلامي يا مارينا، لو سمعت كلامي وسجدتي للآلهة، انا هخليك اعظم من اميرة، هتجوزك بس تسجدي للآلهة.
5: انت حقيقي ممكن يكون ليك سلطان على جسدي، تحرقه تقطعه تشوهه، لكن روحي دي ملك ربي، ملكش سلطان عليها. الكتاب المقدس بيقول: ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر.
2: يعني مصر على موقفك؟
5: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟
2: أمرنا نحن أهلي البلاد بربط مارينا المسيحية وتقييدها وضربها بالكباج على ظهرها حتى يتفجر الدم من كل أجزاء جسمها.
6: أمر والي البلاد بربط مارينا المسيحية وضربها بالكرباج على ظهرها حتى تكون عبرة لكل

0: أن يتطاول على الآلهة ويعتنق المسيحية.
1: وفي موكب رهيب حضر الوالي وأعوانه

0: كله. اذكر يا رب مراحمك واحسانك، لانها ملك الازل هي. لن يحتمل هذه العذابات لاجل اعترافي باسمك القدوس، لكن الزم محبتك وتحننك لكي يتحول حزني هذا الى فرح ومسر.
1: يا ريتها ترحم نفسها، ما هي عارفه ان الوالي عنيد.
2: يا خساره شبابها وجسمها اللي قاعدين يشوهوه.
3: دي لازم واثقه ان الهها هينقذها.
4: عظيم ايمانك يا مارينا، تقوي في الايمان اكثر، لانك باعترافك الحسن تحيا نفسك وتنالين المعموديه المقدسه.
0: لقد خلصني ربي والهي وارسل لي رئيس ملائكته ميخائيل، وشفى عني الالام وحمل اوجاعي، وها انا، ها أنا أمامكم سليمة معافى بقوة يسوع المسيح ملكي وإلهي. اسمعوا وأمنوا بالرب، فإن الله يسمع لكل طالبيه. أما أنا فلا أسجد لآلهة صماء بكماء عمياء مصنوعة بأيدي الناس.
5: ساحرة
6: لابد إنها تعلمت السحر وأتقنته.
5: مش معقول، يمكن إلهها حقيقي.
7: احنا بنؤمن بإلهك يا مارينا.
8: معقول اللي بيحصل ده؟ معقول اللي بيحصل ده؟ أنا بسألك أنت.
9: أنا شخصياً مش مصدق اللي بيحصل ده.
8: يعني أنت مؤمن بالكلام اللي بتقوله البنت دي؟
9: السحر، السحر يا مولاي،
8: السحر. أيوه هو السحر، السحر. نفسي اتعلم السحر يا مولاي. انت في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ عموما بكره بعد ما الامشاط الحديديه تقطعها ويتحول جسمها الجزل جزل جزل، هنشوف ساعتها هتعمل ايه.
0: ليتبارك اسم الرب.
10: وبدأوا في تعذيبها بالمنشار حتى سال الدم من جسدها.
0: يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع.
8: كفاية، ارموها في السجن لحد ما طلب.

0: متأكد يا أخي سوفينوس إن العسكري حيوصله لها؟
1: طبعاً مدام قبض، صدقيني بإذن يسوع حيوصله لها.
2: معرفتش حاجة عنها، يعني عاملة إيه؟ عايشة ولا؟
1: مدام العسكري أخذ الأكل يبقى ضروري عايشة، وبكرة بكرة إن شاء الله هو وعدني إني حشوفها.
0: يا رب يا رب عبدتك مارينا بين إيديك،
3: ربنا معاها ومع كل المسيحيين.
1: يلا بينا نقوم نصلي لها.
4: يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح الذي تألم وتعذب من أجلنا نحن الخطاة، اشفي جراحي، ارسل لي ملاكك الجليل عونا لي في محنتي لكي أستطيع أن أهزم كل قوى العدو. أويني يا رب.
5: مارينا تقوي يا عروس المسيح، فستعطي ما طلبتي وتنالين من عدوك الشيطان، وتنثريه وجها لوجه، وتغلبيه لتكون القديسة التي غلبت الشيطان، وترتفع نفسك إلى النعيم الأبدي، وسوف تنالين المعمودية المقدسة.

0: يا عروس المسيح.
1: فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب.
2: كيف أصبحت يا سيدي الوالي؟
3: بعد أحداث ليلة امبارح أنا سعيد جدا جدا بالنهاية اللي انتهت إليها مارينا العنيدة، عشان يعرف كل واحد إيه نتيجة عصيان أوامري.
2: يا ريت تبعت لها يا مولاي أحد جنودك عشان نعرف حصل لها.
3: ده إذا كانت لسه حية. هاتوا مارينا من السجن حية أو ميتة.
4: أنا في حلم ولا في حلم؟ لا مش معقول، ده حلم. لا أنت أكيد سحرة، ده سحر. قربي هنا.
1: أنا مش ساحرة، أنا عبدة المسيح، لكن الرب أراد أن يفضحك أنت وأوثانك النجسة.
4: لسانك الطويل وعنادك هيجيبولك الكف يا مارينا، لكن المرة دي مش هتفلتي مني أبدا، ولا سحرك هينفعك. أمرنا نحن الأبروتس بنشر المدعوة مارينا المسيحية، ونشوف بقى إذا كان المسيح بتاعها هينفعها ولا لا.
5: كملوا تعذيبها وقطعوها وارموها في السجن لحد ما جسمها يعفن.
6: وبمجرد رميها في السجن

وظهر لها ثعبان ضخم جدا، ودخل غرفتها في السجن وتسلق جسدها والتف حول رقبتها، ولكنها كانت مستمرة في الصلاة، وبمجرد مسكها للصليب تركها الثعبان واختفى.

لقد أعطيتنا يا رب السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، فلتكن مشيئتك يا رب. أنت ناصري، أنت ملجئي، أنت يا رب رجائي. أنت قلت لنا ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، فها أنا يا رب أدعوك، ها أنا يا رب أدعوك، فليتمجد اسمك القدوس.

0: وفجأة ظهر لها التنين يخرج نارا من فمه.
1: أيها الإله الغير منظور الذي ترتعد البحار من مخافتك، الذي ربط الشيطان وحل المربوطين منه وأقام الأموات وأخرجهم من الجحيم وكسر قوة التنين العظيم، انظر إلي وارحمني لأغلب هذا الوحش ولا أخاف منه.
0: وبصلواتها احترق التنين.
1: الذي طلبته منك يا رب وجدته، هزمت التنين بقوة صليبك. أشكرك يا إلهي لأنك إله الضعفاء، الجالس على عرش السماوات والقادر على كل شيء. انظر إلي وارحمني وكن معي حتى أتمم جهادي.
0: ثم ظهر لها الشيطان.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. يا سيدي يسوع المسيح، أنت هو الحي الذي لا يموت، ملك الملوك ورب الأرباب. أسألك يا رب أن تعطي نفسي قوة لأغلب الشيطان. يا صخرة الملتجئين إليك، إكليل العذارى، مخلص العالم، مبارك اسمك إلى الأبد. آمين.
2: مارينا كفاية صلبة، ده انت لو سمعت كلام الوالي هيسعدك وصلاتك هتكون مقبولة عند الله. اعملك يا مارينا، ارحميني.
1: اخرس يا عدو الله، يا غريب الجنس، اني لا اطيع الا ربي يسوع المسيح.
2: ارحميني يا مارينا، ارحميني. بلاش يا سيدة، بلاش بلاش.
1: اخرس يا ملعون.
3: ايتها العذراء القديسة، تغلبت على كل التجارب، قد اعد لك اكليل النور، فافرحي يا مارينا. ابواب السماء مفتوحة امامك وفي انتظارك.
1: يا الهي، اسألك ان تجعلني مستحقة مواعيدك وأنا الحميم مع معموديتك المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين.
3: يا مارينا، قد قبل الرب طلبتك ونصرك على عدوك الشيطان، فاسألي هذا الذي تحت قدميك ما تريدين ليظهر لك أعماله الشريرة.
1: اسمك ايه ايها الكلب النجس؟
2: انا اسمي بعل زبول، رئيس سمي الشيطان، وكل الشيطان بيرو الشياطين اكتر.
1: وايه اصل مولدك وايه اعمالك؟
2: اسألك باسم الهك، خفف لك شوية عليا، خفف لك شوية، عايز اقدر اتكلم واجاوبك.
1: اتكلم وإلا حرقتك.
2: انا اللي بظلم الناس وبحارب المختارين وصور لهم المتع وخليهم تابعي، لكن انت الوحيدة اللي ما نفعتش معاك اي حيلة.
1: فليغلبك الله ايها الخبيث الماكر.
4: لكن الشيء الغريب اللي انا بستغرب له، ازاي بنت صغيرة زي كمارينا قدرت علي انا والتعبان والتنين الغريب ان ابوكي وامك كانوا من اتباعي. قوليلي منين ليكي القوة دي؟ منين؟
1: ايها الاحمق الاعمى، قوتي بستمدها من قوة المسيح الاله الحي.

0: معايا. ما تطلعش الاسم ده تاني، تطلعش الاسم ده تاني. ابعدي ابعدي ده، ابعدي. خربتيني يا مارينا، خربتيني يا مارينا.
1: واختفى الشيطان بقوة الله.
2: فليتمجد اسمك المبارك.
3: فجأة لقينا السجن كله منور يا مولاي، شفنا تنين هائل.
4: ايه التخاريف دي؟ ايه اللي هيجيب التنين جوه السجن؟
3: صدقني يا مولاي، صدقني، حتى اسأل كل الحراس اللي كانوا معايا.
4: بس يا راجل انت بطل تخاريف، انتوا لازم كنتوا سكرانين.
3: مولاي،
4: روح هات اللي غلبت التنين العظيم.
3: حاضر حاضر يا مولاي، بس انا
4: ايه؟ سحرتك انت والحراس؟ انا عارف سحرها ومش هيبطل سحرها ده الا حرقها.

0: فكوها وارموها في المية المغلية.
1: أيها الساكن والسنبور، أسألك أن تحل رباط يديك.

وظهرت في السماء نارا مقدسة على 3 مرات، وتعمدت مارينا في الماء المغلي.

0: مارينا، ها أنت قد نزلت ماء المعمودية المقدسة. طوباكِ لأنك استرحت وفزت بإكليل البتولية.
1: طوباكِ مارينا، اذكرينا يا بابا عند الرب يسوع المسيح، اذكرينا يا بابا عند الرب يسوع المسيح.
2: سحرتهم مارينا، خدوهم وقتلوهم كلهم.
3: مش معقول بنت صغيرة سنها 15 سنة تعمل ثورة في البلد وتهيج الشعب علينا.
4: حاجة غريبة أوي.
5: لازم تخلص منها يا مولاي قبل ما تخلص علينا. دي خلتنا عبرة امبارح قدام الشعب.
3: والأغرب من كده إن الشعب مصدقها. عندك حق، لازم تموت. أمر من الأبروتس والإبسيدية والقرى اللي حولها، تقطع رقبة المدعوة مارينا بحد السيف.
4: مش قدام الناس يا مولاي.
3: تقطع رقبة المدعوة مارينا بحد السيف بتهمة الخروج على ديانتنا والكفر بآلهتنا واعتناقها المسيحية، وبكده تكون خرجت على أوامر الإمبراطور المعظم فتستحق الموت.
6: وظهر السيد المسيح له المجد في السماء للسياف.
7: شايفة يا مارينا اللي أنا شايف يسوع إلهك. مارينا إلهك حي.
8: إن كنت أيها الأخ تنظر لمخلصي يسوع المسيح فامهلني لكي أصلي لعل

0: الله يقبل روحي لمكان الراحة.
1: مارينا افعلي ما تريدين.
0: اللهم إنك أنت الذي رفعت السماوات وبسطت الأرض، اسمع مني طلبتي. أسألك يا رب من أجل كل خاطئ يسألك تائبا عن خطاياه، امحو جميع ذنوبه وكل من أوقد هيكلك المقدس. أعطيه يا رب ما يسأله منك، وكل من حضر مجلس قضاء مفزع ويذكر اسمك القدوس بأمانة صحيحة، ليغلب يا رب أعداؤه، وكل من بنى هيكلا يذكر فيه اسمك القدوس. أعطيه يا رب ما يفرح قلبه وكل من به مرض من الأمراض، وسألك منه الشفاء إن كنت تشاء حياته. امنحه يا رب الصحة سريعا من جميع علله وأتعابه الجسدانية والنفسانية، وكل من حضر إلى بيعتك وسكب قلبه أمامك منكسرا. تحنن عليه يا رب بغفران خطاياه وكل من وقع في أمر صعب أو في ضيقة مرعبة وطلب إليك بإيمان ثابت وقوة. يا رب انصره على أعدائه وكل من سألك يا رب وهو في طريق مخيف أو برية أو بحر. أعنه يا رب ورده سالما إلى مسكنه. وأخيرا يا حبيبي المسيح، كما سمعت لصلاة سليمان الحكيم، اسمع من عبدتك اليوم، لأنك أنت تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب بني البشر، لأن طرق الإنسان أمام عينيك يا ربي وإلهي، وأنت تحصي كل سبله.
1: طوباك يا مارينا، لأنك ذكرت في صلاتك كل الخطاة وكل ما طلبته فقد سمعته منك، وما لم تذكري سأعطيك إياه. وكل من يتشفع بك من النساء العواقر بأمانة صحيحة يلدن الأبناء المباركين.
0: قم بمهمتك بسرعة أيها الأخ المبارك.
2: لا، أنا ما قتلش عبدة المسيح وأختي في الإيمان. لا،
0: إذا أنت ما عملتش اللي أمرك بيه الوالي مش هيكون ليك نصيب في ملكوت الله.
2: يسوع المسيح،
1: طوبى للشعب الذي يؤمن ويعيد يوم ذكراك. فهلمي إلى الموضع المعد لك مع القديسات في فردوس النعيم.

أقسم عليكم أجمعين باسم ملك الدهور الأبدي الذي روحي بيده الطاهرة أن تصنعوا تذكاري وتذكروا اسمي وتستروا جسدي وبمشيئة ربي يسوع المسيح، فأنا أسأله من أجلكم ليعطي غفرانا لخطاياكم ويجعلكم وارثين بالمسيح الميراث الأبدي، لتكتب أسماءكم مع كل صفوف قديسيه في ملكوت السماوات، لربنا المجد الدائم إلى الأبد.

فيلم القديسة مارينا صورة صوتية قام بالتعليق عليها ماهر لبيب، مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا ليلو يا خنفران من بيوت نمشير نمبيب نغمى اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا.

التحقت نفسي وراءك ويمينك عضضتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

قلوبهم، لأن خلاص قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق، انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السمائي، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى ما

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة الم

نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا
1: أبانا الذي
0: الذي في
1: في
0: السماوات،
1: السماوات،
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: يأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطنا
1: أعطنا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير،
1: الشرير،
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 20 الآية 17: ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى خصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم إنكم لا ترون وجهي، أنتم أيضا جميعا الذين مررت بينكم كارثا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا إنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اصهروا متذكرين إني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدين. في كل شيء أريتكم إنه هكذا ينبغي أن تتعبون وتعضوا دون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع الرحلة الثالثة بتاعت معلمنا بولس الرسول. احنا كنا توقفنا فترة طويلة شوية، لكن قلنا الرحلة الثالثة دي واخدة من سنة 53 لسنة 57 ميلادية. لو تفتكروا آخر مرة كنا سايبين بولس الرسول في أفسس، وده كان الهدف الأساسي من الرحلة الثالثة. وبعد كده من أفسس لو تابعنا على الخريطة راح ترواس، وبعد كده ذهب لليونان اللي هي مقدونيا شمال اليونان وأخائية اللي هي جنوب اليونان. في اليونان حصل أمرين، ذكركم بس بالنقط الرئيسية. معلمنا بولس الرسول اتقابل مع تيتوس وكتب رسالة كورنثوس الثانية. الحاجة الثانية اللي حصلت في مكان ما في اليونان، بولس الرسول كتب رسالة روميا. بعد ما معلمنا بولس الرسول لف في اليونان راح نازل لترواس المينا، وقعد في ترواس 7 أيام.

وبعد كده حصلت زي مناقشة ما بين بولس الرسول وما بين الكنيسة، وانتهى الموضوع دوت في الفجر، وبولس ركب المركب علشان يستكمل الرحلة بتاعته. دي كانت آخر حاجة احنا كنا توقفنا عندها آخر مرة. لو بصيتوا بقى للخريطة هتلاقوا معلمنا بولس الرسول طلع من طرواس. طرواس دي اللي هي في آسيا على ايدينا اليمين. المركب مشيت في بحر إيجا، عدى معلمنا بولس الرسول قدام مدينة أفسس، لكن منزلش بولس في أفسس، يعني في البحر عدى من قدام أفسس ونزل في حتة اسمها ميليتوس اللي هي جنوب أفسس. كان ممكن معلمنا بولس الرسول المركب تنزل بيه أفسس، لكن بولس ما حبش ينزل في أفسس، وقال الكتاب إنه هو تجاوز أفسس في البحر. ليه؟ لأنه لو كان بولس الرسول نزل في أفسس كان هيقعد في أفسس. طيب بولس مستعجل عايز يوصل على يوم 50 في مدينة أورشليم، فعلشان كده وقفت المركب في ميليتوس. وعلى ما يبدو انه حصل نوع من زي تبديل البضائع او حاجة زي كده، فقعد بولس تقريبا في ميليتوس حوالي يومين. فانتهزها بولس فرصة من ميليتوس، الفترة اللي هو قاعد مستني لما المركب تنزل البضاعة او تحمل ببضاعة جديدة عشان تكمل الرحلة، راح هو مستدعي خصوص الكنيسة من مدينة افسس. هو ده بقى الحديث بتاعنا، ايه اللي حصل في ميليتوس. ده الجزء اللي انا قريته، اللي هو يعني نقدر نسميه الخطاب الوداعي بتاع بولس الرسول. حط فيه بولس مبادئ حلوة جدا في الخدمة. يقول الكتاب: ومن ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة. أولا كلمة قصوص هنا اللي مكتوبة في الطبعة البيروتية هي كلمة بريزبيتيروس اللي ترجمت في بقية أجزاء الكتاب المقدس كلها بكلمة الشيوخ. احنا عارفين الطبعة اللي بين ايدينا دي طبعة بيروتية، ففي أي من رسائل بولس الرسول أو في سفر الرؤيا بنقرأ كتير كلمة الشيوخ. أما الشيوخ المدبرين حسنا فدول يستحقوا كرامة أكتر، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة وفي التعليم. كلمة أما الشيوخ دي بريزبيتيروس القصوص. أيضا في سفر الرؤيا لما بيقول مثلا 24 شيخا، دي نفس الكلمة في اليوناني بريزبيتيروس اللي هي نفس الكلمة اللي هنا. فطبعا يعني هنا دي حتة مش يعني تساؤل. الطبعة البيروتية دي طبعا عارفين ان اللي ترجموها وطبعت في بيروت ناس بروتستانت. طب إذا كانت هي نفس الكلمة بريزبيتيروس هنا ترجموها قصوص، ومن ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة، طب ليه بقية أجزاء الكتاب المقدس نفس الكلمة ترجموها إيه؟ ترجموها الشيوخ. علشان كده تملي الطبعة القبطي كل كلمة الشيوخ اللي موجودة في الكتاب المقدس هي كلمة إيه؟ قصوص. الحاجة التانية يقول: ومن ميليتوس أرسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة. مشيوا من مدينة أفسس لغاية ميليتوس حوالي 20 ميل، رحين علشان يسمعوا عظة لبولس الرسول في الفترة اللي هو واقف فيها في ميليتوس. والعظة بتاعت بولس كانت كلها بتدور عن الخدمة وعن الرسالة الرعوية بتاعته. طبعا روح حلوة، ناس تمشي 20 ميل، الميل 1.6 كيلو، يعني لو قلنا حتى 1.5 يعني حوالي 30 كيلو، يعني زي من هنا لإيه دمنهور مثلا لفين؟ لا أبعد شوية، 30 كيلو. فشوفوا مشوا مشوار طويل لمجرد انه ابو 3 21 كيلو، الكيلو 21 يعني ايه اهي قربت الحكاية شوية. تصوروا بقى يمشوا ايه 30 كيلو رايحين يسمعوا ايه؟ يسمعوا عظة. واللي ماشيين دول ايه؟ دول قصوص، وراهم ارتباطات كتيرة وراهم مشغوليات كتيرة، لكن احساسهم بمدى الاحتياج لسماع كلمة بولس الرسول ده اللي خلاهم ايه يضحوا بالوقت وبالجهد. طبعا هي بالتبعية بقى يجي سؤال علينا احنا كخدام، كان ممكن دول يقولوا عم احنا قصوص، احنا يعني لسه محتاجين حد يوعظنا مثلا، يعني يقول لك انا بولس عايز يوعظ، يروح يوعظ الناس اللي لسه عايزه تقبل ايمان، لكن احنا ناس دلوقتي ايه احنا اللي بنوعظ الناس. الحقيقة بقى في احساس داخلي بالاحتياج لسماع كلمة الله، ودي اول مبدأ مهم جدا في الخدمة. مشكلة الخدام يا احبائي، مشكلة الخدام ان الواحد طول ما هو يعني ايه لسه بادئ الخدمه محتاج يسمع ومحتاج يتعلم، بعد فتره بيحس بقى خلاص انا دلوقتي بقيت ايه، انا بقيت كبير وبقيت انا اللي بعلم الناس، انا مش محتاج اسمع وعظ. مش بنلاحظ كده في الخدام؟ احنا كخدام ايه مدى

التزامنا بأن يبقى لينا اجتماع غير اجتماع الخدمة. اجتماع الخدمة بنسمع فيه كلمة روحية ولتدبير أمور الخدمة يعني بمناسبة تدبير أمور الخدمة السنكسال اللي كنت بتحكوا فيه ملحوظة بس نحب نوضحها، إنه إحنا بنحكي سير الشهداء للأطفال الصغيرين في ابتدائي مش صح إن إحنا نحكي الوسائل بتاعة التعذيب بالتفصيل اللي كانت تسوني أنتوا طبعا عشان كبار فهي بتحكي لكم الموضوع بالتفصيل، لكن وإحنا بنحكي للأطفال مش مفروض إن إحنا يعني نقف كتير. لسه من قيمة أسبوع أب جاي وبيقول يعني إنه كانت بنته كان قاعدين مشغلين فيلم مش عارف بتاع القديس بشنونة ولا معرفش، قال لي مين من الشهداء، وطبعا هما بيتفرجوا الكبار ومش حاسين، وإذا بالبنت انفجرت في العياط وفي البكا، مالك يا حبيبتي مالك، إزاي بابا يسوع يسيبه يتعول، ليه بابا يسوع ما يخففوش ليه؟ قلت له يا ابني ما هو مش صح ان الاطفال يتفرجوا على الحاجات بتاع تعذيب الشهداء، الولد مش هيفهم كده، الولد هيحس انه الحياه مع بابا يسوع ديت وحش، ليه هنعيش مع بابا يسوع هنتعذب وبابا يسوع سايبنا نتعذب؟ طبعا صعب ان احنا نفهم الولد ازاي المسيح هو اللي بيحتمل عنهم، وهو مش هيفهمها الولد. فعشان كده برضو يعني مهم ان احنا كخدام واحنا بنحكي كسير الشهداء نعبر سريعا على الألام والاستشهاد، ما نقفش عندها لكن نبين المجد بتاع الشهيد في السماء والمكانة اللي بيديها له المسيح. فأقصد اجتماع الخدمة بيبقى لتدبير أمور الخدمة، بتبقى فيه كلمة روحية لكن هو جانب أساسي فيه تدبير أمور الخدمة، تمشي الخدمة بروح واحد وفكر واحد. يبقى إذن بالتالي إحنا كخدام محتاجين أن يكون لنا اجتماع، ليكن اجتماع ليكن عشية، لازم نسمع فيه إيه؟ لازم نسمع كلمة ربنا، ولازم احنا في تدبير اليوم بتاعنا يبقى لينا اوقات للقرايات الروحيه اساسا. احنا النهارده بنقول السمع، طبعا هو القرايه اهم كتير جدا من السمع، بس هو للاسف مع ضعف الاهتمام بالقرايه بنقول طب على الاقل يبقى في ايه؟ يبقى في سماع ذات روحيه، على الاقل يبقى في ايه؟ سماع ذات روحيه. لكن طبعا هو الاساس ان تكون اصلا في ايه؟ تكون في قرايه روحيه. فالقصوص دول شعارين انه في اهمية ان احنا نقطع المشوار الطويل دوت ونستقطع وقت محتاجينه في الخدمة في سبيل ان احنا نروح نسمع ايه؟ نسمع كلمة ربنا. ومن ميليتوس ارسل لأفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت آسية كيف كنت معكم كل الزمان. مبدأ تاني في الخدمة، بولس الرسول بيقول لهم انتوا شفتوني انا من اول يوم جيت في وسطيكم لغاية النهاردة، شفتوني انا بخدم ازاي. فبولس بيقدم حياته كنموذج للايه؟ للخدمة. وده مبدأ تاني مهم جدا في الايه؟ في الخدمة. انه سهل ان الواحد يقول تعليم، سهل نقعد نوعز عن المحبة كلام حلو، نقعد نوعز عن الاحتمال وطولة البال كلام جميل خالص، بس السؤال بقى في الحياة في السلوك الكلام دوت الناس بتشوفه ولا الحكاية مجرد ايه؟ مجرد كلام. قديس لوقا نفسه لما بدأ سفر الأعمال قال له ان انا بكتب لك يا ثاؤفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع ايه؟ يفعله، نمرة اتنين يعلم به، يعني المسيح يعمل الحاجة وبعد ما يعملها يعلم الناس عنه. عشان كده هو قال في تعليمه اما من عمل وعلم، عمل الأول وعلم، فهذا يدعى ايه؟ عظيما في ملكوت السماء. فالسؤال او المبدأ الثاني في الخدمة ايه؟ مدى حياتنا كخدام هل هي بتتفق مع التعليم اللي احنا بنقولها، ولا احنا بنقول للناس كلام وسلوكنا سلوك ايه؟ سلوك تاني. طبعا الكلام ده بنقوله بالاكتر للخدام، وبنقوله تملي في المعمودية، تملي لما بعمد حد بوصي الام كده، طبعا احنا بنسأل الام نقول لها امنتي على هذا الطفل؟ امنت يعني، يعني دي بقت امانة عندها، فبنوصيها بنقول لها انه الواد او البنت هيبقى صورة من ماما اكتر. طبعا بابا له تأثير بالتأكيد بس ماما اكتر، ليه؟ لانه ماما هي اللي قاعدة فترة اطول مع الولد، الولد وهو صغير يسمع الكلام، لما بيكبر يبتدي يشوفنا احنا بنعمل ازاي ويعمل ايه. فتملى اقول للام ابنك او بنتك هيبقى صورة ايه؟ صورة منك. بس انهي صورة؟ مش الصورة اللي بنشوفها بره مع الناس، الصورة اللي فين؟ اللي في البيت، لأن صورة البيت هي دي صورة الايه؟ صورة السلوك. فطبعا الوصية دي للأمهات وللأبهات طبعا ما ننكرش، وأيضا للايه؟ للخدام. فبولس بيقول لهم انتوا شفتوني انا جيت وقعدت في وسطيكم، ما قعدش يوم ولا اتنين، قعد 3 سنين.
يعني شافوا بولس في كل الظروف وفي كل الحالات وفي وقت المشاكل وفي وقت اللي ما فيهوش مشاكل، في وقت الفرح وفي وقت الحزن، في وقت الصحة وفي وقت المرض، في وقت النجاح وفي وقت الفشل. شافوا كل ما يمر به الإنسان في 3 سنين قعد في وسطيهم. قال لهم انتوا شفتوني، انا مش هقول لكم تعملوا ايه في الخدمة، اللي انتوا شفتوه فيا ده بقى بالنسبة لكم ايه، نموذج ومثال. عشان كده بولس قدر يقول تمثلوا بي في رسالة كورنثوس كما انا بمين، بالمسيح. فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون، انا مش هقول لكم تعملوا ايه في الخدمة، ادي كنتوا شفتوني من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان، اللي انتوا شفتوه فيا ده اهو ده المثال بتاع الخدمة، المفروض ان انتوا تعملوا ايه. طبعا صورة قوية جدا، يعني مش اي حد يا احبائي يقدر ايه، يعني في الحقيقة يعني محدش، يعني مين فينا يقدر يقول كده. بصوا بيقول لهم ايه، من اول يوم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل الزمان. من اول يوم يعني ايه؟ يعني في بداية الخدمة، تملي بيبقى الواحد بتنقصه خبرات كثيرة، ففي بداية خدمته ممكن تلاقيه لخبط كتير وتصرف تصرفات غلط كتير وارشد عيال غلط. في الحقيقة كلنا بلا استثناء كده. يمكن بعد ما الواحد يقعد شوية في الخدمة اهو بدأ يتعلم، فيبتدي يفتكر يقول لك يا طب ده انا في بداية خدمتي ما كانش عندي درجة من المعرفة، درجة كلنا كده. تصوروا بقى بولس من بداية الخدمة، من اول يوم دخلت، ايه كان مستوى النضج بتاع بولس. يعني انا ممكن اقول لكم يا جماعة انا اول ما ترسمت، يعني انا ده حاجات كتيرة في الحقيقة، بس يعني ما عنديش الجرأة ان انا اقولها مجاهرة للحاجات اللي الواحد شعر بتقصير شديد فيها، بس في الحقيقة كل واحد عارف نفسه. حاجات كتيرة الواحد في الاول، وطبعا ولا زال، بس طبعا بالتأكيد كل ما الايام بتعدي كل ما الواحد بيتعلم، لكن اخطاء كتيرة الواحد اتصرف فيها في الاول بعدم حكمة، بعدم معرفة، بعدم وعي روحي. يمكن بعد سنة، بعد اتنين، بعد تلاتة، بعد خمسة، بعد 10، لك يا لا طب ده انا كنت غلطت في التصرفات ديت. لو الزمن اتعاد في حاجات كتيرة هتتغير. صدقني يا حبيبي، مرة كنت بكلم معه، كان اخ يعني مش اكبر منه ولا حاجة، لكن يعني بقول له انت عملته ده انا عملته، لكن انا لو الزمن اتعاد بيا مش هعمل كده تاني. ليه؟ لانه الواحد شاف بعد كده انه الحاجة دي كانت ليها نتائج ايه، نتائج سلبية. لكن تصوروا بقى بولس بيقول لهم ايه، من اول ايه، من اول يوم. طبعا ده نضج كبير من بولس. ومش بس كده، يقول لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الايه، كل الزمان. احنا ممكن في زمان نكون خدام وفي زمان تاني ما نكونش ايه، خدام. وقت مدارس احد احنا لابسين الايه، انا مش بنتقد يا احبائي، انا عارف طبعا وجودنا في الخدمه بيطفي علينا شيء من الجديه وشيء من الخشوع، ما ننكرش هذا، لكن احنا عايزين الصوره اللي احنا بنكلم الولاد فيها احنا ناخدها لايه. ده هدف كلام، يعني انا مش بوبخ نفسي او بوبخه، لكن احنا بنتعلم. يعني حلو قوي انه الخادم مدي درس للولاد النهارده عن الصلاه، يبقى هو واخد الاسبوع ده كله ايه، بيصلي مع الولاد. يا ولاد احنا لازم نسمع كلام ماما. حلو، يبقى انا بقول للولاد كده، انا اخد الاسبوع دوت تقولي لي ماما في السماء عند المسيح مثلا، ربنا يدي المهماتك طول العمر. طيب يبقى المبدا الطاعه، يبقى انا زي ما بعلم الولاد الطاعه يبقى انا اخد المبدا ده ايه، الطاعه اساسها الخضوع. حتى لو انا زوجه خضوعي في البيت هو ده نوع من الطاعه. يعني قصدي اللي احنا بنعلم بيه الولاد حتى لو هو مش فينا يا احبائي، طب احنا ناخده لنفسنا كايه، كتدريب. وإن كانت بنعملها في فترات، فكل ما نعمة المسيح تشتغل فينا يبقى ده كل الإيه؟ كل الزمان. فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان. أخدم الرب، مبدأ ثالث أو رابع عد، وأنا مش هعد بقى لأن هي كل آية مبدأ في الخدمة، مش هقعد أعد لأنه إيه؟ العدد كتير. مبدأ تاني، أخدم الرب. طب ودي فيها إيه ديت؟ لا، في الحقيقة في ناس كتيرة في الخدمة مش بتخدم مين؟ ربنا. امال بتخدم ايه؟ بتخدم نفسها. تقول لي هاي بخدم نفسي، انا جاي اقول الولاد بابا يسوع بيحبوك وبابا يسوع عايزك تروح السماء، انا بخدم نفسي في ايه؟ لما نحاول نلفت الانتباه لانفسنا او نحاول نبقى يعني نشد الولاد لشخصنا اكتر من المسيح، بفلا احنا بنخدم ايه؟ بنخدم نفسنا. لا، احنا جايين نخدم. يعني ايه نخدم المسيح؟ احنا نعلي شخص المسيح، نجل شخص المسيح، نكبر المسيح في قدام عينينا وقدام عينين الولاد، ونبتدي نحسس الولاد. اصح ما ننكرش في سن ابتدائي الولاد بيرتبطوا بالخادم او الخادمه، هو ده اللي بيجيبهم الكنيسه،

بس ارتباطهم بيا مش هيفيدهم. هما طبيعي الولاد بيتشدوا للخادم او الخادمه وهما دول اللي بيجيبوهم للكنيسه، بس مهم يبقى المبدا واضح جوه الخادم انه مش انا اللي هفيد الولاد، هو بطبيعته كطفل او كشاب محتاج ارشاد، يعني بطبيعته بينجذب للخادم. كويس، دي حته حلوه، مش هنقول الولاد يمشي بعيد عني ما تكلمنيش خاصمني، لا حلو، بس المهم انا ما حدش جوه، انا كخادم ما حدش على هدف، ابقى انا فاهم انه لا انا عايز اربطه بربنا. وانتهز يا احباء اي فرصه كويس، طبعا دي ما تكونش الخدمه ابتدائيه قوي، بس انا بقولها كمبدا في الخدمه. يجي مثلا الولد وصلى يقول لك يا استاذ ولا يا ابونا انا صليت والموضوع اتحل، شفت حبيبي ادي خبره، هي بقى اتعلمها كل مشكله، شوف انت عملت ايه، المشكله اتحلت ازاي، ان انت صليت ما مش حسيت بقى، شفت عشان انت قلت لي وانا قلت لك، وابتدى انا اكبر نفسي في عينين الولاد، الولاد يحس انه مش قادر يتفطم عن الاستاذ، ولو الاستاذ دوت مشي او الاستاذ دوت يعني راح السماء خلاص الولد حياته اتدمرت، لا يبقى انا الخدمه بتاعتي هنا فيها علامه ايه، لا ده انا دوري اربطه بايه، بيرتبط بالمسيح من خلال ليكن، انا مش هصد محبه الولاد، بس انا في فكري تملي كخادم ان انا عايز احط رجلي على السكه. أنا أفرح قوي لما الولد يبتدي بقى ينتظم في الحياة الروحية ويبتدي يبقى ليه ممارسات روحية وبدأ يتفطم عني، دي بالعكس ده الخادم الروحي يفرح كده، مش لا ده أنا عايز الولد ما يعطس غير لما يجي يقول لي أستاذ أنا هعطس، لا يبقى احنا كده بنخدم أنفسنا ليه، لأن دي بتدي للواحد شيء من الإحساس بذاته، يعني هو اللي كبر في عينين الولد، طب وأنا هعمل إيه للولد، لكن اللي هيعمل له المسيح. فمبدأ آخر في الخدمة أخدم الرب، مبدأ آخر في الخدمة بكل تواضع. أقول لكم رسالة، هي رسالة الخدمة، الخطاب بتاع بولس ده كله مبادئ الخدمة، أخدم الرب بكل تواضع. يعني إيه بكل تواضع؟ بكل تواضع أمام الله، يبقى في سلوك بالاتضاع. الإنسان المتضع ربنا يديله نعمة، لما ربنا يديله نعمة تبقى الخدمة بتاعته خدمة فيها إيه؟ فيها نعمة. لكن الإنسان المتكبر ربنا لا يعدم وسيلة أنه يستخدم الكل، بس في الحقيقة المتكبر استخدام ربنا ليه إيه؟ ضعيف. يعني ربنا يرتاح في المين؟ في المتضع، ويسكف في المتضع نعمة، لأنه عارف أن في الآخر المجد هينسب لمين؟ هينسب ربنا. يبقى لما كل ما يكون الإنسان هو بينه وبين نفسه بيسلك بفضيلة الاتضاع، كل ما ده يخلي المسيح يستخدمه إيه؟ يستخدمه أكتر. سؤال يا أحبائي، المسيح بيستخدم خدام على مستوى مثلا زي أبونا بشوي مثلا، طب سؤال ليه مش كل كاهن ربنا بيستخدمه زي ما استخدم أبونا بشوي؟ ما هو ده كاهن وده كاهن، وده واخد نعمة الكهنوت وده واخد نعمة الكهنوت. ربنا بيستخدم الإنسان على قد إيه؟ اتضاعه. ليه؟ لأنه لو ربنا استخدم خادم وتمجد الله من خلال هذا الخادم، والخادم ده مش متضع، هيقف ويقول أنا إيه؟ أنا صاحب الفضل. يبقى العمل اللي عمله المسيح بهذا الخادم أدى لهلاك الخادم. ربنا يقول له لا، خليك إيه؟ ما تبقاش مثمر وتروح السماء، أفضل من إن أنا استخدمك وخلص بيك آخرين وإنت نفسك إيه؟ تهلك. يبقى ده مبدأ مهم في الخدمة، الاتضاع ما بين الخادم وما بين الله في نفسه. مبدأ الاتضاع أيضا ما بين الخادم وما بين الولاد، مهم جدا إن إحنا ما نحسس الولاد إن إحنا آلهة. يعني إيه آلهة؟ يعني إحنا ما بنغلطش، يعني انتوا ما تفهموش حاجه، انتوا ايه دوت، ايه اللي انتوا تعملوه دوت، ده انتوا المفروض تتعلموا، وانا كل الكلام دوت قاعد اكلمكم وانتوا لسه ما اتعلمتوش. بنحسس الولاد يعني بالدنيه كده ان هم ايه، ان هم غريب، وانا قاعد ايه اكبر اكبر اكبر اكبر في عينين الولاد. طبعا كل دوت يا احبائي لا يثمر ثمر روحي مطلقا، لكن واحنا بنتعامل مع الولاد ما نعاملهمش من برج ايه، من برج عالي. يعني يجي ولد مثلا يا استاذ وانا بصلي بسرح في الصلاه، وما حبيبي ما كلنا بنسرح، وانا لو صادق بيني وبين نفسي انا بسرح، انا لا انا همثل بقى قدام، هتسرح ده الواحد ما بيقف يصلي، ده انا بقف في القداس يا حبيبي، ما بقى ده الواحد بقى مركز في ربنا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا قست الواد والواد حس انه خلاص يبقى ما ينفعش. طبعا انا بتكلم يمكن الكلام ده للكبار اكتر، انا عارف يمكن في سن ابتدائي القضيه ما بتبقاش واضحه كده، بس المبدا انا عايز اقول المبدا هو بيسرح تبع بيته، ما كلنا بنسرح في الصلاة، طب لما بنسرح بنعمل ايه؟ كل ما مخ يسرح رجعه تاني للصلاة. فالواد يبقى عنده ايه، يعني عنده رجع كده، وانه مو ممكن حاله ينصلح. زي ما مرة اب كاهن كان بيزور اسرة، والام راحت ماسكة ابونا، والولد دوت صفته نعته الولد قاعد يرفص يعني شوية وحيدخل تحت السرير من كتر ما ماما قعدت ايه توبخ في الواد وتطلع. فطبعا ابونا يعني بيسمع الكلام، هو يعني مش صح اللي بيحصل دوت، لا ده انا كنت اشقى منه وانا صغير،
ايه الولد شم نفسه وراح قاعد على الكرسي، يعني الحمد لله يعني في امل انه ممكن ابقى ابونا انا بقى في الاخر. يعني قصدي احبائي هو ده الاتضاع، ان احنا ما نحسس اللي قدامنا ان هم قليلين خالص وان احنا افضل منهم وان احنا احسن منهم، لا بالعكس. ده عشان كده بولس الرسول تملي في رسائله يقول الخطاه الذين اولهم ايه، هو مش بيمثل الراجل، هو حاسس انت خاطئ، طب انا ده انا خاطئ اكتر منك، ده اللي انا عملته انت ما عملتوش، ده انت احسن مني. الروح ديت تخلينا نقدر ندخل لقلب الايه، لقلب الولاد، اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيره، مبدا اخر في الخدمه عدته، كل ايه ده ايه ده طبعا دموع كثيره دي ايه، كل ايه مبدا في الخدمه، اولا دموع كثيره يعني ده دليل رقه الايه، رقه المشاعر، واحد يعني دموعه على خده يعني ايه مشاعره رقيقه. مهم جدا في الخدمه ان الخادم يكون عنده ايه الاحساس كده، رقه المشاعر، كنا بينكم حانين كالمرضع، يعني كنا بنطبطب عليكم كده زي مرضعه ماسكه ايه بيبي لسه مولود، يعني تقرص على الولد تخنقه، لا دي تلاقيه ماسكه واحده واحده بمنتهى الحنو والرقه. اهو بولس بيقول احنا كخدام كنا في وسطيكم زي المرضعه ما بتتعامل مع ايه بيبي لسه مولود، منتهى الرقه. ساعات احنا كخدام بندب كده كلمات وبندب تصرفات يعني بتبقى قاسيه جدا على نفس الولاد، مثلا مقابلتنا للولاد بعدم اهتمام بعدم بشاشه، الولد يتصد كده في نفسه، مال تصوني كشرت ليه في وشي. طبعا الكلام ليا وليكم احبائي، يعني الواحد يعني انا بقول لنفسي بس بقول لها بصوت عالي. فخدمه اسمها خدمه الدموع، خدمه رقه المشاعر، حلوه قوي. ده ممكن انسان يجي احبائي عنده مشكله، طب بامانه شديده احنا هنعمل له ايه في مشكلته؟ هيقولوا لي مثلا واحد عيان، واحد مريض، واحد مظلوم، واحد ايا كانت مشكله الناس، هنعمل لهم ايه؟ لن تولن. لكن في فرق بين واحد انا ماشي يا عم روح ربنا هيسهلها باذن الله، الدنيا كلها كده هي جت عليك يا عم ما استحمل شويه، وما عايزين تروح السماء من غير ما تشيلوا صليب، ممكن يعني الواحد يقول الكلمتين دول. لكن ممكن واحد انا مش هعمل له حاجه، بس يعني يحسسه ان هو حاسس بمشكلته، يعني التعاطف مع الآخرين ده إيه؟ أنا مش عامل له حاجة في الآخر، بس يكفي على الأقل إن يشعر إنه لما جه يتكلم لا أحد بإيه؟ لا أحد بيسمع، لا أحد يعني حاسس بمشكلته. إحنا مشكلتنا يعني، ودي بتبقى مشكلة الولاد أكثر من البنات، إنه تملي الراجل لما بتعرض أمامه مشكلة، ودي مشكلة حقيقية، يعني تملي فكر الراجل بيفكر في الحاجة. ما يمنعش طبعا نكون بعض الفتيات أو النساء كده، لكن في المعتاد تملي الراجل لما بتتقال له مشكلة هو بيسمع المشكلة بيفكر في حاجة غير طبيعة الست أو البت. فكخدام كأولاد يعني بالأكتر، ممكن أنا بسمع المشكلة فأنا مش لاقي لها حل، فبحتد كده وبكشر في وشه، يعني ما هي دي مشكلتي إن أنا مش لاقي له حل. لكن بننسى يا أحبائي إنه مرات كتير الإنسان يمكن مش محتاج حل بقدر ما هو محتاج حد يبقى إيه متعاطف معاه. ادي كلمة ايه؟ خدمة الدموع. خدمة الدموع خدمة تاني، ايه هي؟ انه خادم يقف يصلي بدموع من اجل الايه؟ الاخرين. هي خدمة هي. يعني احنا مركزين الخدمة بس ان الواحد يوعظ، او الواحد يعمل وسائل ايضاح، او الواحد يعمل انشطة، او الواحد يلعب العيال، او الخدمة افتقاد، كل دي صور للخدمة ما ننكرهاش، بس في خدمة تانية اسمها خدمة الايه؟ الدموع. ايه خدمة الدموع ديت؟ ايه خدمة الصلاة، انه خادم واقف قدام ربنا، الانسان اللي عنده مشكلة دوت اللي انا يعني تعاطفت معاه في المشكلة بتاعته، واقف قدام ربنا، اذكروا المقيدين كأنكم انتم ايضا فين؟ في الجسد. يعني واقف قدام ربنا يعني بصلي من اجل اللي مظلوم، وكأني انا المظلوم، انا بتخيل نفسي كده لو انا مظلوم فانا واقف اصلي من قلبي، دي ظلم واقع علي، بس دوت من اجل مين؟ من أجل الآخرين. خدمة اسمها خدمة الإيه؟ خدمة الدموع. أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب، نوع آخر في الخدمة. خدمة اسمها خدمة الإيه؟ خدمة التجارب. إيه والتجارب دي خدمة؟ دي خدمات. نمرة واحد، لما تيجي التجارب بيشوفوا السلوك بتاع الخادم. أنا في الوسع في الراحة، حلوة قوي، أديني قاعدة وعسكو كده ومبتسم، طب تعالوا بس أنزل تحت قابل مشكلة، تلاقوا التكشيرة اشتغلت ونمر 11 طلعت. لكن خدمة التجارب إيه؟ إنه في التجربة يلاقوا الخادم ده سالك، في الوسع السلوك سهل، في الراحة
السلوك سهل، لكن في التجربة سلوكنا ازاي؟ سهل ان انا قاعد اتكلم عن الايمان والثقة والتسليم لله. طب اول ما تيجي مشكلة لنفسي توترت وتشديت واحتديت الله، يبقى هنا

خدمة التجارب ديت أنا فشلت فيها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني خدمة التجارب يعني إيه؟ يعني خادم يكتس تجربة وربنا يدخله في تجربة علشان يشوف إيد الله ويتعزى بتعزية الله ويفهم فكر الله، عشان لما يروح يخدم الآخرين اللي بيمروا بذات التجربة يعزيه بالتعزية اللي هو تعزى بها من مين؟ من ربنا. يعني مرات كتير ربنا يسمح للخدام إن يدخلوا في تجارب علشان ياخدوا خبرة روحية يخدموا بها إيه؟ الناس اللي بيمروا بنفس التجربة. فدي خدمة أخرى اسمها خدمة الإيه؟ خدمة التجارب. أخدم الرب نمرة واحد، اثنين بكل تواضع، نمرة ثلاثة دموع كثيرة، نمرة أربعة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. أولا طبعا بالنسبة لبولس في كل مكان راح فيه اليهود عاملين له مشاكل. لدينا ماشيين مع بولس بقالنا دي الرحلة الثالثة مش سايبينه في حاله. طيب دي تخص بولس، لا دي برضه منهج تاني في الخدمة. تجارب أصابتني نتيجة أن أنا غلطت، لا استحمل بقى. لكن في تجارب أصابتني وأنا ماليش إيه؟ ماليش ذنب فيها، دي مكايد الآخرين. يعني أي فضل لكم إن كنتم تخطئون فتلطموا. غلطت ودخلت في تجربة تستاهل، ما أنت الغلطة. لكن تجربة تجيني بدون إيه؟ بدون ما أكون أنا غلطت. أهو ده نوع التجارب اللي بولس بيتكلم إيه؟ بيتكلم عنه. يعني ما روحش لما أغزم، يعني سوري في الكلمة، ما روحش أسرق وأدخل السجن أقول ها بتجارب بس عشان يعني لما أطلع من السجن بقى إيه أعرف أخدم بتوع السجون. ماشي كويس تتوب وتخدم الآخرين، بس يعني إيه ما أقولش أنا ربنا دخلني في التجربة دي عشان أعرف أخدم اللي في السجون. لا، التجربة دي أنا اللي جبتها لإيه؟ أنا اللي جبتها لنفسي. أو بولس هنا بيقول لا، التجارب اللي جات لي دي مش أنا اللي جبتها لنفسي، دي بمكايد مين؟ مكايد اليهود. مبدأ آخر في الخدمة عد، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد؟ في خدمة اسمها خدمة الإيه؟ خدمة الفوائد. إيه خدمة الفوائد ديت؟ ممكن واحد يقعد يقول درس للولاد، طب في الآخر اسأل الولد وهو طالب إيه الفايدة اللي طلعت بيها؟ صدقني ولا حاجة، هو دوشنا لمدة ساعة وإحنا طالعين يعني إيه دماغنا دوشت. طب ما استفدتش حاجة؟ ما طلعتش بحاجة عملية؟ ما فيش حاجة تفيدك في حياتك من اللي أنت سمعته؟ يعني مرات كتيرة بتبقى الخدمة كده إيه؟ بدون إيه؟ بدون فوائد. طيب الدرس الإيجابي، تملي كخدامي أحباب، تملي وأنا بحضر الدرس أسأل نفسي إيه الفايدة اللي حيطلع بيها الولد من الدرس؟ لو ما حطيتش فايدة، الولد الكبير والصغير والشعب والدنيا كلها، أي واحد بيتوعز عايز في الآخر يطلع بحاجة إيه؟ ممكن بنقول كلام كتير، ما يعني برضه عشان الواحد يحلل لقمته يعني بنقول كلام كتير قوي في الوعظ، بس في النهاية لو الوعظة ما فيش فيها جوانب، يعني ما نكرش يا حبايبي في وعظات بتبقى إيمانية ولازم نعرف إيماننا واوا، بس برضه حتى العظات الإيمانية فوائدها بتعلي وبتجل شخص المسيح في عينينا وبندرك قيمة الخلاص وبتتحول لهزيز لأنفسنا في الصلاة. برضه حتى دي ما أقدرش طبعا، مستحيل أقول إنه عظة بتشرح الإيمان وتفهم الإيمان لا تخلو من فوائد، مش ممكن طبعا. بس يعني أنا بتكلم برضه بالنسبة كخدام بنخدم ولاد مثلا في ابتدائي أو في إعدادي، مهم جدا جدا إن الدرس اللي يتقال في مدارس أحد يبقى فيه حاجة محددة الولد فهم هو مطلوب منه يعمل إيه. دي خدمة اسمها خدمة الإيه؟ الفوائد. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها جهرا. يعني كل مرة بيقف يوعظ بولس جهرا، يعني إيه؟ في الكنائس وعلى المنابر العزة بتاعته فيها جانب عملي يفيد الحياة. وإيه؟ لم أؤخر شيء إلا وعلمتكم وأخبرتكم به، يعني كل اللي أنا عارفه بقى إيه؟ بقوله. يعني بقى الخادم بيدي من خدمة تانية، نوع آخر في خدمة، من حاشا أن أقول شيئا ما لم يفعله المسيح بواسطتي. كل اللي أنا عارفه، كل اللي علمهوني ربنا، أنا بقى إيه؟ أنا بقوله لكم. بس طبعا الحكمة مطلوبة، إن ما نجيش لعيل صغير ونروح مزغطين له حتة لحمة نكبس على نفسه ويقول أصل أنا لم أؤخر شيئا من الفوائد، ما أنا لازم أقول للواد كل حاجة. لا، ما برضه نقول كل حاجة، بس إيه؟ اللي محتاج لبن ينديله لبن، واللي محتاج طعام دسم نديله الطعام الإيه؟ الدسم. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها جهرا. أصل الناس اللي بيطولوا في الوعظات يقول لك إيه؟ أصل أنا مش قادر غير إن أنا أخبرهم بكل الفوائد اللي أنا اتعلمتها، ويبقى دي حجة إن هو طول الإيه؟ طول الوعظ. فأنا بطول الوعظ عشان كده.
عشان في الآخر أقول لكم لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بها. وفي كل بيت خدمة أخرى يا أحبائي. يعني إيه في كل بيت؟ أولا هي خدمة الافتقاد. بولس بيلف على في كل بيت. إيه ده؟ يعني بولس ما خلاش بيت ما دخلهوش في أفسس. طب دي نمرة واحد درس لينا كخدام، هل إحنا فعلا بنفتقد كل بيت؟ ده نشاط أولا في الخدمة، يعني ظهروا ثلاث أربع بيوت وخلاص ونام في السكة وخلصت القصة على كده، لا ده صار البيوت كلها، فهي دليل النشاط. دليل عدم المحاباة، ما هو في كل بيت يعني ظهر ده وظهر ده وظهر ده، لا في مثلا تسوني أو أستاذ في الخدمة إيه، ما هم في ولدين ثلاثة كل مرة افتقاد هم الولدين كل مرة. طب والباقيين دول؟ لا يبقى دي ما بقتش في كل إيه في كل بيت، وهو اختار بيوت طبعا لإيه؟ لارتياحه هو، اوصل البيت دول للعيال حلوين وبيسمعوا الكلام ماشي محتاجين اهتمام، طب ما برضه ما التانيين اللي مش حلوين وما بيسمعوش الكلام دول محتاجين برضه ايه. فكل بيت دليل النشاط، كل بيت دليل عدم الايه المحاباه. لما نحط كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم بها جهرا جنب كل بيت، نطلع بدرس اخر في الخدمه، انه ما يقال في الخدمه جهرا هو اللي بنقوله في الايه في البيوت. دي برضه مبدا مهم في الخدمه. ممكن على المنبر نقول كلام، لكن في الإرشاد أو في الأعداد الخاصة يبقى كلام عكسه إيه؟ طبعا الحاجات دي ما تخصكمش أنتوا، تخص الناس اللي بيوعظوا، فأنا بقول كله عشان أبقى أخبرتكم بكل الفوائد. يعني ممكن تلاقي واحد له منهج في الوعظ لكن في الإرشاد له منهج معاكس تماما، لا طبعا دي حاجة تلخبط. يعني مهم اللي احنا بنعلم بيه جهرا يبقى هو المبادئ اللي احنا بنرشد بيها الاخرين، المبادئ اللي احنا عايشين فيه، عشان ما يبقاش فيه ازدواجيه في الايه في حياه الشخص. فاهمين الحته دي؟ يعني ممكن تلاقي واحد يعني ايه في الوعظ مشددها على الاخر، وفي الارشاد اللي في كل بيت يعني في العادات الخاصه ايه مسهلها ايه. طب حاجه تلخبط، اما انت امبارح في الوعظ بتقول كذا النهارده بتقول عكسها. طبعا الحكمه مطلوبه في الشده وفي الارخاء، انا ما بقصدش هذا، بس اقصد المنهج اللي بينهجه الشخص، ذات المنهج اللي بيعز بيه هو ذات المنهج اللي بيه اللي بيرشد بيه. عشان كده يعني بعد اذنكم انا تملي بقول، يعني انا اي واحد بيسمع يعني او بيسمع بصفه شبه مستمره وعظه، انا بعتبر ان ده بيعترف عندي حتى لو ما بيقعدش معايا. ليه؟ لانه لما هيقعد حوله نفس الايه يعني فهمي، انا بس عايز اصور لكم يعني ما هو هي ذات المبادئ، ما لو هو متعود يسمع فهي هي نفس المبادئ اللي بنقولها في الوعظه، المبادئ اللي بنقولها في الارشاد، يعني مش ده كلام وده كلام تاني. طيب شاهدا لليهود واليونانيين، مبدأ آخر في الخدمة. بولس أصلا رسول الإيه؟ الأمم. الأمم اللي هم مين؟ اليونانيين. طب يجي بقى عند ليدر كلا أنا ماليش دعوة دول مش تبعي، لا أنا رغم أن أنا أصلا رسول الأمم لكن أنا بخدم مين؟ اليهود، اللي يجيني في السكة، اللي يطلب، اللي ربنا يحطه في طريقي أخدمه. أنا تسوني حطوني مسؤول عن أسرة سنة رابعة، جات البنت بتاع سنة أولى أنا ماليش دعوة دي مش عندي في الأسرة. طب وانت لما هترشديها ولا لما هتوجهيها ولما تطبطبي عليها ولما تحاجيها ولما تلاقيها بتعيط وتشوفيها بتعيط ليه؟ طب لا قصدي مش في اسرتي. لا بولس الرسول خدمته ايه؟ اي حد يتحط في سكته يقدر يخدمه. يقدر. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبه الى الله، مبدا تاني مهم في الخدمه. الخدمه اساسها دعوه للايه؟ للتوبه. اي خدمه يعني نقول كلمة في الدرس، نقول كلمة في الاجتماع العام، نقول كلمة في الافتقاد، نقعد مع ولد كده في قعدة خاصة أو بنت في مدارس أحد، الغاية إن أنا عايز النفس دي إيه؟ تتوب. غاية أي خدمة يا أحبائي، خدمة إخوة الرب، إن ساعدنا الناس مساعدات مادية بدون ما ندفعهم للتوبة ما فدناهمش في حاجة، لأن التوبة هي اللي هتولد قناعة، هي اللي هتولد رضا، هي هتولد احتمال للصليب. لكن لو هو مش تايب عمر الخدمة الاحتياجات ما هتنفع الإنسان ده، بالعكس ده ممكن تتحوله الإنسان إيه؟ طمع وجشع وعايز وعايز وعايز وعايز. ففي أي خدمة أحبائي أساس الخدمة دعوة الناس للإيه؟ للتوبة. ولازم ده يبقى مبدأ واضح عندنا كخدام، إحنا دورنا كخدام إن إحنا نقول للناس إيه؟ توبة. بنحكي درس عن زكاة هدفه ان الناس تتوب،
بنحكي ذاك درس عن ابونا ابراهيم وهو بيذبح اسحاق، هدفه ان الناس تتوب، يعني تملي الخدمه هدفها ايه؟ دعوه الناس للتوبه، شاهدا لليهود ولانين بالتوبه والايمان الذي بربنا يسوع المسيح. بقت غايه الخدمه ان احنا نعلي نجل نكبر شخص مين؟ شخص المسيح. الخدمه الناجحه يا احبائي هي اللي الواحد يخرج منه يقول لك

ربنا حلو، الإنجيل جميل، الصلاة حلوة، أنا عايز أعيش مع ربنا. لو واحد خدم خدمة وكانت ديت الثمرة اللي القلوب تحركت بيها، يبقى هي ديت الخدمة لإيه؟ الخدمة الناجحة. لكن اللي يطلع يقول لك يا الأستاذ ده تمام في الوعظ، الأستاذ ده شوف حافظ إزاي، شوف الموضوع واحد واثنين وثلاثة، شوف القصص اللي بيقولها، شوف مش عارف كل دوت ولا إيه؟ ولا فايدة. لكن اللي يطلع من الخدمة قلبه متحرك بالتوبة، قلبه فرحان بربنا، عايز يتعلق أكتر بالمسيح، عايز يتعلق أكتر بالصلاة، بالكنيسة، بالتناول، بكلمة الله، هي دي الخدمة اللي بتدعو للإيمان بمين؟ بربنا يسوع. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. الناس اللي تعرف ربنا، يعني برضه هي جديدة ما تخصكمش انت قوي كقدام، لكن اول واحد بيتكلم يعني كتوضيح للآية من كل جوانبها. الناس اللي تعرف ربنا لما نيجي نكلمها، الدور الاول ان احنا ندعوها للتوبة، مش ندعوها للإيمان بالمسيح. يعني مثلا ما بقولك هي مش هتخصكم انتوا قوي، يعني مثلا لو بنوعظ ناس في جنازة مثلا، ما احنا ممكن نوعظ عن الصليب ونوعظ عن الخلاص، بس في الحقيقة الناس اللي تعرف ربنا محتاجة تتوب عشان ترتبط بالمسيح، مش العكس. لكن أكلمها عن المسيح وهي مش تايبة مش هتقبل المسيح. الناس اللي عندها معرفة بالله، سواء كانوا مسيحيين بس ما لهمش علاقة بربنا، أو سواء كانوا غير مسيحيين، مش محتاجين كرازة بالمسيح بقدر ما هم محتاجين كرازة للإيه؟ للتوبة. لما يتوبوا هيحس إن هم محتاجين لمين؟ محتاجين لربنا. لأنه لما هيبتدي يتوب يبتدي يلاقي في نفسه خطيات كتيرة، مش عارف أصلح حالي، طب إيه الحال؟ الحال ارتبط بالمسيح. بس الأول يتحرك قلبك ليه؟ للتوب. لكن هنيجي الواحد مثلا مسيحي بس ملوش علاقة حية بالله، أو واحد ممن يدعون إنهم يؤمنون بالله لكن مش مؤمنين بالمسيح، هنيجي نقول له تعالى نكلمك عن يسوع وعن الخلاص وعن الصليب وعن حتمية الفدا. يا عم بس أنا لو هو مسيحي اسما يعني يقول لك أنت بتعلمني، ما الكلام ده احنا تعرفناه واحنا في مدارس أحد. وياما ناس تقعد كمان تقول لك انت بتقول ايه ده احنا الحاجات دي حافظينها ايه. طب لو غير مسيحي يقول لك يا عم انت ايه يعني ايه ربنا يتصلب ويعني ايه مش عارف ايه ودخلنا في عرك. لكن الاثنين دول محتاجين كلام عن الايه؟ التوبه. لما يتوب من قلبه هيبتدي هو يتعلق بشخص مين؟ بشخص المسيح. دي برضه حته يعني ايه للناس اللي بيوعظوا. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبه الى الله والايمان الذي بربنا يسوع المسيح. الإيمان الناس كلها هتقول لك احنا مؤمنين. لا لا لا الله يا شيخ يعني وين اللي انت بتقول ده، احنا لسه احنا كفرة. لا احنا عايزين الإيمان بمين؟ بربنا يسوع المسيح. ما انت علشان تؤمن بالله ليس احد يقدر ان يأتي الى الآب الا ايه؟ الا بي. مبدأ آخر في الخدمة يا أحبائي، والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك. بولس الرسول الروح القدس يعني مأيده أن يروح أورشليم، مأيده مش تأييد يعني الموافقة، لا مأيده يعني مرباطه يعني واخده كده كأنه إيه عنوة. ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيد بالروح، يعني الروح القدس واضح في قلب بولس ان انا اروح اورشليم. طب هحاول اغير الرحله؟ لا ما هي انا رايح اورشليم، انا رايح اورشليم. يعني بكامل كيان بولس مدفوع انه يذهب ناحيه ايه؟ ناحيه اورشليم. مش حاجه بقى بفكره، مش حاجه بمزاجه، مش حسب اهواءه، لا ده هو الروح هو اللي ايه؟ هو اللي دفعه للاتجاه دوت. في ناس يا احبائي يعني برضو يعني فيها مبدا في الخدمه مش عارف هتقدروا تلمحوه ولا لا، انه في ناس بتبقى يعني الروح القدس حاصرها في اتجاه معين في الخدمة بتاعتها. البعض مثلا يعني الاهتمام مثلا شوية زيادة بالإنجيل، حاسس انه محصور في الحتة ديت. يعني حتى لو حبينا نتكلم على موضوع مش عارف مثلا مش عارف الأنانية والعاطفة والكلام يعني اللي هم النهاردة بقت الموضة اللي في الوعظ، حتى لو هو وعظ دي ما هو محصور ان يعظها من خلال الانجيل مش من خلال يعني مثلا دراسات او جماعه بتوع علم نفس وكلام زي كده. فهو يعني محصور في حته معينه. بنلاقي البعض مثلا محصور في الكنسيات، يعني اي خط ياخده في العظات بتاعته ياخده من الجانب الكنسي وينوع في العظات زي ما انت عايزين. اديكم المثل، البابا أثناسيوس كان الروح حصره في قضية واحدة وحيدة شغلة ومالية فكرة أثناسيوس، وهي لاهوت المسيح. فسر إنجيل، اتكلم في عظات روحية، اتكلم هراطقة، اتكلم مؤمنين، محصور كل الجوانب دي في جانب ايه؟
إعلاء لاهوت المسيح، وكأن الروح حاصر أثناسيوس في الحتة دي. وفي المقابل الكديس كيرلس عمود الدين، اللي يقرأ أي كتابات له يروح ويدور في أي وعظة ويروح رايح على الطبيعة الواحدة لله الكلمة المتجسد وأمنا العذراء اللي حبلت باللاهوت واتحد في أعشاب النسوة، أي عزة يا عزة. طب لو راح محولها على طول للإيه؟ للقضية دي. دي كأن الروح حصره في إيه؟ في الجانب ده. شفناها بقى في الأباء المعلم البيعة زي مثلا ذهبي الفم، يجي فترة كده الروح يحصره في مثلا العطاء، يقعد ذهبي الفم يوعظ سنة سنة، كل لما يروحوا الكنيسة الوعظة النهاردة عن الإيه؟ العطاء. بس طبعا وعظة النهاردة غير وعظة إيه؟ ما هو بقى يخرج جدد عتقاء، بس قاعد سنة لدرجة مرة قال لهم في الوعظات. البعض بيقول لي ان انا ما ملتش من الكلام عن العطاء، كان بيكلم الاغنياء وهمتها، قال لهم لن امل عن الكلام الا لما اجد كل الكنيسه بتايه بتعطي. فكان الروح حصره في ايه؟ اي وعظه يوعظها يروح رايح على الايه؟ على العطاء. وهكذا ينقلوا الروح من انحصار لانحصار لانحصار. مبدا تاني احبائي في الخدمه، مبدا حلو. والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك. بقول الشاعر إنه مدفوع جدا إن يروح لأورشليم ومش عارف إيه اللي حيصل لأورشليم، بس لازم إيه؟ لازم يروح. غير أن الروح يشهد، الروح القدس، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني. يعني أنا رايح أورشليم في مشكلة هتحصل هناك، إيه هي؟ أنا ما أعرفش، بس الروح محسسني ان انا رايح هناك ليه؟ لمشكلة. طب ما تروحش يا عم اورشليم. قال لك لا انا محصور ان انا اروح ايه؟ شفتوا بقى اللي عايز يقوله بولس؟ يعني شعر ان انا كاني مجبر، يعني كاني مجبر تحت قيادة الروح ان انا اروح اورشليم. والروح نفسه مأكد لي ان انا لما اروح اورشليم هتقابلني مشاكل. ايه هي؟ انا معرفش، بس في حاجة هتحصل في اورشليم. والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح، لا اعلم ماذا يصادفني، مش عارف التفاصيل، لكن عارف ان في ايه؟ في شدائد بتنتظرني هناك. طب كيف أعلن لبولس؟ دي بقى ما نقدرش بقى ناخدها مبدأ عام للخدمة، إنه ده إعلان من الروح القدس. قد يكون الروح القدس أعلانه برؤية أو سمع الروح بيكلمه. أوعى بقى يجي واحد ياخد يقولك حلو أنا المبدأ بقى بتاعي مبدأ الخدمة بالروح، يقولك إيه؟ الروح القدس قال لي إن أنا أقول لك كيت وكيت وكيت. النهاردة في ناس بتدعي هذا النوع من الخدمة أحبك، وبتتعب نفوس كتيرة صدقوني أخواتي. ما بحبش هاجم حد يعني، بس يجي واحد يقعد مع حد يقول له انا عندي رساله ليك من الروح القدس. الروح القدس بيقول لك، ويا عيني بقى الراجل يطلع وينزل او الست تطلع وتنزل، ده الروح قال لها. يبقى ما اقدرش ايه؟ طب يا عم يعني ما يعني لا نرتقي فوق ما عمال، مش هندعي يا احبائي انه ان احنا الروح بيكلمنا إيه، سواء كنا ان احنا يعني مثلا بحاجات نفسيه او فكريه او يعني مش هناخد ده بقى الواحد يقول لك ده منهج بقى ان انا ايه، انا الروح قال لي ان انا اعمل كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو دي مصايب كلها. طبعا جايز انتم مش قادرين يعني، لكن يعني ايه يمكن البعض لما يسمع الكلام ده يفهم المقصود منه. غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني. لو تفتكروا قبل ما نروح ميليتوس جايين من ترواس، وقبل ترواس كنا في اليونان، قلت لكم في مكان ما في اليونان بولس كتب رسالة روميا. لما نرجع نقرأ رسالة روميا نلاقي بيقول نفس الفكرة ديت. بولس بيقول لبتوع روميا لما كتب لهم الرسالة ده قبل ما يجي ميليتوس، قال أطلب إليكم، أنا بطلب منكم يا جماعة طلب في ختام الرسالة بتاعت روميا، أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله. يا جماعة بتوع روميا صلوا لي ليه؟ لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية. يبقى تابي بقى بولس فاهم المشكلة هتيجي إزاي، إنه فاهمين الحكاية. قلنا بولس لما كان في اليونان كتب رسالة روما، فلما كتب رسالة روميا قال لهم يا جماعة صلوا لي علشان أنقذ من اليهود غير المؤمنين اللي أنا رايح لهم في أورشليم. يبقى بولس محدد الروح قال له المشكلة حتجي له منين؟ من اليهود اللي مش إيه؟ اللي مش قابلين الإيمان بالمسيح. راح طلع من اليونان زي ما قلنا، راح ترواس وقعد فيها 7 أيام، ومشينا الرحلة الطويلة من ميليتوس أرسل أفسس. في ميليتوس بيقول لهم إيه؟ غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة إن وثقا وشدائد إيه؟ تنتظر. هي ذات الرسالة اللي الروح بيبلغها البولس عرفها وهو في اليونان،
وهو الروح بيأكدها له تاني. والنهاردة في ميليتوس بيقول نفس الحكاية. وفعلا هنشوف في آخر الرحلة هيوصل أورشليم هيعملوا فيه إيه؟ هيقبضوا عليه. فالروح قال له فيه مشكلة، بس الروح ما ادهوش تفاصيل الإيه، عشان كده لا أعلم ماذا يصادفني هناك، وأنا عارف إن فيه مشكلة هتحصل، بس إيه هي؟ ما أعرفش. طيب إيه فكرة كابوليس؟ الروح بيقول لك روح أورشليم، وفي أورشليم فيه إيه؟ فيه مشكلة مستنياك. يقول مبدأ آخر في الخدمة، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي. لا ما يهمنيش، أنا عارف أن أنا لما أروح هناك هتحصل مشكلة، بس أنا إيه لا أحتسب لشيء، حتى نفسي لو موتوني نفسي مش سمينة إيه. طبعا ده مستوى إيه، مستوى. بس طيب ناخده لينا، لا يخلو لينا من درس. لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي، يعني أنا مثلا عملت عمل وفي التسوني بقصد أو بدون قصد عايزة أتعلمك درس أو أي حاجة، يا تسوني إزاي تعملي كده، تيجي أنت مأموسة وزعلان، إزاي تزعقلي قدام الولاد. طبعا إحنا مش بنقر بالمبدأ دوت، إن إحنا كخدام المفروض نكون قدوة ومثال للولاد، بس لنفرض إن ده حصل بقصد أو بدون قصد، أنا راجعة بقى معيطة ومقهورة وكده وتعمل فيا. في الحقيقة أنا المشكلة اللي تعباني إيه؟ إن نفسي إيه؟ سمينة عندي. إزاي تعرف هي لو كانت قالت لي بيني وما بينها؟ كان مش مشكلة، لكن إزاي تجرحني قدام العيال؟ طب حلو إن أنا أخذ المبدأ ده في الخدمة، لكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي إيه؟ سمينة عندي. أنا عارف حبايبي ده مستوى عالي إخواتي، أنا عارف، بس يعني أهو لما نتكلم في المستويات العالية هو ربنا ينفخ في صورتنا، لكن هنقعد نتكلم في الايه يعني في المستويات الدون، هنبقى دون الايه دون الدون. يعني هو مستوى عادي انا معاك، بس على الاقل نشتاق له، يعني على الاقل يبقى في فكرنا والواحد يشتاق له حتى لو هو مش كده. لست احتسب لشيء، حلو ان احنا نحط المبدأ ده في الخدمة، ما تبقاش حاجة اي مشكلة تقابلني في الخدمة ما نشرحها، هادو بيعملوا بيساعدوا بي. كل ده يندرج تحت مبدأ لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة إيه؟ سمينة عندي. أما إيه اللي يهمك كابوليس؟ حتى أتمم بفرح. مبدأ آخر في الخدمة، خدمة بالإيه؟ بالفرح. الخدمة دي بصراحة يعني إيه؟ مش موجودة عندنا. إحنا عندنا خدمة بعبوسة، خدمة بتكشيرة، خدمة يعني بس يعملوا لي كده وأنا أنا بكلم عن نفسي بصدق أمام المسيح، وأنا أقصد أقول هذا لعل دي تكون توبة علنية أمامكم، فربنا يغفر للواحد الضعفات دي كلها. ربنا عايز الخدمة تبقى بإيه؟ بفرح. يا حبايبي صاروا صدقوني الولاد في المدرسة مش عايزين أكتر من كده، عايزين نموذج قدامهم لإنسان عايش مع ربنا وفرحان. إحنا بنحسسهم عايش مع ربنا يعني تبويسة وتكشيرة ويعني التدين، إن الواحد بقى إيه يروح. لسه امبارح صدقوني أول من كم يوم كده جاية اتنين تصنهات كده حلوين، وواحدة يعني ايه بقى لها فترة كده زعلانة خالص، فالتانية بتقول لي زميلتها بتقول لي ابونا من ساعة ما هي الدروشت هي ده تعبير وهي كشرت. يعني في ناس بتفهم التدين انه يعني التكشيرة خلاص انا متدينة بقى ابتدي بعير عامله لهم كده وممنوع الضحك ضحك خطية. لا بولس الرسول بيقول ان الخدمه خدمه بايه؟ بفرح. حتى اتمم بفرح سعي يعني ايه؟ سعي يعني جهاد جري. صار واحد بقى في الخدمه بايه؟ بيجري عايزين نلحق. قال لك عم مالك واحده واحده، اللي ما يخلص النهارده يخلص بكره. لكن في واحد تاني قلبه ايه؟ قلبه حامل في الخدمه عايز الحق اروح لغيره. لكن ما عايز الحق اروح لغيره ده برضه لينا فيها درس ساعات صدقوني يا احبائي، يعني برضه يعني لم أؤخر شيء من الفوائد إلا وإيه وعلمتكم بها جهر. ممكن عايز أروح لغيري، أنا نازلة حتى في مخي إيه 3-4 بنيات رح لهم افتقاد النهاردة، فجينا روحنا عند بيت ولقينا الحال حال ومحتاجة أقعد شوية ومحتاجة طبطبة شوية ومحايلة شوية. أنا بقى يا أخي خلاتي المفروض معادها نص ساعة، أنا عايز ألحق التانية باسم إيه عايزين نلحق. لا ما ممكن يكون ربنا عايزني إيه يعني النفس دي محتاجه وقت شويه، لكن برضو نحترس لا يكون ده فخ من الشيطان. بس طبعا يعني مش عايز اقول انه مش هيبقى مبدا بقى ان احنا ايه انا عامله النهارده الافتقاد 4 بنات لازم 4 بنات يطلعوا ينزلوا حتى لو كروتهم بس يبقى اسمهم 4. لا ممكن الروح يبقى عايزني ايه اروح في بيته، وفعلا يستلزم الامر ان القعده تطول لفايده روحيه مش تحت اسم الاستعجال. اروح ما ايه النهارده الصبح
قبل ما أوعظ جاء حد بيعترف.

ومشكله في البيت. اقول لكم بصراحه انا على بص في الساعه الوعظه هتبتدي، فاقول لكم بمنتهى الامانه يعني كرويت الست وبتها عشان ادخل اوعظ. يعني اقول لكم ايه، بس ما الواحد يعني بصدق الواحد بيشوف نفسه اخوات صدقوني. طبعا هي بتبقى الحكمه بقى مطلوبه يعني ان احنا نفهمها. طب ستي معلش دلوقتي في وعظه، ممكن بعد الوعظه تجيلنا تاني، بس في الحقيقه انا كروتها يعني عشان ابقى صريح قدامكم. تحت اسم ايه؟ سعي. فبرضه هي محتاجه حكمه يعني، يعني لا لا لا الواحد يفرط فيها وخلاص، ايه يعني بقى قاعدين بقى على قلبنا مراوح وادينا قاعدين، ولا قاعد ايه زي لسه ما ابونا من كام يوم كده بيقول لي ابونا انت معكش الموبايل ليه؟ قلت له اصل الموبايل ده اي واحد قاعد زهقان مش لاقي حاجه يعملها يقول لك اتصل بابونا. فهتبقى حاجه يعني ايه، ما فيش اهو واحد زهقان فمش لاقي حد يكلمه فيقول لك نكلم ابونا. فطبعا يعني فيها استهلاك شديد للوقت يعني. فهي عايزه طبعا موازنه يا احبائي، يعني اللي عايزه الواحد يعني ايه ما ماشي خلاص ما تزعلش الناس، وفي الوقت نفسه برضه مش عايزه ايه صلق بيد يعني. الحكمه ايه؟ الحكمه مطلوبه. حتى وتمم بفرح سعي برضه مادة اخر في الخدمه، والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع. يا مبدا حلو في الخدمه، الخدمه اللي احنا بنخدمها دي خدناها من مين؟ من تسوني قالت لي انت خدمي في الاسره الفلانيه. لا لا يا احبائي، يعني يجب ان يكون احساسنا كلنا كخدام الخدمه بتاعتنا دي خدناها من ايد مين؟ من ايد ربنا. الاسره اللي عندك دي المسيح سلمها لك، قال خدي يا تسوني دول ولادي خدي بالك منهم، والمفروض ان انا في الاخر هروح اقدم عنهم حساب قدام مين؟ قدام ربنا. حلو نتملي نفتكر الخدمه اللي احنا بنخدمها واخدينها من ايدين المسيح، هتفرق كتير قوي. من ايدين المسيح انا بعمل العمل بامانه لاجل المسيح، لكن من ايد تسوني، لو تسوني عينها عليا، لو تسوني متابعه لا بخدمه العين كمان يرضي الناس بل الله، ما لو تسوني واخده بالها خلاص تسوني هي اللي قايله لي مالكوزي. لكن تسوني قالت لي ومش مشي التسوني، لا بس انا شعر ان الخدمه انا استلمتها من ايد مين؟ من ايد ربنا، اللي شايف ربنا واللي هيكافئني ربنا. مبدا مهم في الخدمه، حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. برضو مبدأ آخر في الخدمة يا أحبائي، الخدمة بشارة بنعمة ربنا. كنا بنتكلم يوم إيه؟ يوم الجمعة عن النعمة. طبعا موضوع طويل مش هنقدر نلخصه، بس يعني إيه أشهد ببشارة؟ البشارة بتاعتنا بشارة إيه؟ نعمة الله. البشارة يعني الكرازة، كرازتنا بنكرز بإيه؟ بنعمة ربنا. ايه نعمة ربنا؟ محبة الله المتنازلة اللي تشتهي خلاص الإنسان دون طلب من الإنسان ودون استحقاق في الإنسان. هذه النعمة بتاعت ربنا، يعني ربنا كده بمزاجه قال أنا عايز أخلص الناس، فتنازل الله وهبنا الخلاص رغم ان احنا لا طلبناه ولا ان احنا نستحقه ولا ان احنا بنبحث عنه. هذه معنى الايه؟ هذه معنى النعمة. فاحنا رايحين نقول للناس يا ناس محبة المسيح دي مش عشان انتوا كويسين، لكن دي نعمة من مين؟ دي نعمة من الله. طيب اختم الحتة دي وحنسيب، انا كنت فاكر ان انا هقدر اخلص الخطاب بتاع بولس. والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا، انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. بولس بيقولوا ما جماعة انا عارف ده اخر مرة نتيه، ما تفرحوش قوي مش انا اخر مرة، الا بقى لو ربنا يعني اراد موضوع تاني، بس حاجة لكم من فوق برضو. لكن يعني بولس بيقول لهم ان ديت يعني بولس حاسس انه هيروح اورشليم وخلاص وحتبقى دي نهايه بولس، مش هيرجع يشوف اهل افسس تاني. تصور بقى يعني تصور احبائي خادم بيخدم، ده مبدا في الخدمه حلو، دي اخر مره هخدم فيها. ايه يؤدي الخدمه بكل ايه؟ يعني تصوري مثلا واحنا داخلين القداس الصبح ربنا يبعت ملاك يقول لك يا تسوني ولا يا ابونا ده اخر قداس هتصليه على الارض. ياه راح بقى يدخل بقى القداس ايه؟ يعني يقول بقى مش كده اخر الناس. تصوروا يا احبائي يعني بولس الشاعر انه القعده ديت، وفعلا ده بالحق اللي حصل مع بولس، مش هيقعد مع الناس ديت مره تانية. فقد ايه بولس يعني يعني كل اللي عند بولس بايه؟ خلاص الناس دي مش هشوفها تاني. يعني قد ايه بقى تبقى الخدمه بمنتهى الجديه وبمنتهى الاهتمام وبمنتهى الامانه. حلو احبائي ايه رايكم ده؟ طب انا هختم بالحته ديت. والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. أنا لهم يا جماعة دي إيه؟
دي آخر مرة هنتقابل فيها. إن شعرنا يا أحبائي في كل خدمة إن دي آخر مرة هكلم فيها الولاد، كنت هستعجل أنا الست بتاعت الصبح دي اللي كروتها قبل ما أدخل أوعظ؟ لا، دي خلاص يعني دي آخر فرصة ليا. ولو تصورنا آخر فرصة مثلا للشخص ده، الله ده كان في إيدي، ده أنا كان ممكن قعدت معاه شوية زيادة، كان ممكن كلمته أكتر، كان ممكن صليت له، يعني تصور بقى لما يبقى الإحساس ده عندنا أحبائي في كل خدمة نعملها. دي آخر صلاة، دي آخر قداس، دي آخر خدمة، دي آخر مرة هنقرأ فيها الإنجيل، هنعمل العمل بكل إيه؟ ده احنا هنعمل كده وهنطلع السماء. ياه لا، ده أنا بقى عايز إيه؟ يعني أعمل يعني بتركيز شديد. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. مش عارف يعني مش هينفع نقف، بس هنضطر نقف صدقوني أحبائي. طيب هنكتفي بده أحبائي، ومعرفش هنكمل إزاي بعد كده، يرتبها ربنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

سفر التكوين الأصحاح 45. فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا. فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن سنتين، وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا خمس سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. وهو ذا عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمك، وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخوته معه. وسمع الخبر في بيت فرعون، وقيل: جاء إخوة يوسف. فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فقال فرعون ليوسف: قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان، وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر، وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت افعلوا هذا، خذوا

لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم، واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب. وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب. وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، وعشر أتن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم: لا تتغاضبوا في الطريق. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل: كفى، يوسف ابني حي بعد، اذهب واراه قبل ان اموت. الاصحاح 46. فارتحل اسرائيل وكل ما كان له، واتى الى بئر سبع، وذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها انا ذا. فقال: انا الله اله ابيك، لا تخف من النزول الى مصر، لاني اجعلك امة عظيمة هناك. انا انزل معك الى مصر، وانا اصعدك ايضا. ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونساءهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله، واخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في ارض كنعان، وجاءوا الى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه وكل نسله، جاء بهم معه الى مصر. وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر: يعقوب وبنوه، بكر يعقوب راؤبين، وبنو راؤبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي، وبنو شمعون يموئيل ويامين واوهد وياكين وصوحر وشاؤول ابن الكنعانية، وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو يهوذا عير وأنان وشيلة وفارس وزارح. وأما عير وأنان فماتا في أرض كنعان، وكان ابنا فارس حصرون وحامون. وبنو يساكر تولاع وفوة ويوب وشمرون، وبنو زبولون سارد وإيلون ويحلئيل. هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دين ابنته. جميع نفوس بنيه وبناته 33. وبنو جاد صفيون وحجي وشوني وأصبون وعيري وأرودي وأرئيلي. وبنو أشير يمنة ويشوى ويشوي
وبريعة، وسارح هي أختهم، وابنا بريعة حابر وملكئيل. هؤلاء بنو زلفة التي أعطاها لابان لليئة ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب 16 نفسا. ابنا رحيل امرأة يعقوب يوسف وبنيامين. وولد ليوسف في أرض مصر منسى وأفرايم، اللذان ولدتهما له أسنات بنت فوط فارع كاهن أون. وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرض. هؤلاء بنو رحيل الذين ولدوا ليعقوب، جميع النفوس 14. وابن دان حوشيم. وبنو نفتالي يحصئيل وجوني ويصر وشليم. هؤلاء بنو بلها التي أعطاها لابان لرحيل ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب جميع الأنفس 7. جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا. وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواشٍ، وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواشٍ منذ صبانا إلى الآن، نحن وآباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم ركس للمصريين. الأصحاح 47. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال: أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان، وهو ذاهم في أرض جاسان. وأخذ من جملة إخوته 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته: ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم، نحن وآباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون: جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعى، لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاسان. فكلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك، ليسكنوا في أرض جاسان، وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواش على التي لي. ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون، وبارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب: كم هي أيام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون:
أيام سني غربتي 130 سنة، قليلة وردية كانت أيام سني حياتي، ولم تبلغ إلى أيام سني حياة آبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون، فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر، في أفضل الأرض، في أرض رعمسيس كما أمر فرعون. وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد، ولم يكن خبز في كل الأرض لأن الجوع كان شديدا جدا، فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان، أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين: أعطنا خبزا، فلماذا نموت قدامك؟ لأن ليس فضة أيضا. فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا. فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف، فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم. ولما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له: لا نخفي عن سيدي إنه إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي، لم يبق قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا، لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا؟ اشترنا وأرضنا بالخبز، فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطي بذارا لنحيا ولا نموت، ولا تصير أرضنا قفرا. فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون، إذ باع المصريون كل واحد حقله، لأن الجوع اشتد عليهم، فصارت الأرض لفرعون. وأما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصاه، إلا إن أرض الكهنة لم يشترها، إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون، فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا أرضهم. فقال يوسف للشعب: إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون، هو ذا لكم بذار فتزرعون الأرض، ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون، والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم. فقالوا: أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس، إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون. وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان، وتملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدا. وعاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة، فكانت أيام يعقوب سن حياته 147 سنة. ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت، دعا ابنه يوسف وقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي، واصنع معي معروفا وأمانا، لا تدفني في مصر، بل أضطجع مع آبائي، فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم.
فقال: أنا أفعل بحسب قولك. فقال: احلف لي. فحلف له، فسجد إسرائيل على رأس السرير.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويسنينان بشويسنينان الليل يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما يصواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا المستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا

فتيات الأنبرويز يقدم مختارات من مزامير داود النبي في قوتي وتسبحتي هو الرب.

سفر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه

0: سقط داود في خطيته. أرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وأوضح له مقدار ما فعل وأعلمه بويلات الرب عليه قائلا:
1: لأنك أنت فعلت بسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس.
0: فللوقت تاب داود وشعر بخطيته قائلا: قد أخطأت إلى الرب. ونطق بأعمق كلمات توبة ذكرت في الكتاب المقدس: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز بسبورتينج تقدم لكم عظة كيف اتوب للقمص تدرس يعقوب القيت في اجتماع الشابات 21/2/2003.
1: لما قال لهم ان حرركم الابن تكونون بالحقيقة احرارا، قالوا له ايه الكلام بتقوله ده، احنا اولاد ابراهيم طول عمرنا احرار. قال لهم لا، لو كنتم اولاد ابراهيم كان يبقى لكم ايه تعملون اعمال ابيكم. قال لهم ولا احنا بنعمل ايه؟ قال لهم انتوا عايزين تقتلوني وده عمل ابليس، يبقى مين ابوهم؟ ابليس. ولما يتكلم عن الكذب يقول كذاب وابو الكذابين. فالتوبه بنسميها معموديه ثانيه. فالمعموديه زي ما شفنا دلوقتي بنتنقل من ابن او بنت للجسد الى بنت للروح، من إنسانة كانت تحت سيطرة الجسد بشهواته بأفكاره، تحت سيطرة إبليس بكل ظلمته بكل قواته خوف وقلق واضطراب، إلى إنسانة الله المقدسة الملتهبة بالروح اللي عايشة فخورة بأنها بنت ربنا وتحمل قوة ولا تعلم من إزاي جايلها القوة، زي شبهها بالريح اللي تهب حيث تشاء لكن ما تعرفيش بدت من فين ولا تنتهي فين. فالتوبة كمعمودية ثانية هي، مش عايز أقول حفاظ على ما تسلمناه في المعمودية، ما ينفعش كوني أوصل للحفاظ على اللي أنا خدته في المعمودية أبقى إنسانة ميتة. تقول لي ياه، أقول لك آه. تخيلي إنسانة ولدت بيبي وزنه 5 باوند، وبعدين تقول الحمد لله بعد 10 سنين عندي بيبي ووزنه 5 رطل. بعدين اجي لها بعد 6 اشهر ولا اخبار للبيبي تقول لي الحمد لله قاعد زي ما هو 5 باوند. ينفع؟ ده خطر. لما يقعد 5 شهور ولسه 5 باوند يبقى نهايه الموت. لكن لازم في نمو مستمر في الحياه الايمانيه، مش ستاتيك، مش حاله جمود، لكن حالة تحرك مستمر زي بولس الرسول بيقول أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام. ويقول زي ما أدركني المسيح أنا لسه بأدرك. صحيح أدركت، ما بينكرش نعمة ربنا عليه، لكن اللي أنا أخدته ما يسويش حاجة قدام اللي أنا باخده كل يوم. فالتوبة هي تمتع بنمو دائم مستمر، نمو دائم مستمر في حياتي الروحية علشان أتمتع بالنمو في المسيح. هسألك سؤال بسيط، السؤال ده اتسأله القديس ماري فيليكسينوس، هل لما أنا بغلط روح الله بيسيبني بيفارقني ولا جوايا؟ جوايا الى اي مدى؟ يعني انبسطت من عباره قالها ماري فيليكسينوس. قال ايه؟ قال الكاهن وهو بيصلي او هو في القداس هو يتناول الاول ولا الشعب؟ هو. طب ليه؟ ها؟ ليه بيتناول الاول؟ ها؟ عشان يتقدس. يعني يقول ربنا انا خاطي وما اقدرش امسك التناول واقدمه للناس الخطاه الا لما تشيل خطيتي عشان تتشال خطيته. زي ما في العهد القديم ما كانش رئيس الكهنه يقدر يدخل قدس الاقداس الا لما ايه يقدم ذبائح عن نفسه، وبعدين ايه يقدم ذبائح عن ايه عن الشعب. فانا زمان كنت اقعد اقول طب ليه الكهنه يتناول الاول؟

قريت المقال بتاع ماري فليكسينوس، فرحت قوي ان الكاهن زي ما هو بيصلي يقول اقبل هذه الذبيحه عن خطاياي وجهلات شعبك. ولما بيتناول مش معناه ان هو سابق للشعب او افضل من الشعب، ده معناه ان هو بيقول مع بولس الرسول ايه؟ الخطاه الذين اولهم انا. فانا اتناول عشان يشيل خطيتي ويقدسني ويهيئني ان انا اقدم التناول لغيري. اذا التوبه لمين؟ كل المؤمنين، من اول البطرك للاسقف للراهب للمتوحد للكاهن للخادم للشاب للطفل للشيخ للمتجوز للبتول، كل المؤمنين التوبة دي ايه؟ عمل يومي. تقولي مفيش حد كل الناس تتوب؟ اقولك اه، اللي مش هيتوب، اللي يفتكر نفسه النهارده مش محتاج لتوبة، ما يقدرش يصلي ابانا الذي بكذاب. مش بنقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا؟ طب لما انا جاي اقول له انا ما عنديش خطيه، يبقى بضحك على ربنا، صح؟ اذا التوبه عمل مستمر وعمل جماعي يمارسه كل انسان مؤمن، من البطرك لغايه الطفل الصغير لغايه الشيخ العجوز للست اللي في البيت للمتوحد اللي في البرية. كل إنسان يشعر مع كل يوم يقدم توبة ويقول له أنا غلطان، يقدم توبة ويقول لربنا إيه؟ يقول له أنا غلطان. اللحظة اللي أنا أحس فيها أن أنا أحسن من اللي بناولهم، تبقى دي كارثة في حياة الكاهن. اللحظة اللي تحس فيها أنك أنت مش محتاجة للتوبة، أوحش لحظات عمرك. فالتوبة علامة الحياة وعلامة الشركة الحية مع المسيح. إزاي نقدم التوبة؟ نقدم التوبة، تخيلي مثلا ولد غلط، بيبي صغير، طفل صغير كسر حاجة ودخلت الأم. لو الولد كده أول ما شاف أمه دخلت بجح فيها كده وقال لها ده دي القطه مثلا شدت اللي مش عارف ايه وقعت وكسرته، هتستريح؟ طب لو استخبى وقعد في اوضته وحاولت تفتح لقيته متربس الباب من جوه ومش عايز يفتح لها، ايه رايكم؟ تنفع؟ لكن لو جه قال لها مامي انا غلطت ودي غلطتي وانا بشدها وقعت اتكسرت مني، تعمل في ايه؟ تاخده في حضنه في حضنها وتطبطب عليه، قلت له فداك. لانه ايه؟ لانه انسان رقيق لطيف معترف بخطيته لكن حاسس بحنان امه. الاولاني جاف وناشف ومش وعايز يبقى ايه؟ يبرر نفسه. التاني انسان حاسس انه غلطان لكن مش قادر يحس بامومه امه. الثالث حاسس انه غلطان لكن حاسس ان حضن امه اوسع من الغلطه بتاعته. التوبه هي رجوع للابوه ربنا، وحاسس مهما عملت لكن حضن ربنا مستنيني ياخدني كده في حضنه، وايه؟ ولا حتى كلمه عتاب مش هيعاتبني فيها. ولذلك التوبه تحتاج ان انا ابقى جريء، كل واحده كده تبقى جريئه في لقائها مع ربنا. عجبتني عبارة يقولها ماري فليكسينوس، بيقول ايه؟ بيقول ربنا طبيب. ربنا ايه؟ طبيب. اول غلطة غلطها مين؟ اول غلطة مين غلطها في البشرية؟ ادم وحواء. لما ربنا جه قال قاعد في السماء كده وقال لما يجي ادم يعتذر لي انا ابقى قبله، مين اللي راح للتاني؟ ربنا. لما قال له ادم اين انت؟ كان جاي عشان يوبخه ويحكم عليه ويدينه، ولا جاي يقول له انا فتحت لك طريق الخلاص ويقول لحواء ان ايه؟ ان نسل المراه يسحق راس الحيه؟ جاي طبيب

يقول له ما تخافش انت غلطت، قال له اه بس انا مرعوب، قال له ما تخافش انا هشيل لك الرعب. تعمل ايه؟ قال له انا هنزل وهقدم لك الخلاص وافرح قلبك وادوس الشيطان اللي وقعك اخليه تحت جزمتك. ناس الحية يبقى من نسل المرأة يسحق رأس الحية، يعني رأس الحية اللي خدعتك انت ومراتك هجيب لك الرأس دي تحت عقبك، هخليه تحت رجليك. اذا التوبة فيها ايه؟ فيها الله المبادر الي، ربنا اللي بيحبني، ربنا اللي بيجيني وبيسأل عليا، مش انا اللي بروح له. هم نتخيل التوبة ان انا بستدعي ربنا عشان اقول له انا اغطيت، زي الوثنيين زمان لما يجرح في نفسه او يقدم ذبيحة ويصرخ عشان ربنا يسامحه. لا، ده ربنا اللي جاي يخبط عليك بقولك ممكن تقبل خلاصي؟ انت فين؟ تقول له انا تحت الشجرة، يقولك طب تعالى اطلع، انا احط لك انا هغطيك واستر عليك وانا هجيب لك اللي زلك اخليه مزلول تحت رجليك. فالتوبة مفرحة لانها بتخلينا اصحاب سلاطين، وتخلي الشيطان تحت مين؟ تحت قدمي، تحت قدمي. في كلمة يمكن صعبة اقولها لكن قالها ماري فليكسينوس، وده طبعا من اشهر القديسين بتوعنا، يقول ايه؟ يقول الله طبيب ليس جبانا، ما يقفش يتفرج علينا، لكن الطبيب اللي ينزل يتقابل مع العيان واللي يقدم كل إمكانياته للمريض عشان يشفيه. فالتوبة مش بس مجهود من جانبك، التوبة قبول حب الله اللذيذ الممتع، أنا جاي يقولك ممكن تتمتعي بالبنوة ليا اللي انت ضيعتيه. طبعا ما ضيعتش البنوة، لكن اللي انت شوهتيها قالك قوي. الخطية زي ما بيقول ماري فليكسينوس أشبه بالجفن بتاع العينين. غمضي عينيكي كده لمدة ثانية. فقدت عينيكي؟ لو انت غمضت عينيكي شوفي؟ لا مش شايفة. حتى لو كنت في الشمس؟ حتى لو كنت في الشمس. طب الشمس موجودة؟ اه موجودة. طب عينيكي شايفاها؟ لا مش شايفاها. طب وبعدين؟ لا انا فقدت عينيا ولا الشمس ضاعت. المشكلة في ايه؟ ان انا غمضت عيني، الجفن نزل. الخطية بتبقى عاملة زي الجفن، تيجي مغطية على عينيا، نور الروح القدس موجود جوايا، خدته في الميرون، وشمس البر موجودة، ومفيش لقاء بينهم لأن أنا مغطي الجفن على عينيا، فما فيش استنار. ارفع جفن الاقي روح الله جوايا هو اللي يكشف لي، اشوف نور المسيح واقول ده شمس البر موجود بس انا ما كنتش دريان بيه لان مغمض عيني. التوبه عباره عن بتفتحي عينيكي عشان تتمتعي بعمل الروح القدس الساكن فيكي وتشوفي المسيح المشرق بنوره عليكي. صعب انك تفتح عينيكي؟ تخيل كده واحده مصممه ما تفتحش عينيها، يا بنتي في نور قدامك، لا لا لا الدنيا ضلمه، يا بنتي في شمس، تقول يمكن في شمس بس عينيا انا فقد البصر. طب بس ارفعي عينيك، ارفعي الجفن بتاعك. اول ما ترفع الجفن تقول لك الله، طب ليه انا كنت قاعده في الضلمه؟ طب ليه انا ما كنتش شايفه النور البراني؟ طب ليه انا ما كنتش مدركه ان عينيا موجوده جوه؟ كتير يتهيأ لنا ان الله خارج عننا وان الروح القدس سابنا. الروح القدس لن يفارقك مطلقا لانه يسكن فيك على الدوام حتى ولو زعلتيه. يقول ايه؟ لا تحزنوا الروح. موجود بس حزين لانك مغطيه عليه وهو مستعد يشتغل. فالتوبه مش مجهود ضخم زي ما احنا متخيلينه. التوبه انسان يترمي على ربنا كده ويقول له انا بنتك واعمل فيا اللي انت عايزه، وانا واثقه انك انت اللي تفتح عينيا وانك انت اللي تنور قلبي وانك تشرق بنورك بنور برك فيا فاصير مستنيره.

0: أيضا التوبة هي زي ما قلنا عودة أو إدراك أو اكتشاف للبنوة اللي أخذناها في مياه المعمودية. أنا بنت ربنا. أو أكبر ضربة بيضربها عدو الخير لينا إن يفقدك رجائك. تبيأس. يقول لك ياه عملت الخطية دي. عمل المسيح إن يحط الخطية تحت رجليك. عمل إبليس إن يهول الخطية. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم قبل ما أخطئ طب كل الناس بتغلط. طب ده يمكن أبونا بيغلط. ده ممكن يكون في راهب بيغلط. ده ممكن يكون في متوحد بيغلط. ده إبراهيم غلط. داود النبي غلط. إيه يعني وأنت تطلعي مين؟ زيك زيه. يعني أنت النصحة وسط كل بلايين العالم من أول آدم لغاية النهاردة. وأول ما تقع في الخطية يقول لك يا بعد ما عملت العملة الصعبة دي هتفتحي الإنجيل وتقريه وبأي وش وتقفي تتكلمي مع ربنا تقولي له إيه وفيكي لسه عين تبصي لربنا بعد ما عملت العملة الصعبة دي. فعدو الخير يسهل الطريق جدا للخطية وأول ما نقع في الخطية يكبر جدا سلطان الخطية عشان من إيه ما نرجعش نبص لربنا. أنا العكس. العكس قبل ما أغلط يقول لي الخطية أقول لا لا لا دي صعبة جدا الخطية خاطئة جدا وقتلها أقوياء ما افتحلهاش الباب أبدا. إن وقعت أقول لا لأن لي إله أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وهنا اللي بنسميه روح التمييز. ازاي اعرف فين الوقت اللي اخاف من الخطيه قبل ما اقع وفين الوقت اللي ادوس على الخطيه بعد ما اسقط فيها. في قصه لطيفه في بستان الرهبان عن راهب مره ظهر له الشيطان قال له بتعمل ايه؟ قال له انا غلبان وبجاهد. قال له ياه. قال له ايه؟ قال له ده انت لسه فاضل لك هتعيش 50 سنة هتقدر تجاهد كل الجهاد ده لسه 50 سنة. قال له 50 سنة ده انا كنت فاكر اكتر من كده وهيقضوا ايه 50 سنة قدام البلاوي اللي انا عملتها في شبابي وفي حياتي. لا قليلين قوي انت كده بتخليني اجاهد اكتر لان الوقت ضيق 50 سنة دول يعدوا زي الهوى. فرجع وقاله مرة تانية قال له بتعمل ايه؟ قال له بجاهد. قال له بتجاهد على ايه؟ ده فاضل ربع ساعة وتطلب نفسك. قال له يا ربع ساعة ده أنا أبقى فرحان ده لسه يبقى عندي وقت كتير أقدم توبة. وهنا روح التمييز. قال له في 50 سنة قال له دول تافهين أقعد أشتغل فيهم. قال له فاضل ربع سنة قال له رجائي واسع أوي ده ربع سنة يدخلوني السماء. اللص اليمين أقل من ربع ساعة دخل السماء. خلي فينا روح التمييز. إمتى خليش الشيطان يضحك علي. إمتى أبقى جد وإمتى أبقى إيه جد كده وشديدة مع نفسي وإمتى أدي لنفسي الرجاء والفرح. أعرف إزاي بروح التمييز أسلك في التوبة. فالتوبة سهلة وبسيطة بس عايزة روح التمييز وروح الحكمة. إزاي نقدم التوبة؟ أقول لكم القعدة الحلوة مع المسيح. القعدة الحلوة مع المسيح. مسيحنا حلو ومسيحنا تقدري تتقابلي مع في الشارع وفي البيت ومع الإنجيل وانت راكبة العربية وانت في أثناء القداس وانت بتكلمي صاحبتك. خلي مسيحك هو الايه مغطي على عينيكي شايفة المسيح في كل واحد في كل واحدة ويبقى كل قلبك واكلك ازاي دايما بتتمتعي بالمسيح. في كتاب كان زمان يمكن من زمان ما قرتوش هو كان أصلا فرنساوي كتب وزن الأب جيلي اللي هو يوم مع الرب يسوع. حد أرى كتاب لطيف قوي كان ترجمه أنبا موسى اللي هو كان اسمه الدكتور إيميل عزيز والكنيسة هنا طبعته اللي هو يوم مع الرب يسوع موجود متى. أنا في شوية كتب كنا زمان بنوزعها أو في الاعتراف بنخلي كل الشبان يروها. يوم مع الرب يسوع تم ترجمه إيميل اللي هو أنبا موسى كتاب حلو قوي. وبذل الذات أظن خلصوا وحيطبعوا. وفي صلاة يسوع وفي سائح روسي، شايف الكتب دي موجودة كلها، والاقتداء بالمسيح. دول مجموعة ما كناش نستغنى عنهم في الاعترافات، بس أنا عشان ليا مدة مش هنا ما أعرفش بقى شغالين فيه في الفلاح. يعني أي واحد يروح لأبونا بشوي يقول له اقرأ بذل الذات، طب اقرأ صلاة يسوع، طب اقرأ سائح روسي، ويسوع المصلوب. فيا ريت في كتاب يوم مع الرب يسوع ده يقول لك ازاي تقدري تشوفي المسيح في الراجل اللي متشعبط في الترام، ازاي تشوفيه في الولد الوحش في الشارع، ازاي تشوفيه في صاحبتك، ازاي تشوفيه جوه الكنيسه، ازاي تشوفيه وانت نايمه، ازاي تشوفيه وانت صاحيه. فارجو يا ريت اللي ما راهوش، احنا نقدر مكتبه الاستعاره نحط 30 40 كتاب كده. ودي فكره كمان، يا ريت نفكر جديا 2 3 يدوني اسمائهم، نعمل مكتبه استعاره خاصه بالشباب، يجيبوا شنطه كده فيها الكتب الحلوه دي وتتوزع، يقروها ويرجعوها وياخدوها غيرهم وتترجع. ننقي كده 30 40 كتاب حلوين عشان نشجع بعض للكتب الشبابيه الحلوه، نعمل حاجه لينا كده لشابات في الجامعه، ويبقى عينيهم على بعض كده، وكل واحده تبقى قلبها وكلها ان اختها تعرف. فالتوبه هي لقاء حلو مع المسيح، تقعدي معاه كده وتتمتعي بيه وتدوقي قد ايه طعمه حلو، قد ايه طعمه حلو. شوفي دايما بتذكر العباره اللي قالها القديس الانبا بيامون، قال ما تقعدوش جنب المناطق اللي فيها الريحه النتنه وتقولوا فيه ايه الريحه المقرفه دي، اقعدوا جنب المسيح وقولوا الله المسيح حلو. بدل ما تقعد تقولي انا خاطيه وافكاري وحشه وانا بعمل وبخلي، ما تقولي له انت حلو، احلى من افكاري واحلى من الدنيا واحلى من كل حاجه. ولما انت هتتقابلي مع المسيح هتلاقي الزباله دي كلها اترمت تحت رجليك. فربنا يدينا نعمه ويدينا بركه، ونفسنا كده في جديه ان احنا نتمتع بحياه التوبه. حد يرد على الاسئله؟ ابونا ابراهيم ولا ابونا اسحاق تفضل توزعهم عليكم. احنا اتفقنا دلوقتي لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين. اتفقنا ابونا ان احنا مين اللي قالت لي هتيجي بكره يوم الله، اسمك ايه؟ ها؟ نوره. طيب الساعه 5 هكون اغلبنا بنبقى موجودين، هنقعد الساعه 5 معاهم كل اسبوع كل شهر، نعمل البرنامج بتاع الشباب ونجيب حوالي 1000 كتاب او 500 كتاب كده، وكل نوزع على الجامعات يوصل لغايه ولاد الجامعه كتاب هديه كل شهر او كاسيت او حاجه مع برنامج الشهر، سواء جه او ما جاش، على الاقل حتى لو ما جاش الكتاب ده ممكن ربنا يشتغل فيه. ونبقى شغلتنا مش ان مجرد الناس تيجي الاجتماع، لكن شغلتنا ان احنا نوصل كلمه ربنا للناس. وقلنا الحاجه الثانيه، عايز 2 من الشباب يمسكوا مكتبه استعاره داخليه هنا، مين يمسكها؟ برضو مش عايز خادمات خالص، مين من الشباب كده يعني نديها مفتاح هنا ونديها درج صغير فيها كم كتاب توزع اخر الاجتماع وتعمل يعني حركه كده في الاستعاره، مين يمسك الحكايه دي؟ ما عندناش بنات عايزين يشتغلوا خالص؟ نجيب الولاد بقى يشتغلوا معاكم. ايوه بابا، اسمك ايه؟ ها؟ مريم تتفاهمي مع ابونا مرقس عشان هو مكتب الاستعاره، او معايا انا كلميني اكلم لك بتوع مكتبه البيع يدوكي من كل صنف 10 كتب نبتدي بيهم كذا صنف، ونجيب لك كده دور هديكي نشوف اي حته تحطيهم فيها. وشغلتك بقى تشجعي البنات على القرايه، تجري وراهم تليفوناتهم تسالي عليهم قريتي ما قريتيش، طب هاتي الكتاب هديكي كتاب احلى منه، وانت تقري كل الكتب قبل ما توزعيها. ايه رايك؟ كويسه دي؟ تبقي عارفه تقولي الكتاب ده فيه حاجه حلوه، تخططي لها على الحاجات الحلوه. واحنا عايزين نشتغل، كل واحد كده يبقى له دوره. ابونا مرقس عشان احنا هننزل اجتماع، احنا اسفين ابونا اسحاق وابونا ابراهام وانا عندنا اجتماع عشان الشبان والشابات في المرسيه مع الكهنه، عاملين قاعده خاصه ايه اللي نعمله للشبان والشابات. نعم نعم. صلوا لكل الشبان والشابات في سنة، ما حدش يضيع من اسكندرية ولا من أي حتة في العالم، بالأخص الشبان والشابات.
1: وسؤال كتير قوي الناس تسأله، تقول إيه؟ هل ممكن يكون ربنا غفر لي خطيئة يعني نسيها يعني خلاص مش موجودة؟ طبعا لازم نبقى فرحانين بكده. تقولي طب بس داود النبي قال خطيئتي أمامي في كل حين، يعني إيه؟ خطيئتي أمامي في كل حين عشان أفتكر ضعفي مش أفتكر الخطيئة. يعني أنا لما بفتكر خطيئتي عشان أفتكر ضعفي وبالتالي احتياجي لمين؟ لربنا، لكن مش عشان أفتكر الخطيئة، والخطيئة لسه باقية، الخطيئة خلاص تتشال في دم المسيح لأنه دم يطهرنا من كل إيه؟ خطيئة. لكن المشكلة إن الواحد يحتاج بس يبقى فاكر إيه؟ ضعفه عشان يبقى فاكر احتياجه ربنا. لكن لما لو حسينا إن ربنا ما غفرش يبقى إحنا عايشين في تمثيلية مش في خدعة. لو بنقول إن أنا كل يوم بتناول أقول يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يبقى كلام فاضي. يبقى لما الإنجيل اتكلم أو المسيح قال إن لم آتي لأدعو أبرارا بالخطاء للتوبة يبقى أي كلام، وحاشا إن يكون كلام ربنا غير إيه؟ غير صادق. فإحنا عايزين نحس إنه نثق إنه خطيتنا طالما إن فعلا الإنسان قدم عنها توبة حقيقية فهي مغفورة. والتوبة مش معناها مجرد إن أنا أبطل الخطية، لكن التوبة معناها موقف ثابت رفض الخطية وجهاد أمين ضدها، صلاة وطلبة بدموع من أجل التخلص منها، ورغبة أكيدة في عدم الرجوع. يعني ده اللي المفروض يبقى موجود وأنا قاعد إيه وأنا والواحد بيعترف. كونه يرجع أو ما يرجعش ربنا يدي نعمة، ولكن ما أقدرش أقول إنها عصمة من إيه؟ من عدم الرجوع. ده مش تصريح بالرجوع للخطية، ولكن أقصد إنه ممكن الواحد يقع تاني لكن هيقوم. لا تشمتي بي عدوتي لأني انتقدت إيه؟ أخوه. كيف أحب ربي يسوع؟ نبص على الصليب. متهيألي مفيش كلام أكتر من كده. إزاي نحب ربنا؟ نبص على الصليب. الصليب هو يعني أقصى تجلي لمحبة إيه؟ لمحبة ربنا. هل يمكن الصلاة من أجل توبة إنسان وإن كان هذا الإنسان يرفض عمل ربنا في حياته؟ أما لابد من إيه؟ مش عارف. ربنا بحيث أن الإله حيث أن الله لا يتدخل في حياة الإنسان إلا بإرادته. طبعا الإنسان إرادته لازم تكون موجودة، لكن إحنا واثقين إن إيه؟ إن الصلاة ما بتضيعش. إحنا واثقين إن الصلاة ما بتضيعش. قديس أغسطينوس لما أم قديسة مونيكا راحت للقديس أمبروسيوس الأسقف بتاع المدينة وقالت له على ابنها، فقال لها سقي يا امرأة ابن هذه الدموع إيه؟ لا يهلك. ابن هذه الدموع لا يهلك. والقصة بتاعت المفلوج اللي دلوه من السقف يقول لك المسيح فلما رأى يمين مش إيمانه هو، إيمان إيه؟ إيمانهم، مش كده؟ فالصلاة ما بتضيعش. إحنا نعمل المطلوب مننا. إحنا لو ما صليناش واشتقنا لخلاصنا لتوبة وخلاص نفوس اللي حوالينا نبقى مقصرين. فإحنا بنأدي اللي علينا ولينا إيمان إن ربنا بيسمع. بعد كده إيه اللي هيحصل؟ ديت نسيب ربنا يدبره. مش فاهمة معنى رؤية السيد المسيح في كل شخص. بولس قالها بوضوح. بولس قال بيتكلم عن حكاية أكل اللحم، وإن كان أكل اللحم يعسر أخي فلن أكل لحم. فبيقول كأنه بيتساءل على لسان يعني آخر، يقول لماذا يحكم في حريتي من آخر؟ طب يعني ليه أنا ذنبي إيه؟ أنا باكل لحم مش عبادة في الأوثان. إحنا عارفين إنه كان زمان في ناس بتقدم ذبائح للأوثان، فكان اللي يأكل منها كأنه بيشترك في عبادة الإيه؟ في عبادة الوثن. ولكن بالنسبة للمسيحي ما تفرقش معايا. زي مرة واحد سألني، يعني قال لي إحنا بيجي لنا لحمة من عيد المسلمين ينفع أكل منها؟ إحنا تفل لحمة، إيه المشكلة؟ فالمهم فهو هنا يقول لك أكل ما ذبح للأوثان. فهل لو واحد أنا لو أكلت من بولس يقول إن كان أكل اللحم يعسر أخي لن أكل لحم، فواحد يقول له طب لماذا يحكم في حريتي من آخر؟ طب وأنا مالي؟ أنا باكل ب ب ب ب ب مش بعبد الوثن، طب ليه أمتنع عن أكل اللحم إذا كان ده يعسر أخي؟ فقال له لماذا يهلك بسبب علمك ذاك الأخ الذي مات المسيح إيه؟ لأجله. يبقى انا بشوف

بشوف ازاي المسيح في الاخرين، بقول الاخ دوت مات بسببه المسيح، او مات علشانه مين؟ المسيح. دي قيمته، دي قيمه الشخص، مش وانا مالي ما يجرى له اللي يجرى له. تقول لي يعني الكلام ده ينطبق على المسيحي بس؟ على كل انسان، كل انسان يعني خلاص ربنا لمين؟ كل العالم، اللي يقبل واللي ايه واللي ما يقبلش. الكل مدعو، الكل مدعو ل ل ل ل لعمل ربنا والفداء والخلاص. ازاي ابطل خطيه الادانه؟ وانت عارفين القصه بتاعت الراهب اللي يعني ما كانش ليه تدبير قوي من جهه الصلوات والمطنيات والاصوام، ولكن قبل ان يحتوا لقوه فرحان، فقالوا له ايه اللي مفرحك؟ قال لهم ربنا مش هيدني. قالوا له ازاي تقول كده؟ قال لهم اصل انا حتى لو كنت مقصر في حاجات كتير، لكن ما دنتش ايه حد، ما دنتش ايه حد، وربنا قال لا تدينوا لكي لا ايه لا تدان. وفي كلمه جامده قالها بولس الرسول في روميا 2، قال انك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك انك تفعل تلك الامور ايه عينها. وديت تهالي كلنا جربناها، الواحد لما يدين حد على حاجه يبص يلاقي نفسه ايه وقع فيها. فالواحد لما يشوف خطيه غيره يقول ايه؟ ربنا يستر، ايه ربنا يستر عليا. لدي احساس بانني بعيده عن الرب رغم انني اتناول واصوم واصلي واعترف. حلو الحاجات دي كلها، ولكن احنا بنحتاج انه ما نمارسش الامور دي من بره، ولكن يبقى في علاقه شخصيه ما بيننا وما بين المسيح زي ما الكنيسه بتعلمنا. مع علاج العند، انا في عمر 17 عام اولى كليه اعند مع امي على كل شيء ودائما وبلا هدف. طب بس كويس قوي انك بتعترفي بكده، ده نص العلاج، ده نص العلاج. العنيد غالبا ما بيعترفش، فده دي خطوه كويسه. نتعلم ان احنا نقول نطيع، نتعلم ان احنا نتناقش في هدوء وفي وقت مناسب، ونعرف انه الانسان مش شخصيته بالعند، ولكن بالعكس بانه يفكر. لان احيانا العند يعني في مثل بلدي كلمه صعبه يقول لك العند يورث الكفر، ودي حقيقه. الانسان لما يعند يبقى عنده استعداد يدوس على اي حاجه. فالعند يخسر، العند يخسر. نحول العند لحاجه حلوه. العند ممكن الانسان يعاند في الخطيه، تبقى مثابره، تبقى الانسان يبقى امين في جهاده، يبقى امين في علاقته بربنا، امين في رفضه للخطيه. نخلي ده العند حلو، يبقى حاجه كويسه. يعني انا لا استطيع الاعتراف لاني كلما ذهبت الى الاب باعترافي اشعر انه لا يرغب في ان اعترف، غير انه دائما يهملني ويسال عن اصدقائي ولا يسال عني. وعندما سالته قال اني لا اسكن في المنطقه المسؤول عنها. احنا دايما كتير حكايه نتصور كده ابونا مش سائل فيا، انا ليه يعني فيكي ايه ناقص غير عن اللي ده حواليك؟ يعني بلاش حكايه شغل البنات ده. هناك خطايا لم نعترف بها لاننا قد ننساها او فعلناها ونحن اطفال، فهل يسامحنا عنها الله؟ ربنا مش قاعد يعني قال لنا دي فكره مش مسيحيه، فكره حكايه النقط دي اتقالت تتشال وبعدين عملنا واحده اتكتب واحده. فربنا قاعد ماسك لوحه اعلانات زي بتاعه الاستاد، 1 2 2 1 5 2. لا لا لا، مش كده. ربنا مش كده. التوبه زي ما اتفقنا، التوبه هي موقف عام وتغيير اتجاه، زي ما دايما نقول تغيير اتجاه من اهتمام بالعالم بالارضيات الى اتجاه ناحيه ايه؟ ناحيه ربنا. ومن المنظور دوت الانسان بيرفض بقى الخطيه وحتى بيعترف بالخير او بالشيء الكويس اللي كان المفروض يعمله واثر فيه. فاحنا ما زي ما الانجيل يقول من كان له ان يفعل خيرا ولا يفعل فذاك خطيه ايه؟ فذاك خطيه له. فبلاش حكايه فكره العداد دي فكره مش مسيحيه. ماذا عن الخطايا التي بين اخر اعتراف ويوم الموت؟ صحيح اهو دوت. يبقى والكنيسه تقول بوضوح ليس احد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. لو كان ربنا قاعد شغلنا العداد يبقى الواحد كان يقول له ايه؟ عايز يطلع من الاعتراف يقول يا رب طب ساكت، ها؟ واللي ما طبش ساكت بعد ما خلص الاعتراف
يبقى ما راحش السماء. مش ممكن نفهم المساله ايه بالشكل ده، مش ممكن نفهم المساله بالشكل ده. المهم ان الانسان ما يبقاش شايل خطيه سايبها ومتصاحب عليها ومتصالح معاها، هو ده المطلوب. الانسان بيتوب كل لحظه وبعد كل خطيه، لكن في وقت بيضعف ويشعر باليأس ويضطر يعيش من غير توبه، مع انه شاعر بالخطيه اكيد، لكنه ايضا شاعر بانه لو تاب سوف يرجع تاني الخطيه واكتر. فلماذا يتوب ليعود ويسقط؟ مره حد بعت سؤال لقداسه البابا قال له كل ما بقوم بقع تاني. قال له ليه ما تقولهاش بطريقه تانية، ان كل ما بقع بقوم تاني، مش كده؟ فتبقى احلى. فكل ما بقع بقوم تاني، وبلاش ده ما اتفقنا ان احنا انا الواحد وهو ماشي في سكه التوبه هو كله رغبه في عدم الرجوع للخطيه، وكله نيه وعزم على عدم الرجوع ليه. لكن ده ما يعصمناش من الايه، من الخطا. وزي ما قلت لكم انه الكنيسه بتقول بوضوح ليس احد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. اعتراف من الكنيسه في صلواتها، الكلام ده نقوله في اشيه الراقدين، بان ما فيش حد بلا خطيه، مفيش حد بلا خطيه ولا كانت حياته يوم واحد على الارض. لكن في نفس الوقت احنا عندنا نعمه ربنا اللي بتقبلنا، وعندنا دمه اللي بيغفر لينا خطيئتنا. انا بحب التوبه جدا ونفسي امارسها دايما، لكن تملي مش عارفه ازاي ونفسي امارسها. بدل بتحبي التوبه يبقى انت عايشه في التوبه، مش كده؟ انا بحب ان اتوب كل يوم، ولكن الاعتراف او ان اذهب لاعتراف لحظه ثقيله جدا، فماذا افعل؟ لو الواحد واثق انه بيقعد في قعده الاعتراف دي مش مجرد بيعدد خطايا، ولكن قاعد في حضره المسيح وبياخد المغفره من ربنا على ايدين الكاهن، اتهالي هيطلع فرحان جدا. ده كتير الواحد كده يحس انه تعبان ومش مستريح، حاسس انه شايل الحمل، يجري على أب اعترافه، ومجرد ما بيعترف بيطلع مستريح. بصرف النظر أب اعترافه قال له ايه، يعني تهيالي مش كتير منا ما يفتكرش حاجات كتير من اللي قالها لنا أب اعترافه، مش كده؟ ولكن الواحد بيبقى طالع فرحان، حاسس انه خلص من ايه، من حمل تقيل. فعلى قد ما الواحد يبقى حاسس بخطيته وحاسس برغبته في انه يرجع لحضن ربنا، تهيالي بتبقى قعدة الاعتراف دي مش تقيلة، ولكن بالعكس مفرحة. ممكن اعترف، مش عارف ده مبوط لمولة تدرس ولا مين، ممكن اعترف عند قدسك، اي حد اكيد ما هيش حد عنده مانع ده. ما معنى نسل المرأة يسحق رأس الحية؟ نسل المرأة، النسل اللي هو المسيح، والمرأة اللي هي العذراء، يعني نسل المرأة يسحق رأس الحية. هل عند الأطفال شهوات جسدية؟ وإذا فعلها هل تعتبر له خطية؟ لا، ما نقدرش نقول عند الأطفال، يعني الأطفال الصغيرين ما عندهم شهوة جسدية. هل الإعجاب خطأ؟ واضح إن الكلمة مقصود الإعجاب بالجنس الآخر. إحنا مش عايزين يتوقف المسألة، يعني إحنا مش عايزين نهتم بالمظاهر وبالخارج كتير، يعني أسباب الإعجاب دي تبقى أشياء تخص المظهر، الشكل، السلوك الخارجي. احنا ما بنقيمش الناس على الامور الظاهر، وحتى ولا غير الظاهر، لانه مش شغلتنا نقيم. وبعدين الاعجاب يعني شويه يجيب بدايه خيط، يجيب بعديه تعلق، يجيب بعدين انشغال، بعدها عاطفه. فتهيألي انه ملهوش داعي. في حد بيقول في كتاب اسمه أين الله عندما تألم؟ ما شفتوش. بيقوله كتاب كويس، ما عرفش كتاب دوت فين وكويس ولا لا، مش عارف. في خطية أنا امتنعت عنها من زمان جدا، الحقيقة أنا ما كنتش أعرف أنها خطية، لكن عندما كبرت أدركت أنها خطية، لذلك امتنعت عنها من زمان. لكن لو أستطيع الاعتراف بها لأب اعترافي، ماذا أفعل؟ اللي جاب الواحد دي يعني بدام حاجة ما تتكررش الواحد يعترف بيها وخلاص، ويبقى المسألة انتهت. يعني هل المفروض في الاعتراف ذكر التفاصيل؟ نقول كده التفاصيل اللي
اللي تحط الخطيه في حجمها مش التفاصيل اللي ملهاش لازمه. يعني ما حدش مثلا بيسرق ويقول يعني احيانا بستعير حاجات يعني مش بتاعتي، ما يبقاش دي بقول مش لازم اذكر التفاصيل يعني سرقت ايه ومين، مش لازم ايه وفين والساعه كام لكن ما بقاش غيرت في تصوير الخطيه يعني. عشان حتى احساسي بيها، مش مساله عشان التقرير انا بقدمه لابونا، لابونا ده اللي بيحقق معايا، لكن علشان احساسي انا بالخطيه. هل انا هفضل طول عمري اعمل خطيه واتوب؟ احنا حياتنا التوبه، احنا بنقول انه احنا عندنا معموديه اولى اللي احنا اتولدنا فيها من فوق يوم ما اتعمدنا في جورن المعموديه، والتوبه والمعموديه الثانيه دي حياتنا كلها اللي هي ايه، اللي هي التوبه. ازاي هيكون في نمو وانا لسه بعمل خطيه؟ الانسان بينمو وكل يوم فيه ايه، في ضعف. بس يعني واحد في بدايه حياته الروحيه، الناس تقول لك ايه، كلامنا مش مقدس، نظراتنا مش مقدسه. شويه شويه الانسان لما ينمو يبتدي الخطيه بالنسبه له، عارفين زي التوب لما يبقى متوسخ قوي، فلما يبقى متوسخ قوي اي حاجه تيجي عليه ما تبانش، لكن كل ما ينضف كل ما اي بقعه صغيره ايه تبان. هل من قداسه، هل من طهاره او نقاوه؟ طبعا ده القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. ده احنا لو ما قلنا ان ما فيش قداسه وما فيش نقاوه الا يبقى معناها انه ما فيش حد هيدخل السماء. لا طبعا، في طبعا. احنا دايما نقول احنا قديسين لان احنا خدنا الروح القدس فينا، احنا اتعمدنا وتولدنا من فوق. تقولي بس بنغلط، ولكن ربنا دايما نقول كده في المدايح، انا طبع الخطيه وانت طبعك الايه، الاحسان او الغفران. فاحنا واثقين ان ربنا بيسامحنا. ده حتى العهد القديم كلمه كفاره، كان في عيد الكفاره، كلمه كفاره في العبريه معناها ايه، الستر او التغطيه. ربنا بيغطي على ايه، على خطيتنا، ربنا بيغطي على خطيتنا. ومن هنا بنكون ايه، بنكون قديسين. ده سفر اللاويين اللي هو اتذكر فيه الاعياد والذبايح، هدفه ايه، كونوا قديسين لاني انا ايه، لاني انا قدوس. ده في سفر اللاويين بتاع العهد القديم اللي فيه شرائع عن الابرص والحيوانات الطاهره وغير الطاهره، فما بالكم في العهد الجديد اللي احنا صرنا فيه شركاء الطبيعه الالهيه. ما هو دور اب الاعتراف في الحث على التوبه؟ وهل اعترف ثم اتوب ام اؤجل الاعتراف حتى اقدم توبه؟ هو ده سؤال يعني نقطه مهمه. في ناس احيانا تقول ايه، انا هستنى لما توبه ابقى ايه وابقى اعترف. وطبعا التوبه لازم تسبق الاعتراف، ولكن التوبه مش معناها مجرد ان انا ابطل وابقى كويس، ابطل خطيه وابقى كويس وبعدين ابقى راضي كده عن نفسي. لا، حتى لو الواحد يعني حاسس انه متهاون يقعد مع الاعتراف، ويمكن ده يبقى سبب في انه يوضب اوراقه ويبتدي من جديد. ف كتير الواحد يقول ايه، هستنى هصلي لما يبقى لي نفس، هعترف لما ابقى توب، وبعدين يلاقي الوقت عمال يعدي والواحد عمال ايه يتاخر، مش بيتقدم ابدا. فتهيألي لا، الواحد بي بي بيقعد ويعترف وفي نفس الوقت بيحس نفسه على الايه، على التوبه، ويفكر نفسه لابديته بربنا اللي اتصلب من اجله واللي فتح لنا زي ما قلنا احضانه، بالكنيسه اللي كل يوم بتقدم لنا اسرارها. فيبقى دوت تشجيع ان الواحد يبتدي يرجع لربنا. في اي اسئله ثانيه؟ لالهنا كل مجد وكرامه.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر

وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلو يا الليلو يا خنف رانمي في وطني مبشير ينم بابن وما اثواب ونوت ونوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين سبحوا الرب يا جميع.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شو

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

واليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

دون المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام، وحين كنت

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

أليهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المخصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

أنت لآثمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: قصاصي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا أيوك أجيوك نغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: المكتب القدسي لوسائل الإيضاح في المقهى البيضاوي بالأندلويز العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الآن باسمه الثالث. يوم الأربعاء 22 فبراير 1995، ونضع عن تركت لكم مثالا

0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: اريد في هذه الليله بمشيئه الله

أن أحدثكم عن العبارة التي قالها السيد المسيح: تركت لكم مثالا. السيد المسيح في الجسد ترك لنا المثال الذي نسلك حسبه في حياتنا، وكما قال القديس أثناسيوس الرسولي: إن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، فلما حدث أن الإنسان فقد الصورة الإلهية بخطيته، أعاد الله إلينا هذه الصورة المثالية في شخص السيد المسيح الذي كان هو صورة الله غير المنظور. وكما قال القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: إنه كما سلف ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. ودايما ربنا يحب إن احنا نسلك حسب المثال الذي يتركه لنا. حتى في خيمة الاجتماع ربنا قال لموسى يعمل كل شيء حسب المثال الذي أراه إياه على الجبل.

فكيف نسلك حسب المثال الذي خلقه لنا السيد المسيح؟ طبعا في اشياء في حياه السيد المسيح لا نستطيع اطلاقا ان نكون مثاله فيها. ولادته العذراويه، معجزاته الخارقه للعاده، قهره للموت وسلطانه عليه، صعوده الى السماء حيا، جلوسه عن يمين الاب، حاجات مش هنقدر نسلك فيها مثله، دي حاجات فوق مستوانا. كون ان هو النور الحقيقي، كون انه ابرع جمالا من بني البشر، كلها امور لا نستطيعها نحن. كون انه قدوس بلا خطيه، شابهنا في كل شيء مع هذا الخطيه، برضه امور مش هنقدر نسلك فيها. كون ان له القدره على الخلق، كون انه يمشي على الماء، كون انه ينتحر الرياح، كون انه يسكت البحر، برضه امور لا نستطيعها نحن. في كل الامور الخاصه بقوه لاهوته لا نستطيع نحن ان نكون على مثاله. ولكن هناك امور اخرى نحاول ان نكون فيها على مثال السيد المسيح بالقدر الذي تستطيعه طبيعتها، بالقدر الذي تستطيعه طبيعتنا، وايضا بالقدر الذي تساعدنا فيه النعمه وقوه الروح القدس وعمل الله فينا. نتأمل في حياة السيد المسيح. كان السيد المسيح أبرع جمالا من بني البشر، سواء الجمال في الشكل، في الوجه، في الملامح، أو الجمال الروحي الذي تتركه الروح في ملامح الإنسان. يعني إحنا لما نقول مثلا السيدة العذراء كانت جميلة الوجه، ما نقصدش مجرد الملامح البشرية في جمالها، وقد كانت كذلك، ولكن أيضا ما تتركه الروح في ملامح الوجه من البساطة، الوداعة، البراءة، التواضع، دايما الفضيلة بتترك تأثيرها في الوجه دايما. الشخص الفاضل تلاقي ملامحه تعطي صورة روحية له، مش بس ملامحه كلها، ده مجرد نظراته. الشخص الوديع تلاقي الوداعة تعميه، الشخص البسيط البريء تلاقي البساطة والبراءة تعميه، الشخص الطيب تلاقي الطيبة تعميه. بعكس كده المكار تلاقي المكر تعميه، والقاسي تلاقي القسوة تعميه، والخبيث تلاقي الخبث تعميه. فالملامح بتأخذ من الروح. كان السيد المسيح جميلا في شكله وأبرع جمالا من بني البشر، وكانت روحه تضفي على ملامحه جمالا آخر. حتى من جهة القوة كان المسيح قوي الشخصية،
وكانت القوة أيضا في ملامحه. قيل إن ما كانش يقدر حد يملى عينيه من وجهه، يعني بحلق في وشه كده يبص له كده، ما يقدرش فيه هيبة جلال وقار قوة حتى في المجادلة. كثيرا ما تجادل مع الكتبة والفريسيين والصدوقيين والكهنة أو سمح لهم بذلك، ولكن حينما كان يرد ما كانوا يستطيعون أن يردوا على رده، يعني يبتدوا ولكن إذا رد ما يقدروش يردوا على رده. دي هنقدر نشوفها بعدين. كان قوي الحجة ذكيا بارع الحكمة، حتى في طفولته حينما جلس وسط الشيوخ وتحدث معهم في أورشليم، الحاجة الموجودة في لوقا إصحاح 2، كانوا مبهورين من أجوبته، شاعرين بقوة فوق العادة ربما لا تتناسب مع هذه السن في نظرهم. كان يقدم النموذج الكامل لكل مرحلة من مراحل العمر. كان قويا. حتى في موته كان قويا. وفي صلبه كان قويا. وفي انفصال روحه عن جسده كان قويا، لأن الكتاب بيقول: فصرخ بصوت عظيم وقال: يا أبتاه يديك استودع روحي. ومش ممكن واحد بعد العذاب والصلب والجلد يستطيع أن يصرخ بصوت عظيم، لكنه كان قويا. بل على الصليب أيضا كان قويا في مغفرته للآخرين، وكان قويا في احتماله للآلام. من ضمن الأشياء التي تميز بها السيد المسيح المحبة الجبارة التي أحب بها الكل بلا استثناء، كان واسع القلب جدا، يتسع قلبه لكل أحد. قيل عنه في سفر النشيد: أحبته العذارة، يعني القلوب التي لها عذراوية غير مرتبطة بمحبات أخرى تمنع محبته. قيل عنه إن حلقه حلاوة وكله مستحيات. كان محبوبا ومحبا. ولعل من صفاته الجميلة في هذه المحبة إنه أحب المنبوذين والمكروهين والمطرودين من المجتمع، أحب الذين لا يحبهم أحد، أحب العشارين والخطاة، لكي بمحبته يقودهم إلى التوبة. هبط إليهم لكي يرفعهم إلى المستوى الذي يريده لهم.
أعطاهم المحبة التي افتقدوها في علاقة المجتمع به. قيل عنه أنه حضر ولائمهم وأكل في بيوتهم، حتى أن الكتب والفريسيين لاموه على ذلك، كيف يأكل من موائد العشارين والخطاة. لكنه اشترك في أغذيتهم لكي يعطيهم الغذاء الروحي الذي يحتاجون إليه. من أمثلة العشارين والخطاة الذين عاشرهم السيد المسيح وأكل عندهم متى العشار الذي صنع وليمة وحضرها المسيح، زكى العشار الذي بسببه انتقد الفريسيون والكتبة، انتقدوا السيد المسيح وقالوا كيف يدخل إلى بيت رجل خاطئ. فأجابهم وقال: أليس هذا أيضا ابن إبراهيم؟ وقال: إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني حتى الذين حكم عليهم المجتمع بالهلاك جاء لكي يخلصهم من هذا الهلاك. في دخوله بالزكاة نوع من الجرأة التي كان يتخذها المجتمع اليهودي وقت ذاك. يعني السيد المسيح لا يقوده فكر الناس، وإنما هو الذي يقود فكر الناس. لا يجامل الناس في مشاعرهم، وإنما يقود الناس في مشاعرهم. من ضمن الذين اهتم بهم السيد المسيح في محبته الأطفال، كان يحتضن الأطفال وكان يباركهم وكان يضع يديه عليهم، وكان يقول: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. وقال أيضا: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم.

لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ولما حدث في يوم دخوله إلى أورشليم إن اليهود انتقدوا صياح الأطفال من حوله، قال لهم مكتوب من أفواه الأطفال والرضعان هيأت صبحا. كان يدافع عن الأطفال. يعني في ناس يفتكروا ان الهيبة يخلي الاطفال يخافوا منهم، بل البعض يظن ان الهيبة تخلي الكبار ايضا يخافوا منهم، لكن السيد المسيح كان يريد الحب اكثر من المهابة، كان يهتم بالعواطف الرقيقة اكثر من العظمة العلمانية والعنجهية الشخصية. السيد المسيح ايضا كان له عطف شديد على النساء الذين اللائي لم ياخذن الكرامه اللائقه بهن في المجتمع اليهودي. هو اعطى كرامه جباره للسيده العذراء، ولكنه ايضا أعطى عطفا ورقة في معاملة هؤلاء النساء، من ضمنهن مريم ومرثا أختا لعازر. وبكى لبكائهم عند قبر لعازر. من ضمن هؤلاء النساء مريم المجدلية التي كان عليها 7 شياطين وأخرج الشياطين منها وجعلها تلميذة له، تدعه في كل مكان، ولم يكتفي بهذا وإنما بعد قيامته حملها رسالة إلى الأحد عشر، لأن يهوذا كان ضعف. قال لها اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. ايضا المرأة السامرية التي لم تكن فقط سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين، وانما ايضا كانت امرأة خاطئة عاشت مع 5 رجال وعاملها برقة كبيرة جدا، وبهذه الرقة قادها الى الايمان به. وايضا المرأة الخاطئة التي ضبطوها في ذات الفعل وانقذها ممن ارادوا رغمها، وقال لها اين الذين دانوك، لم يبق منهم احد وانا ايضا لا ادينك، اذهبي بسلام ولا تعودي تخطئي ايضا. وايضا المرأة الخاطئة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، لدرجة ان الرجل الفريسي الذي استضاف المسيح في بيته فكر في نفسه في شك وقال لو كان هذا الانسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، انها لخاطئة. والسيد المسيح في كلامه اظهر لهذا الفريسي ان المرأة افضل منه. لذلك قيل ان نسوة كثيرات كنا يتبعنه من الجليل وكنا ينفقنا عليه من اموالهن. تلاقوا الكلام ده موجود
بكثرة في إنجيل لوقا إصحاح 8. كان السيد المسيح شفوقا وعطوفا على كل الهيئات المظلومة والمحتقرة من الآخرين. كان محبة متجسدة، كل من يراه يحبه وكل من يراه يدعه. ولذلك كان رجل جماهير، تتبعه الجماهير في كل مكان وتزحمه. من أمثلة ذلك ما قرأنا عنه في معجزة الخمس خبزات والسمكتين. كان الذين أضافهم السيد المسيح وأطعمهم 5000 من الرجال غير النساء والأطفال، يعني حوالي 12,000. تصوروا شخص يكون محاط ب 12,000 وهو بيوعظهم ويوكلهم، هذا مش معقول. ايضا في قصة المفلوج في مرقس اصحاح 2 نلاقي كان الزحام شديدا لدرجة ان اللي حملوا المفلوج لم يستطيعوا ان يدخلوه البيت فنزلوه من السقف. في قصة المرأة نازفة الدم نجد ان الزحام كان شديد، وهو قال، هي قالت لو مسست هد ثوبه اشفى. باستمرار احيانا كانت الجماهير تدعه فلا يجد مكانا يقف في سفينة ويوعظهم من السفينة وهم واقفين على البر، او في العزة على الجبل. يقول ولما اكثر الجموع صعد الى الجبل، جموع كثيرة كانت تتبعه، وده اللي كان بيخلي اليهود يحسدوه ويتعبوا منه، زي ما قالوا بعد قصة اقامة لعازر، هو ذا الكل قد صار وراءه. رجل جماهير له شعبية كبيرة وسط الناس، يحب الناس فيبادلونه حبا بحب، ويعطيهم تعليما سليما فيسعون وراءه ليسمعوا هذا التعليم، لأنه كان يكلمهم بسلطان وليس كالكذب. ولذلك كثر تلاميذه، كانوا يتتلمذون تعليمه ويتتلمذون على حياته. وبينه وبين تلاميذه كانت ايضا عاطفة الحب هذه، قيل انه كان قد احب خاصته الذين في العالم، احبهم حتى المنتهى في يوحنا 13:1. وبلغ من محبة تلاميذه له ان يوحنا كان يستريح على صدره او يتكئ على صدره. وفي محبته لتلاميذه علمهم الحب ايضا، فلما حدث وهو سائر في طريق مدينة سامرية اغلقت ابوابها في وجهه، لأن وجهه كان متجه إلى أورشليم. فاثنان من تلاميذه هم يوحنا ويعقوب، قالوا له أتشاء يا رب أن تنزل النار من السماء فتحرق هذه المدينة؟ فانتهرهما وقال لهما لستما تعلمان من أي روح أنتما، ابن الانسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلصهم.
والتلميذين

0: كان لهم لقب هو نرجس يعني ابني الرعد، تحولوا الى الحب كله. منهم يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب ده ما كانش كده في الاول، ده كان ابن الرعد، كان من تلامذه يوحنا المعمداني القوي الشديد اللي بيقول وضعت الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع تلقى في النار. كان شديد عنه وتلاميذه كانوا جاد، لكن لما دخلوا في مجال السيد المسيح تحولوا إلى الحب. فأحب الناس وأحبوه هو كمعلم لهم. قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. ولما تكلم عن التناول من جسده ودمه وشك البعض كما ورد في يوحنا اصحاح 6 واشتركوه ومشوا، قال لتلاميذه اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ فقالوا له الى اين نمضي وكلام الحياه الابديه هو عندك. نسيبك ازاي ونسيب الكلام الحلو بتاعك ده ازاي؟ كلام الحياة الأبدية. صحيح الذين تبعوا المسيح لم يستطيعوا أن يفارقوه، وتركوا كل شيء. متى ترك مكان الجباية، وبطرس وأندراوس تركوا الشباك والسفن وتركوا بيتهم، وكذلك يوحنا واندراوس تركوا كل حاجه. والسيد المسيح حتى بالنسبه لشاول الطرطوسي الذي كان عنيفا جدا وكان يجر رجالا ونساء ويلقيهم في السجن، لما تقابل مع السيد المسيح قال خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه، لكي اعرف. هكذا كان تأثير السيد المسيح في الناس، التأثير الذي يستطيع أن يغير إلى الضد إلى أفضل. يغير شاول الطرطوسي من مضطهد للكنيسة إلى أكبر رسول تعب في الكرازة من أجل الكنيسة، الذي قال في مقارنته بالرسل الباقين وانا تعبت اكثر من جميعهم، ولكن لست انا بل نعمه الله العامله فيا. ليغير. كان السيد المسيح محبا ويمنح الحب لكل احد، حتى على الصليب قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. كان له الحب الباذل الذي بذل به نفسه عن الاخرين. كان له الحب الذي استطاع ان يقود اللص اليمين الى التوبه. كان له حب حتى بالنسبة ليهوذا الإسخريوطي فأنذره أكثر من مرة، وحتى لما جاء يهوذا يسلمه قال له في رقة يا صاحب لماذا جئت؟ لم يقل له يا خائن، يا محب للمال، يا متآمر مع الكهنة ورؤسائهم، بل قال له يا صاحب.
1: لماذا جاءت؟
0: لعل هذا الحب الذي عمل به يهوذا الإسقريوطي جعل يهوذا لا يحتمل، فأرجع المال إلى الكهنة وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. ومع ذلك، مع هذا الحب الكبير الذي عاش به السيد المسيح، كان له مقاومون أيضا، وكان له من أهانوه ومن اتهموه، قالوا عنه إنه سامري وبه شيطان.
1: عجيب،
0: قالوا له أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان حتى من قلتم كلام؟ قالوا عنه إنه أكول وشريب خمر، قالوا إنه يعامل العشارين والخطاة ويحضر مواعيدهم، قالوا عنه إنه ناقض للناموس كاسر للناموس، وقالوا عنه إنه ضد قيصر. وقالوا عنه كلاما كثيرا، وقالوا عنه انه ناقض السبت وناقض الهيكل، واشبعوه شتائم واهانات. ومع ذلك لم يعاقبهم على هذا الامر. واخيرا وبخهم في قوة وفي حزم، وقال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراعون، أغلقتم ملكوت السماوات فما دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. قوة السيد المسيح هذه في التوبيخ نتكلم عنها فيما بعد، لكن محبته كانت تغلب الكل، لدرجة ان القديس بوليكاربوس احد الاباء الرسوليين فيما بعد حينما تعرض للاستشهاد وطلبوا اليه ان ينكر المسيح، قال لهم عشت معاه 80 سنة لم ارى منه الا خيرا، ازاي انكره بس؟ مش معقول. هو كان بيلصق الناس بقلبه ويلتصق بقلوبه. بولس الرسول قال لي اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، فذاك افضل جدا. ويوحنا المعمدان وبخ اليهود وقال لهم عن المسيح في وسطكم قائم لستم تعرفونه. السيد المسيح في محبته للناس لم يحبهم فقط في فترة تجسده على الأرض، إنما أيضا بعد القيامة بنفس الحب قال لهم أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. قال لهم أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا.

وقال للآب في مناجاته له في يوحنا 17: قال له أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حتى حيث أكون أنا يكونون هم أيضا. حقا كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى.

هو وصف الكنائس السبع. نفذ وعده الذي قال فيه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. قال: لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي شيئا. قال: إنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الكرام. قال: إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم. قال: أنا فيكم وأنتم فيا. شبه نفسه بالكرمة، وكل تلاميذه كالأغصان الثابتة في الكرمة تمتص رحيقها وتتغذى من أصل الكرمة. هكذا كان السيد المسيح في محبته، في شفقته، اهتم بكل شيء، اهتم بروحيات الناس، واهتم بعقولهم في التعليم، واهتم بأجسادهم. كما يقول عنه الكتاب: كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. اهتم بالذين ليس لهم احد يذكرهم. كان منفتحا على الكل، منفتحا على الكل، حتى على الذين اغلق اليهود قلوبهم من جهتهم. كانوا قد اغلقوا قلوبهم على الامم، ففتح هو قلبه على الامم، وقال لليهود: يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم. وقال للتلاميذ: تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. إذن قلبه كان منفتحا على الكل إلى أقصى الأرض. على السامريين رأيتم كيف عامل المرأة السامرية وقبلها إليه. على باقي الأمم رأيتم كيف شفى عبد قائد المئة وقال لليهود: لم أجد في إسرائيل كله إيمانا مثل إيمان هذا الرجل. وأشفق على المرأة الكنعانية وسمى ابنتها، وقال: حيثما يكرز بالإنجيل يكرز بهذه المرأة أيضا شهادة الله. ولذلك تعامل مع الأمم معاملة طيبة ولم يبعدهم عنه. وعند صعوده قال للتلاميذ: اخرجوا بالإنجيل للخليقة كلها. وقال: تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. كان منفتحا على الكل، حتى على المكروهين كما قلنا. كان منفتحا حتى على العشارين والخطاة، وقال: ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقال: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. كان منفتحا عن الكل، حتى في عرس قانا الجليل كان منفتحا على الناس. كان يتحرك نحو الناس ويبدأ بالمبادرة. علاقته مع نيقوديموس

علاقته مع كثيرين غيره، كان كما يقول سفر النشيد عنه قافرا على الجبال قافزا على التلال. بالنسبة للخطاة كان يقول لهم أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معه. بل إن فتح قلبه حتى على الأعداء فقال للناس أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم، وقال لتلاميذه لهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. خسر جميع الحواجز التي تفصل بين الناس والله وجعلهم يؤمنون أن الله هو أبوهم، وكان يتحدث عن الله باستمرار بعبارة أبوكم السماوي. وأيضا حارب التقاليد الصعبة التي كان الكتب والفريسيون يضعونها ضد الناس. هكذا عاش السيد المسيح، ولكن ليس هذا هو كل ما تركه لنا من أمثلة طيبة. نكمل حديثنا في المرة المقبلة.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

Şo hisneyn anelliluya alleluya khinevran mi viyot ne mibşirin bi ibn ma isu abunutun utamin tasbihat an-nawm al-mubarak nuqaddimha lil-masih malikna wa la narju an yaghfir lana khatayana min mazamir tirati al-muallimna daud an-nabi wal-malik barakatuhu alayna amin من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف: لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

هذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: رخصة سيوس منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطاعة

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدين.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا
1: فيا
0: رب
1: رب
0: أن
1: أن
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: في
1: في
0: هذه
1: هذه
0: الليلة
1: الليلة
0: بغير
1: بغير
0: خطية.
1: خطية.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: أيها
1: أيها
0: الرب
1: الرب
0: إله
1: إله
0: آبائنا
1: آبائنا
0: متزايد
1: متزايد
0: بركة،
1: بركة،
0: واسمك
1: واسمك
0: القدوس
1: القدوس
0: مملوء
1: مملوء
0: مجدي
1: مجدي
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: فلتكن
1: فلتكن
0: رحمتك
1: رحمتك
0: علينا
1: علينا
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: كمثل
1: كمثل
0: اتكالنا
1: اتكالنا
0: عليك،
1: عليك،
0: لأن
1: لأن
0: أعين
1: أعين
0: الكل
1: الكل
0: تترجاك،
1: تترجاك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: الذي
1: الذي
0: تعطيهم
1: تعطيهم
0: طعاما
1: طعاما
0: في
1: في
0: حيني.
1: حيني.
0: اسمعنا
1: اسمعنا
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: مخلصنا،
1: مخلصنا،
0: يا
1: يا
0: رجاء
1: رجاء
0: أقطار
1: أقطار
0: الأرض
1: الأرض
0: كلها.
1: كلها.
0: وأنت
1: وأنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: وتنجينا
1: وتنجينا
0: من
1: من
0: هذا
1: هذا
0: الجيل
1: الجيل
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: علمني
1: علمني
0: عدلك،
1: عدلك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: فهمني
1: فهمني
0: حقوقك،
1: حقوقك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أنير
1: أنير
0: لي
1: لي
0: برك،
1: برك،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: رحمتك
1: رحمتك
0: دايما
1: دايما
0: إلى
1: إلى
0: الأبد،
1: الأبد،
0: أعمال
1: أعمال
0: يديك
1: يديك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: لا
1: لا
0: ترفضها،
1: ترفضها،
0: لأنك
1: لأنك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: سرت
1: سرت
0: لي
1: لي
0: ملجأ
1: ملجأ
0: من
1: من
0: جيل
1: جيل
0: إلى
1: إلى
0: جيل.
1: جيل.
0: أنا
1: أنا
0: طلبت
1: طلبت
0: الرب
1: الرب
0: وقلت
1: وقلت
0: ارحمني
1: ارحمني
0: وخلص
1: وخلص
0: نفسي
1: نفسي،
0: إني
1: فإني
0: أخطأت
1: أخطأت
0: إليك.
1: إليك.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: التجأت
1: التجأت
0: إليك
1: إليك
0: فخلصني،
1: فخلصني،
0: علمني
1: علمني
0: أن
1: أن
0: أصنع
1: أصنع
0: مشيئتك،
1: مشيئتك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: هو
1: هو
0: إلهي
1: إلهي
0: وعندك
1: وعندك
0: ينبوع
1: ينبوع
0: الحياة.
1: الحياة.
0: وبنورك
1: وبنورك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نعاين
1: نعاين
0: النور،
1: النور،
0: فلتأتي
1: فلتأتي
0: رحمتك
1: رحمتك
0: للذين
1: للذين
0: يعرفونك
1: يعرفونك
0: وبرك
1: وبرك
0: المستقيم
1: المستقيم
0: القلوب.
1: القلوب.
0: لك
1: لك
0: تجب
1: تجب
0: البركة،
1: البركة،
0: لك
1: لك
0: يحق
1: يحق
0: التسبيح،
1: التسبيح،
0: لك
1: لك
0: ينبغي
1: ينبغي
0: التمجيد
1: التمجيد
0: أيها
1: أيها
0: الآب
1: الآب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الكائن
1: الكائن
0: منذ
1: منذ
0: البدء
1: البدء
0: والآن
1: والآن
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: جيد
1: جيد
0: هو
1: هو
0: الاعتراف
1: الاعتراف
0: للرب
1: للرب
0: والترتيل
1: والترتيل
0: لاسمك
1: لاسمك
0: أيها
1: أيها
0: العالي،
1: العالي،
0: أن
1: أن
0: يخبر
1: يخبر
0: برحمتك
1: برحمتك
0: في
1: في
0: الغدوات
1: الغدوات
0: تحقق
1: تحقق
0: في
1: في
0: كل
1: كل
0: ليلة.
1: ليلة.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: ولد
1: ولد
0: من
1: من
0: العذراء
1: العذراء
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: صلب
1: صلب
0: عنا
1: عنا
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: قام
1: قام
0: من
1: من
0: الأموات
1: الأموات
0: وصعد
1: وصعد
0: إلى
1: إلى
0: السماوات
1: السماوات
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: المجد
1: المجد
0: للآب
1: للآب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الآن
1: الآن
0: كل
1: كل
0: أوان
1: أوان
0: وإلى
1: وإلى
0: دهر
1: دهر
0: الدهور
1: الدهور
0: آمين.
1: آمين.
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا،
1: خطايانا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: آثامنا،
1: آثامنا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: زلتنا،
1: زلتنا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: افتقد
1: افتقد
0: مرضى
1: مرضى
0: شعبك،
1: شعبك،
0: اشفيهم
1: اشفيهم
0: من
1: من
0: أجل
1: أجل
0: اسمك
1: اسمك
0: القدوس،
1: القدوس،
0: أبائنا
1: أبائنا
0: وأخواتنا
1: وأخواتنا
0: الذين
1: الذين
0: رقدوا،
1: رقدوا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أنيح
1: أنيح
0: نفوسهم،
1: نفوسهم،
0: يا
1: يا
0: من
1: من
0: هو
1: هو
0: بلا
1: بلا
0: خطية
1: خطية،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: يا
1: يا
0: الذي
1: الذي
0: بلا
1: بلا
0: خطية
1: خطية
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أعنا
1: أعنا
0: وأقبل
1: وأقبل
0: طلباتنا
1: طلباتنا
0: إليك،
1: إليك،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: المجد
1: المجد
0: والعزة
1: والعزة
0: والتقديس
1: والتقديس
0: المثلث،
1: المثلث،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك
1: بارك
0: أمين.
1: أمين.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة،
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: نسألك
1: نسألك
0: أيتها
1: أيتها
0: القديسة
1: القديسة
0: الممتلئة
1: الممتلئة
0: مجدا
1: مجدا
0: العذراء
1: العذراء
0: كل
1: كل
0: حين،
1: حين،
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: أم
1: أم
0: المسيح،
1: المسيح،
0: أسعدي
1: أسعدي
0: صلواتنا
1: صلواتنا
0: إلى
1: إلى
0: ابنك
1: ابنك
0: الحبيب
1: الحبيب
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: التي
1: التي
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: نور
1: نور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: المسيح
1: المسيح
0: لأن
1: لأن
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة.
1: القديسة.
0: اسأل
1: اسأل
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: عنا
1: عنا
0: ليصنع
1: ليصنع
0: رحمة
1: رحمة
0: مع
1: مع
0: نفوسنا،
1: نفوسنا،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: مريم
1: مريم
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: القديسة
1: القديسة
0: شفيعة
1: شفيعة
0: الأمين
1: الأمين
0: الجنس
1: الجنس
0: البشرية،
1: البشرية،
0: اشفعي
1: اشفعي
0: فينا
1: فينا
0: أمام
1: أمام
0: المسيح
1: المسيح
0: الذي
1: الذي
0: ولدتيه
1: ولدتيه
0: لكي
1: لكي
0: ينعم
1: ينعم
0: علينا
1: علينا
0: بغفران
1: بغفران
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: الملكة
1: الملكة
0: الحقيقية.
1: الحقيقية.
0: السلام
1: السلام
0: لفخر
1: لفخر
0: جنسنا
1: جنسنا
0: والتي
1: والتي
0: لنا
1: لنا
0: عمانوئيل.
1: عمانوئيل.
0: نسألك
1: نسألك
0: اذكرين
1: اذكرين
0: أيتها
1: أيتها
0: الشفيعة
1: الشفيعة
0: المؤتمنة
1: المؤتمنة
0: أمام
1: أمام
0: ربنا
1: ربنا
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح
1: المسيح
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: نعظمك
1: نعظمك
0: يا
1: يا
0: أم
1: أم
0: النور
1: النور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: ونمجدك
1: ونمجدك
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة
1: القديسة
0: والدة
1: والدة
0: الإله،
1: الإله،
0: لأنك
1: لأنك
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: مخلص
1: مخلص
0: العالم
1: العالم
0: أتى
1: أتى
0: وخلص
1: وخلص
0: نفوسنا.
1: نفوسنا.
0: المجد
1: المجد
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا
0: سيدنا
1: سيدنا
0: وملكنا
1: وملكنا
0: المسيح،
1: المسيح،
0: فخر
1: فخر
0: الرسل،
1: الرسل،
0: إكليل
1: إكليل
0: الشهداء،
1: الشهداء،
0: تهليل
1: تهليل
0: الصديقين،
1: الصديقين،
0: ثبات
1: ثبات
0: الكنائس،
1: الكنائس،
0: غفران
1: غفران
0: الخطايا.
1: الخطايا.
0: نبشر
1: نبشر
0: بالثالوث
1: بالثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: بلاهوت
1: بلاهوت
0: واحد،
1: واحد،
0: نسجد
1: نسجد
0: له
1: له
0: ونمجده.
1: ونمجده.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك
1: بارك
0: أمين.
1: أمين.
0: بالحقيقة
1: بالحقيقة
0: نؤمن
1: نؤمن
0: بإله
1: بإله
0: واحد،
1: واحد،
0: الله
1: الله
0: الآب،
1: الآب،
0: ضابط
1: ضابط
0: الكل،
1: الكل،
0: خالق
1: خالق
0: السماء
1: السماء
0: والأرض،
1: والأرض،
0: ما
1: ما
0: يرى
1: يرى
0: وما
1: وما
0: لا
1: لا
0: يرى،
1: يرى،
0: نؤمن
1: نؤمن
0: برب
1: برب
0: واحد،
1: واحد،
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح،
1: المسيح،
0: ابن
1: ابن
0: الله
1: الله
0: الوحيد،
1: الوحيد،
0: المولود
1: المولود
0: من
1: من
0: الآب
1: الآب
0: قبل
1: قبل
0: كل
1: كل
0: الدهور،
1: الدهور،
0: نور
1: نور
0: من
1: من
0: نور،
1: نور،
0: إله
1: إله
0: حق
1: حق
0: من
1: من
0: إله
1: إله
0: حق،
1: حق،
0: مولود
1: مولود
0: غير
1: غير
0: مخلوق،
1: مخلوق،
0: مساوي
1: مساوي
0: للآب
1: للآب
0: في
1: في
0: الجوهر،
1: الجوهر،
0: الذي
1: الذي
0: به
1: به
0: كان
1: كان
0: كل
1: كل
0: شيء،
1: شيء،
0: هذا
1: هذا
0: الذي
1: الذي
0: من
1: من
0: أجلنا
1: أجلنا
0: نحن
1: نحن
0: البشر
1: البشر
0: ومن
1: ومن
0: أجل
1: أجل
0: خلاصنا
1: خلاصنا
0: نزل
1: نزل
0: من
1: من
0: السماء
1: السماء
0: وتجسد
1: وتجسد
0: من
1: من
0: الروح
1: الروح
0: القدس
1: القدس
0: من
1: من
0: مريم
1: مريم
0: العذراء،
1: العذراء،
0: تأنس
1: تأنس
0: وصلب
1: وصلب
0: عنا
1: عنا
0: على
1: على
0: عهد
1: عهد
0: بيلاطس
1: بيلاطس
0: البنطي،
1: البنطي،
0: تألم
1: تألم
0: وكبر
1: وكبر
0: وقام
1: وقام
0: من
1: من
0: بين
1: بين
0: الأموات
1: الأموات
0: في
1: في
0: اليوم
1: اليوم
0: الثالث
1: الثالث
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: الكتب،
1: الكتب،
0: وصعد
1: وصعد
0: إلى
1: إلى
0: السماوات
1: السماوات
0: وجالس
1: وجالس
0: عن
1: عن
0: يمين
1: يمين
0: أبيه،
1: أبيه،
0: وأيضا
1: وأيضا
0: يأتي
1: يأتي
0: في
1: في
0: مجده
1: مجده
0: ليدين
1: ليدين
0: الأحياء
1: الأحياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

0: المعون.
1: قدوس قدوس قدوس رب سباقوت، السماء والأرض مياتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

أعظمك ومن نور حقيقي مجدك العزيز القديس ولي التلات المخلص العالم تخلص نفوسنا من جلسي المسيح فخر الرسل ليل الشهداء تليل الصديقين سبعة كنائس وفران الخطايا بشر بالثالوث القدوس لوت واحد نزل لنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة نومي بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض يرى وما لا يرى نومي برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي يجنينا نحن البشر أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من نظرات أن الصلب على بلاط سبونت تعلم وكبر وقام بين أموات في اليوم السادس كما في قد صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين أحياء الذي ليس ممكن كذا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسك من الآب نسجد له المجد ومع الآب والابن الناطق به كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتلم ودائع فرد الفتاة

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطل بطق

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامنا

وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الأب ولده، ويقوم الأولاد على أبائهم ويقتلونهم.

0: Tetimeth me penyotti, soipi maestavros, the caninu, nane, one jeffes marot and jeff yot nebshiri,
1: nimpepnef maeso.
0: Teterias and jike, volten oste mostent. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة.

0: لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. كن بخريستوس إيسوس بنشوي
1: تسكيفا لاسيمو انتو كريا وكلينا تي
0: إنو بيون سو كيري
1: بروس خميس ومتبو فأمين
2: إيريني فاسي
0: تو بنفماتي سو.
2: أيها السيد ربي يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية، الذي نبقى فجأة تلاميذ القديسين وسطهار المكرمين قائلين أخبار الروح القدس، وان غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ما مسكتموه لا يمسكت. انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا على الارض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر انا عبيدك ابائي واخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح وبحب البشر عن غفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، إملانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت إلهنا وينبغي لك السجود.

0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلام، أقر لنا سلام، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب مع جميعكم.

تسوني نطلع تعليم ربي يسوع نور العالم. معلش الاول،

على طول على طول. تاني ما التانية، تاني ما التانية.

0: طيب يعني ايه اوف سايد؟ اي حد يشرح باسلوب سهل كده عشان برضو اللي مالهمش في الكوره يعني يبقوا معانا، يعني ايه اوف سايد؟ اوكي ايه لا تساعدنا. اوكي
1: هو المفروض قانون كده في الكورة، لازم علشان المهاجم يروح يجيب جون، لازم لو حد باصاله اداله الكورة لازم يكون في مدافع قبله، يعني ما ينفعش المهاجم يقف قدام الجون وحد يديله الكورة بس ويشوط، لازم يكون آخر حاجة في الملعب خالص هو المدافع وقبليه المهاجم. ممكن بقى المهاجم بعد كده يجري بعد ما الكرة تتلعب ياخد الكرة يبقى قدام الجون، بس لازم آخر حد قبل الجون يبقى مدافع.
0: طيب يعني نقدر نقول كده، يعني لو لخصنا هو المهاجم بتاع الفريق الخصم، يعني هو عمل غلطة أو غلطتين في، يعني لو جشط الكرة في الوقت ده، يعني اللي هما إيه؟ لو خدتوا بالكم الكلام.

0: عشانه برضو.
1: طيب يعني لازم المهاجم يستنى الوقت المناسب علشان يجري ياخد الكرة، والمدافع برضو لازم ياخد باله ان هو واقف في المكان الصح، مش سايب فرصة للمهاجم ان هو ياخد الكرة ويجري يروح على الجول.
0: اوكي، يعني احنا قلنا كده حاجتين مهمين، هو لازم يبقى واقف في المكان الصح، والمدافع ما يسيبلوش فرصه ان هو ايه يجري ويسابق بالكوره. طيب في رايكم لو جه جول يعني بالطريقه دي، يعني مثلا هو ولا خد باله والتاني سبق، ايه رايكم في الجول ده، هيتحسب ولا مش هيتحسب؟ هيتلغى صح كده. ليه؟ لان المفروض ان هو في رول اتكسرت، ان انا المفروض ان هو ما سبقش الكوره، وان هو يعني ايه يعني ما سيبش فرصه للمدافع ان هو ايه يدخل. طيب ايه علاقة ده بتفتكروا، يعني احنا في كنيسة النهاردة وكده، ايه علاقة ده مثلا يعني بحياتنا الروحية؟ حد عنده اي فكرة؟ حد عنده اي تصور ايه علاقة ديت بالحياة الروحية او بحياتنا عامة مع ربنا؟ اي افكار، اي حاجة، برين ستورمينج. اوكي، ما نتسرعش.
2: اعتقد ان في ستيبس معينه لازم ناخدها بالتدريج، يعني في تدرج، مش يعني ما نتسرعش في علاقتنا بربنا. يعني
0: ماشي، اول حاجه ما نتسرعش، والستيبس بالتدريج. حد عنده افكار كمان؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض كده فيديو. تصوني ممكن نشغل الفيديو الاولاني، يعني شو هنركز كده في الفيديو وهنشوف، هنطلع يعني هما فيديوهين، هنطلع بكل واحد فيهم بفكره. طيب تصوني نشغل الفيديو الاولاني.

0: الصوت الهلال عشان خاطر في عدد كبير. بصي بقى يا ستي، احنا عايزين نهتم قوي اليوم نروح الهلال عشان خاطر في عدد كبير قوي جاي معانا.
1: ايوه ده حلو، ايوه جامد جدا.
0: ايوه وعايزين برضه نرتب هنقول ايه في مجموعات العمل وهنقرا ايه في الانجيل.
1: انجيل؟ مش لازم انجيل.
0: يعني ايه مش لازم؟
1: هو هيبقى يوم خفيف ظريف. يعني ليه لازم نقرا في الانجيل؟ مش هيبقى فيه بسين ولا كوره ولا العاب؟
0: هو هيبقى فيه كل ده، بس اليوم اللي مفيهوش انجيل يوم ملوش لازمه.
1: خلاص انت تشوفيه.
0: ماشي. طيب وعايزين برضه ننبه كمان على الولاد ان هم يجوا بدري عشان يحضروا القداس قبل الرحله.
1: ليه القداس؟ مش لازم نحضر القداس اليوم ده.
0: انت عايزه تقنعيني ان انت هتحضري القداس يوم تاني؟
1: لا طبعا، انا اصلا باجي يا دوب بلحق الاتوبيس.
0: طيب يبقى انت كده هنعمل ايه بقى؟ هتيجي انت معاهم برضه تحضري بدري قبل الاتوبيس.
1: انا اصلا بلحق الاتوبيس قلت لك بالعافيه، ازاي يعني حضر القداس؟
0: خلاص براحتك.
1: هو انا قلت ايه غلط؟
2: طيب حد يقول لنا الموقف ده كان عباره عن ايه؟ او بين مين ومين؟ طب انتوا سمعتوا اصلا كويس ولا الصوت ما كانش واضح؟ طيب بص احنا مش هنقول مش هنربط دلوقتي، بس نحكي الموقف. ايه الموقف؟ اوكي ماشي. اوكي طيب كانوا اتنين، يعني اتنين خدام كانوا حابين ان هم ايه يحضروا يوم روحي، تمام؟ فايه اليوم الروحي إيه؟ يعني بيبقى فيه كده فقرات، بيبقى فيها فقرات ترفيهيه بيسين ولعب وهكذا، وبيبقى فيه برضو فقرات روحيه لقرايه الانجيل وكده. فيعني فهو كانوا حابين ايه؟ بما ان هو يوم روحي ويوم ترفيهي، فكان فخدم منهم كان بيفكر لا خلاص نسكيب نروح على طول على فقره اللي هي الالعاب والبيسين، تمام؟ طيب دي كده خلينا ايه ماسكين في الفكره ديت على جنب. طيب احنا الهدف يعني او لو رجعنا للكوره تاني، هدف المهاجم بيكون ايه في الكوره؟ ايه الهدف بتاع المهاجم نفسه؟ انه يجيب جول. بالظبط كده، بالظبط. طيب احنا في القصه نرجع تاني بقى لقصه الخدام، الخدام كانوا عايزين يعملوا ايه؟ يخلونا نقرب من ربنا. اوكي بس كان في حد بيقاوح كده، كان عايز يعمل ايه اللي بيقاوح ده؟

0: مش بالظبط بالظبط. يعني هو كان الهدف بتاعه ان احنا عايزين نعمل يوم يعني مفرقع، يوم حلو ناس كتير تحضره وناس ننبسط وكده، بس في نفس الوقت احنا يعني هو نسي اللي هو الهدف بتاعه، هو الجول بتاعه كان هو عايز يجيب جول، بس عايز يجيب جول ان هو يعني اللي هو كان شكل الجول بتاعه ايه، ان هو عايز ينبسط وعايز ان هو يعني يحضر يوم حلو قوي، يوم مليان فقرات ترفيهيه. بس الفكره ان هو الهدف الاساسي بتاع اليوم الروحي ايه، خدوا بالكم كده من جمله قالت ان هو اليوم الروحي من غير انجيل لا ملهوش لازمه. فهي احنا فكره اليوم الروحي ان احنا ايه نتجمع حوالين ربنا ويبقى فيه ايه يعني شركه كده مع بعض، ويبقى فيه علاقه حلوه كده ما بين يعني ما بيننا وبين ربنا، وهي العلاقه دي متجسده في تعاملاتنا في اليوم الروحي ديت. فاحنا فهو يعني خادم منهم كان يعني الجول بتاعه هو عايز يجيب جول، بس هو الجول ما كانش حسب القواعد اللي هو ايه المتعارف عليها، اللي هو يعني هو كان يعني بره القاعده ان احنا ايه يبقى فيه يعني شركه، كان الجول في حته تانية خالص. فدي كده يعني يعتبر مش يعني يعني كان هو هيتعب ويحضر اليوم، بس في النهايه ما فيش يعني يعني ما فيش ليه قواعد او مش ماشي على الطريق المظبوط او القواعد الصح ان هو بتاع تحضير اليوم ان احنا ايه نتجمع حوالين ربنا. بص هنشوف فيديو تاني برضو، نشوف برضو فكره تانيه فيه. تصوني ممكن نشغل الفيديو التاني؟
1: لا بس كده خلاص انا خدت القرار.
2: قرار ايه؟
1: يا عم القرار اللي كنت قايل لك عليه قبل كده دوت مع صاحبك على الكليه،
2: شركه ديزاين. شركه ديزاين ايه؟ انت لسه من الشهر فات رحت تريننج شركه اللي اتمرمطت علشانها وقلت لي لازم اخد سنه خبره على الاقل.
1: طب بص كده بس واحده واحده معايا.
2: ايه؟
1: يا عم الفرصه جت لحد عندي، بص البتاع منظره جميل ازاي؟ بس وزمايلي قالوا لي هنلم القش من بعض كده ونبتدي واحده واحده.
2: بس انت كده بتستعجل قوي، والتدريب ده هو اللي حطك على السكه والطريق الصح، وانت لسه ما عندكش الخبره هو راس المال.
1: يو عليك. معرفش ولاش عرفني يعني مش الشكل ده اللي انجح فيه، مش الشكل ده يكون المستوى بتاعي.
2: بص بقى ابراهيم وساره زمان لما حسوا ان الوقت بيجري والوعود اتاخر حاولوا يحلوا الموضوع من وجهه نظرهم هم، وده حطهم في مشكله ملهاش اول ولا اخر.
1: الله يعين على كلامك. يا عم مش يمكن ربنا يكون مسهل في الموضوع الجديد ده؟ يعني ممكن دوت يكون ربنا هيبارك فيه.
2: النجاح لما بيجي في الوقت الغلط بيبقى شبه الجول اللي بيدخل كده بالتسلل، بيبقى منظره حلو، لكن الحكم بيلغيه لانه جاي التسلل جاي في منطقه الوقت الغلط.
1: خلاص بقى خلاص مش هقول لك حاجه تاني. بس خلاص مش هتقول حاجه.
0: طيب الفيديو التاني متهيألي فكرته ابسط شويه صح؟ يعني كان اوكي. هل طيب المشكله في الفيديو التاني ان هو كان عايز اصلا يدخل شركه ديزاين؟ هل دي كانت المشكله؟ كان متسرع بالظبط كده. طيب تخيلوا معايا كده يعني سيناريو برضو تاني كده، يعني برضو قصه تخيليه. دكتور مثلا في سنه الامتياز بتاعته مثلا قرر مثلا ان هو مجموعه من الدكاتره يعني اللي هم الاكبر منه يعني يدخلوه كده اوضه الجراحه ويخلوه ان هو رئيس الجراحه بتاعت الجراحه ديت، يعني كنوع من انواع المجامله. تخيلوا معايا. اوكي طيب هل يعني هل يعني في مشكله في الموضوع ديت؟ اكيد في مشكله صح. يعني تخيل اول يعني اول مشكله مبدئيا ان هو الدكتور ده اصلا ما عندوش ترخيص مزاوله المهنه، ده مبدئيا كده تمام يعني لسه ده اول حاجه. تاني حاجه ان هو اصلا لسه بيتعلم، يعني فهو لسه ما اكتسبش الخبره الكافيه ان هو تخليه ان هو يبقى رئيس اللي هو الجراحه اللي هو داخلها دلوقتي تمام. طيب تالت يعني تالت حاجه نفس الدكتور ده تعالوا بعد مثلا 10 يعني 10 15 سنه كده، هل ينفع ان هو يبقى يعني يرقص جراحه الماء؟ ايه رايكم؟ ينفع صح؟ طيب وهل يعني لو عمل جراحه ليه؟ لان هو دلوقتي عنده ترخيص يعني مزاوله المهنه ده اول حاجه، وتاني حاجه هيبقى عنده خبره كافيه ان هي تدخله الجراحه دي ويطلع ناجح فيها. لو كان الجراحه اللي عملها قبل ما ياخد الترخيص ديت كانت يعني لو كانت فشلت كان ايه اللي هيحصل؟ يعني كانت تبقى خلاص غلطه وكانت هتقضي على مستقبله فيما بعد. طب افرضوا ربنا سترها معاه وعدت الجراحه اللي هي اللي اتعملت مثلا قبل الترخيص، افرضوا ربنا سترها وعدت ايه اللي هي يعني ها هل هتتحسب له؟ هل هيقدر يكتب في السي في مثلا ان انا يعني عملت جراحه قبل ما اخد الترخيص بتاعي؟ لا مش هتتحسب له برضه تمام. فليه الفكره في الحته

0: ديت ان هو يعني ربنا كده يقول يعني في ايتين بس نطلع بيهم، ان هو اول حاجه ان هو لكل شيء تحت السماء وقت، موجوده في سفر الجامعه. احنا يعني فعلا زي ما قلت ما مش هنستعجل ايد ربنا ونمشي ستيب باي ستيب. تاني حاجه ان هو دايما بولس الرسول كان دايما يقول لنا ايه، ان هو لا يكلل احد ان لم يجاهد قانونيا، يعني بمشي بالترتيب وبمشي بالرولز عشان اوصل، يعني علشان اوصل للهدف بتاعي. طيب تعالوا نرنم مع بعض.
1: ممكن نرنم مع بعض؟ يا رب أعمل من أجل اسمك.

0: بسم الله الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. أنا مش عارف هما يفضلوا يتكلموا عن موضوعات مختصة بالكورة لحد إمتى، بس يعني إحنا لسه في الكورة، يعني مع إن كأس العالم خلص. بحسب ما طلب يعني مني وأنتوا شفتوا في العناوين بتاعة الموضوع، تهيألي الصوت مكتوم شوية.
1: مايك أطول شوية.

فبقول هنتكلم بنعمة ربنا، يعني زي ما شفتوا في البوستر، يعني تسلل، وزي ما مش عارف انتوا عارفين القواعد ولا لا، يعني لكن تسلل انه واحد يعدي ورا الايه، ورا المدافعين، ويبقى في وضع تسلل ما ينفعش يكون فيه، لانه لازم علشان يبقى يجيب هدف لازم يعدي خط الدفاع هو بنفسه. يعني الفكرة عن جهاد الإنسان وإزاي يكون الجهاد مقبول قدام ربنا، وإزاي إن الإنسان ما يستعجلش، أعتقد اللي كانت كريستين بتتكلم عليه في الافتتاحية، إزاي إنه الإنسان يستنى، يتعلم إزاي يستنى علشان يوصل للهدف بطريقة صحيحة. فده الموضوع اللي هنتكلم فيه. والحقيقة أنا اخترت إن احنا ناخد الموضوع من خلال أحد المزامير، مزمور 27، ولو تطلعوا لنا على الشاشة يبقى كويس. مزمور 27، مزمور بنصليه في صلاة باكر، من المزامير المعزية الجميلة، أعتقد إنه ممكن يساعدنا في إن احنا نفكر في الموضوع اللي بنتكلم فيه. أول حقرة كده جزء جزء ونتكلم شوية بشوية. أول جزء يقول الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. إيه اللي بيقوله المزمور هنا؟ بيقول إنه في مقاومة، إذا يعني تكلمنا عن الكورة برضو، ففي خصم، في خصم، وفي حد بيقاوم، في حد واقف ضدي، ولكن أنا اتكالي على مين؟ اتكالي على ربنا. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب ناصر حياتي، ممن أجزع؟ وإنه ممكن الأشرار يقتربوا مني. الإنجيل وكلمة ربنا واقعية لأنها بتقول إنه فعلا في مقاومة، واقعية لأنها بتعبر عن الواقع اللي احنا فيه، إنه في حروب لعدو الخير، وإنه فيه كل ما الإنسان يبقى عايز يعيش مع ربنا، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. عجيب إن بولس الرسول حط هذا التعميم، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ففي مقاومة، المقاومة جزء من طبيعة الأرض، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. طيب أعمل إيه؟ إيه اللي أعمله؟ بصوا بقى الرد بتاع داود النبي وفي المزمور يقول إيه؟ يقول كده: واحدة سألت من الرب. أنا أتخيل إنه إحنا منتظرين يقول إيه؟ ربنا هيدافع عني بالطريقة دي، أنا هصلي له بالطريقة دي. أعتقد إن إحنا

نسمع كلام هنلاقي الفكرة مختلفة. يقول واحدة سألت من الرب يا التمس أنا أسكت في أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب، إيه علاقة ده إن قام علي قتال ففي هذا نطمئن؟ إيه رأيكم؟ إيه العلاقة؟ إزاي ده تكملة منطقية على اللي فات؟

اكيد هو اشتكى او بيقول انه في عليه قتال. السؤال يعني انه من اخاف. بس ايه علاقة ان انا اطمئن بان واحدة سألت لما سأل حاجة من ربنا انه اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي؟ انا شايف ده موضوع تاني. يعني كان ينفع يبقى مزمور مثلا عن الصلاة العميقة المقبولة، لكن ايه علاقة ده باقتراب الاشرار؟ هو ده سلامه بالظبط كده، اعتقد الكلام ده مظبوط. هو ده سلامه. ازاي اجيب السلام منين؟ يعني قدامي قام علي قتال وقدامي الاعداء وبيقاوموني ايه اللي اعمله؟ سيبك من ده كله، ما تركزش في الاعداء، اعمل ايه؟ واحدة سألت من الرب ويا التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام إيه حياتي. لو الإنسان ركز في المنظر اللي هو فيه، بتشبهني لما بطرس بص على الموج غرق، لكن لما بص على المسيح مشي فوق المية، ولما جه يغرق المسيح طلعه من المية. ما تركزش على المقاومة والأعداء، لكن ركز على ليه؟ على الهدف الكبير. إيه الهدف الكبير؟ واحدة سألت من الرب يا التمس أن أسكن في بيت الرب كل إيه؟ كل في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ عجيب أن يقول إيه؟ لأنظر إيه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب. يعني هو قدامه الأعداء برفضهم بكرايتهم. لسه في بيساجي كنا بنتكلم على استفانوس. استفانوس كان يعني عايزين يموتوه، ولكن اولا يقول لك انهم راوا وجهه كوجه ملاك، ده في اصحاح 6. وفي اصحاح 7 هو بيقول لهم يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان، انتم دائما تقاومون الروح القدس كما فعل ابائكم. ويقول لك ايه؟ يقول لك حنقوا بقلوبهم، يعني قلوبهم اتملت بالغيظ. وهو يعمل ايه؟ يرفع وشه لفوق يشوف ايه تحت المنظر، ايه يعني ماشيه مع الكلام جدا. تحت المنظر ناس يقول لك حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم، يعني ناس شدين جزين على اسنانهم علشان يموتوه. وهو بيعمل ايه؟ هو بيبص لفوق ويشوف ايه؟ يشوف السماء مفتوحه، ويشوف ابن الانسان قائما عن يمين الله، ويشوفه في مجده. وساعتها ما يبصش عليهم ويقول ولا يفرقوا معايا، ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه، ويقول له في يديك أو إيه اقبل ايه روحي، اقبل روحي، ويحط ايديه، يحط روحه في ايدين الايه، ايدين الاب السماوي. عايز اقول هنا نفس الحكايه داود بيعلمنا ازاي الانسان يواجه المصاعب بتاعت الدنيا، مش بانه اتسلح بس بوعود ربنا، امسك فيها ثق ان ربنا هيخرجك منها. لا لا لا، عشان كده بقول لكم ما كانتش باينه العلاقه قوي. العلاقه انه انت عايز تطمن، مش انه تقول يا رب تعالى معايا في الموقف عشان الناس اللي قدامي دول. لا لا لا، ارفع عينيك لفوق، ولما ترفع عينيك فوق ما تنزلهاش تاني، سيبهم يعملوا اللي يعملوه وما تخافش. هو لو طلبته هو انت مطمئن. عشان كده واحده سالته من الرب يا التمس انا اسكن في بيت الرب كل ايه؟ كل ايام حياتي. ويقول عشان ايه؟ عشان انظر الى جمال الرب واتفرس في ايه؟ في هيكله. عارفين مشكلتنا ايه؟ بحس ان احيان كتير مشكلتنا ان احنا مركزين على سلبيات الدنيا والاحداث والظروف والاقتصاد والمخاوف والقلق، وبنتكلم مع بعض في الكلام دوت، وبنبث في بعض روح الخوف والقلق. بينما لو رفعنا عينينا لفوق وتعلمنا ان عينينا تبقى مرفوعة فعلا عايزة تطلب جمال الرب وتتفرس في هيكله، هنلاقي الدنيا ايه؟ هتصغر قوي معانا، هتخلينا نطلع لفوق فنشوف الحاجات اللي كانت كبيرة قوي تبقى صغيرة قوي، لانه ما عادش تركيزنا ايه عليها، ما عادش مننا لايه؟ مننا للعدو، لكن بقى ربنا في وسطنا ما بيننا وبين المشكلة. برضو لسه قريب كنا بنتكلم عن داود النبي كاتب المزمور، في حياته هو الشخصية مع شاول نلاقيه دايما شاول عمال يتبعه وعايز يقتله مع انه ما عملش حاجة،
لكن يقابل شيء.

يحاول يقول لي يقضي الرب بيني وبينك. لما يقابل يونسان يقول له لو في حاجة غلط انت قتلني، ما تستناش باباك يقتلني. ويقول له انه ربنا هو اللي بيني وبينك، لو شايف في حاجة غلط انت اقتلني. هو مسته ايه داود؟ انه حاطط ربنا ما بينه وبين الايه، ما بينه وبين الظروف الصعبة. وعشان كده فضل يشوف شاول ايه، كان بيشوف شاول ايه، يشوف شاول ايه يا كارن؟ مسيح الرب. برافو يا ماري. كان بيشوف شاول مسيح الرب، مع انه شاول ده مش مسيح الرب، منظره مش مسيح الرب. هو مسيح الرب لانه ممسوح ملك، لكن في نفس الوقت ايه، شكله ما يجيبش خالص. لكن رغم ده ايه، لكن رغم ده هو فعلا مسيح الرب. ليه؟ لانه داود شايفه كده، شايفه من خلال ربنا، مش شايفه من خلال الشر اللي عمال يطلع من مين، يطلع من شاول. عشان كده بقول انه علاج رؤية وموجهة الـ الـ الـ الـ الاشرار والاعداء والمقاومة تتحل ازاي، وايه اللي يخلنيش اخاف منها، هو انه ايه، اني بطلب من ربنا بس اني اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي، لكي انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكله، لانه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته. مش انه هيبدد بس الاعداء، لكن بايه، بيخبيني، بستخبى جواه، بتحامى فيه انا جواه. وعشان كده بولس الرسول يعني في رسالة افسس يتكلم عن اهم فكرة، انه ايه، ان احنا خلاصنا يتم ازاي في المسيح، بان احنا نستخبى جوه المسيح، بان احنا نكون جوه المسيح. ولما نكون جوه المسيح ساعتها ايه، ساعتها ربنا يدينا الستر والامان والسلام الكامل. لانه يخبئني في مظلاته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة، يرفعني على صخرة. دي الصخرة دايما لما يجوا يبنوا مبنى يدوروا على الصخر. ليه؟ لانه ده الناس اللي تعرف في البنى، لما يجوا يبنوا مبنى لازم اساسات المبنى تبقى على ارضيه تسمح بانها تشيل الايه، المبنى. عشان كده يعملوا تحليل للايه، للتربه. بكون مظبوط ولا لا ناس بتوع مدني؟ انه يعملوا تحليل للتربه عشان لحد ما يوصلوا لارض يضمنوا انها تقدر تشيل الايه، المبنى. ودي يبتدي يحطوا عليها الاساس بتاع المبنى. ربنا هو الصخرة بتاعت حياتنا. لو الصخرة ربنا مش هو الصخرة بتاعت حياتي، اعرف انه حياتي ايه، يهزها بقى ريح، مخاوف، قلق، اضطراب، مستقبل، ظروف اقتصادية، هعمل ايه قدام، هيجرالي ايه، انا وحش، انا اخطيت، وقعت في خطايا وحشة، مش هعرف اخدم، مش هعرف اعمل، لاني مش واقف على الصخرة. لكن الانسان اللي له عشرة مع ربنا، اتخيل انه داود يقولوا المزامير ميزتها ايه، انها مش مجرد بتقدم لنا افكار، انما المزامير بتقدم لنا خبرة روحية. يعني ايه خبرة روحية؟ يعني حد داق وعاش في ظرف وقال ادي الحل. الحل عند داود في مواجهة الشر ايه؟ انه التجئ للصخرة، اتسند على الايه، على الصخرة. عشان كده يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، والان يرتفع. الان بس لما اعمل ده، لما اتكل عليه، يرتفع رأسي على اعدائي حولي، فاسبح في خيمته ذبائح الهتاف. لما تعمل كده ثق انك ايه، غالب، ثق انك ايه، انك منتصر. وانك لما تعمل ده وتنتصر، ساعتها تقدم لربنا كل الايه، كل الفرح وكل الشكر وكل التسبيح من اجل ايه، من اجل اعماله. عشان كده الانسان الواعي اللي ما يركزش في الايه، من اللي ما يركزش، يعني كان دايما يعلمونا، واعتقد ان الخدام لحد دلوقتي في النادي بيعملوا الحكايه ديت، انه تلاقي اللي احنا قاعدين نخدم مع 500 600 ولد في وسط الحر والتعب، لكن في حد عمال يقول للخدام ايه، كانوا يطلعونا كده وسط النادي وسط الخدمه، يطلعوا اتنينات، يطلعوا يقعدوا فين، يطلعوا الهيكل يصلوا مثلا السته التسعه الثالثه ويكملوا. تقول طب ما خساره، ده دول اتنين خدام كانوا ممكن يساعدوا في الخدمه. الحقيقه بيساعدوا اكتر هم فين، وهم بيصلوا لاجل اللي بيخدموا، وبعدين ينزلوا يشتغلوا ويطلع ايه، يطلع اتنين تانيين. اللي بيعمل ده
هو اللي يقدر

يلاقي سند زي ما كان موسى بينتصر في الشعب بينتصر في الحرب وموسى رافع ايديه بيصلي ويطلب من نصرة من أجل الشعب. فالآن بس الآن لما تتسند على ربنا كصخرة ليك الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي فأذبح في خيمات وذبائح الهتاف أغني المزمور. كتير قوي الفكرة دي تلاقوها في المزامير. البداية تبتدي بصورة قاتمة إنه في مخاوف، إن في قلق، إن في تعب، إن في ضيق، إن في إحساس بتخلي ربنا، ولكن دايما تلاقي في نص المزمور ونهايته أولا في صلاة. استمع لي يا الله، انظر واستجيب لي، دايما فيها صلاة، وتلاقي دايما بعد الصلاة تلاقي في إيه؟ فرح وتسبيح. قاعدة يعني، نفسي حد كده يعمل إيه دراسة في المزامير ويطلع الخط ده، هيلاقيه تقريبا في كل الإيه؟ كل المزامير. شكوى بألم دي أو شكوى أحيانا من نجاح الأشرار. لأن الأشرار بينجحوا؟ مزمور 37 و73 يتكلموا عن أنه ليه الأشرار ناجحين بينما أولاد ربنا ممكن يبقوا تعبرين. وبعدين في النص تلاقي صلاة، وبعدين تلاقي استجابة، وفي الآخر إيه مثلا المزمور اللي يبتدي أنه لماذا تنجح طريق الأشرار أو غيرت المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، ينتهي بإيه؟ أما أنا في الاقتراب إلى الرب حسن لي، أنا مش عايز من لي في السماء ومعك لو أريد شيئا على الأرض. تلاقي فيها دايما فرح وإيه؟ فرح وتسبيح. عشان كده هنا يقول فأذبح في خيمات وذبائح الهتاف أغني وأرنم للرب. وبعدين يرجع يقول إيه؟ عايز تمسك في حاجة؟ عايز تمسك في حاجة؟ استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني. اطلب مراحم ربنا، دي صلاة. إيه اللي يخلي الإنسان يواجه أتعاب الدنيا؟ وقوف قصاد ربنا، وقوف قصاد ربنا، مفيش حاجة تانية. عشان كده وسط الكلام يقول استمع يا رب بصوتي أدعو فأرحمني واستجب لي، لك قال قلبي قلت أطلب وجهي. أنا فاكر قلبي بيقول لي إن أنت معلمني أطلب وجهك، أنت معلمني كده، وعشان كده أنا طلبي هيبقى إيه؟ يعني إيه أطلب وجهك؟ دايما كانوا يقولوا كلمة وجه في العبري وفي اللغات الأصلية يعني معناها الحضور. الوجه هي الحضور، كلمة حضور presence هي نفسها كلمة وجه face، يعني هما كلمتين في الإنجليزي أو في العربي، لكن في الأصل هما نفس الكلمة. ليه؟ لأنه لما تطلب وجه ربنا يعني تطلب إيه؟ تطلب حضوره. واللي يقف قصاد ربنا في الصلاة بانتظام له وقفة، أما أنا في صلاة لما زي ما داود بيقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لك لا أتزعزع. فكرة أنه الإنسان يطلب حضور ربنا في حياته على الدوام، اللي يعمل دوت هي دي الطريقة اللي يواجه بيها أتعاب الدنيا. وزي ما أقول ساعتها يلاقي ربنا كصخرة يتكل إيه؟ يتسند عليها ويستخبى جواه. فلك قال قلبي قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب التم، وجهك يا رب اطلب، لان انا قلبي فكرني ان انت علمتني اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، فانا مش هطلب حاجه، انا هطلب ملكوتك وبس، هطلب ملكوتك فقط. ولما هطلب ملكوتك انا واثق اني حلاقيك. ده مش بس كده، ده الانسان اللي ياخد النعمه ديت من ربنا انه يطلب وجه ربنا ويحس انه في حضرة ربنا، مش بس ما يخافش من الاعداء، ده كمان يبقى عنده كان ابونا بشوي يسميها القوة الهجومية، ده كمان يروح يجيب ناس من الايه؟ من الشر. يعني البستان يحكي لنا عن قصتين، القديسة بائسة، واحدة اسمها القديسة تائيس، والاثنين جابهم ناس راحوا، دول كانوا ناس عايشين في بيوت الشر، يعني آسف يعني كانت بيوت فساد، بيوت خطية، بيوت نجاسة. وتلاقي الواحد يروح، واحد من القديسين يروح يجيبهم من جوه الايه؟ من جوه بيت الشر، بيت الخطية، يروح يقتنسهم من جوه الشر، من جوه البيت الخطية. ده ايه ده؟ ايه ده؟ قوة هجومية. ده مش بس انا خايف من مخايف من الاعداء ولكن بواجههم ومطمن لان ربنا معايا، لا، ده مش بس كده، ده انا بروح اجيب ايه؟ ده انا بروح اجيب من الناس اللي الشيطان اقتنصهم
وخلصهم وإيه؟

مختطفين من النار زي ما بتقول رسالة إيه؟ رسالة يهوذا. فاستمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي، لك قال قلبي قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب، لأني افتكرت أنه أنت بتقول لي أطلب وجهي فأنا بطلب إيه؟ بطلب وجهك. لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. أنا واثق يا رب في أنك أنت إيه، لأنك إله خلاصي مش ممكن تخزل اللي إيه؟ اللي يلتجئوا ليك. عمره ما ربنا خزل اللي متكلين عليه، ما حصلتش، مش طبعه. رجعوا، هو ليه احنا عندنا قصص في الإنجيل؟ مش عشان نحكي بيها، عشان تقول لي انه عمل ربنا متواصل، انه ربنا اللي اشتغل مع فلان وفلان وفلان وفلان هو هو ما بيتغيرش، لانه هو هو امس واليوم والى الابد، وانه معاك. كل اللي عليك انك ايه؟ انك تصدق فيه. عشان كده وعود ربنا هدفها ان احنا نستناها، نستناها لان احنا واثقين في صلاحه، لان احنا واثقين في محبته، لان احنا واثقين في امانته، لان احنا واثقين في ثباته، مش بيتغير. وعشان كده احنا ايه؟ احنا مطمنين، لانه اله ايه؟ اله خلصنا. وعشان كده بنصلي مهما اتاخر الطلب، مهما بدا انه يعني ان ربنا، والسؤال بقى المشهور اللي يجي بتاع هو الصلاه تغير مشيئه ربنا؟ لا، بتغيرني انا، عشان اتعلم ازاي استنى ربنا، عشان انتظر الرب زي ما هنشوف بعد شوية في المزمور ده. وبعدين يقول ان ابي وامي قد تركاني والرب يضمني. يعني ايه اكتر من محبة اب وام؟ امبارح كنت راكن العربية عند شارع سينما اوديون هنا، انت عارفين منطقة بقى فيها كمية كلاب فظيعة يعني، فراكن على الرصيف ولقيت كلبين صغيرين عند باب العربية، قربت افتح العربيه ولقيت الايه الام جايه. طبعا ايه ما عرفتش ادخل العربيه، عرفتش ادخل باب العربيه، اضطريت ادخل من الناحيه الثانيه، لان الام جايه ايه تدافع ايه، افتكرتني هاجم الكلاب الصغيره اللي موجوده تحت باب العربيه ناحيه السواق، اضطريت اركب من الناحيه الثانيه. عايز اقول ايه، الام الاسف يعني الحيوان اللي في الشارع بيدافع عن اولاده. فهنا المزمور بيقول ايه، انه اذا الاب والام البشر اللي هم اعلى من الحيوانات رفضوا، يعني مش ممكن يسيبوا اولادهم لكن يعملوها، وربنا ما يعملهاش. لان ربنا مش ممكن يسيب ايه، ربنا مش ممكن يسيب اولاده، لانه يبقى امينا حتى وان كنا غير امناء. ان ابي وامي قد تركاني والرب ايه يضمني. ربنا مش ممكن ينسى ايه، ينسى اولاده. علمني يا رب طريقك. اعتقد لو في كده يعني كلمه كبيره قوي في المزمور ده هي دي، علمني يا رب طريقك. ايه الصلاه اللي نصليها؟ علمني يا رب طريقك، علمني استناك، علمني امشي في سكتك. واحيانا من الاخر يعني ما بنتعلمش غير بالايه، بالضيقه، لان احنا فينا شوائب ما بتجيش، ما بتتحرقش غير بالنار، عشان يفضل الايه الاصل. هي كده طريقة تنقية المعادن السمينة، هي النار، لأن النار تحرق الشوائب ويفضل المعدن في إيه؟ في نقائه. مع إنه النار بتلسع بتوجع، لكن دي الطريقة. وعشان كده لما ربنا يمشيني في سكة، حتى لو سكة فيها أتعاب، هو عارف يعمل إيه عشان يطلع منها النتيجة إيه. بس استنى على الدكتور لما يخلص العملية، لما يقطع ويشيل ويقص عشان في الاخر، ويخيط عشان في الاخر تاخد شويه وجع وبعدين ترجع وتقوم ايه، وتقوم سليم. وعشان كده علمني يا رب طريقك. احيانا ربنا يتاخر في استجابه الطلب عشان يعلمني. ولو انا بطلب بجد منه يا رب علمني طريقك، فاقول له يا رب انت ادرى المواعيد بتاعتك، طريق انا بين ايديك. إن عشنا لرب نعيش، إن متنا لرب نموت، وإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. إحنا يا رب بين إيه؟ إحنا بين إيديك. عشان كده يقول له علمني يا رب طريقك، واهدني في سبيل مستقيم بسبب إيه؟ بسبب أعدائي. ما تسيبنيش أمشي وراء أفكار العدو اللي ممكن تقول لي يعني لا ده ربنا سابك، لا سيبك من سكك ربنا، إنه اللي مشي مع ربنا خد إيه؟ وإن اللي يمشي مع ربنا بيتبهدل. كلها أفكار العدو.
ولكن اللي يمشي مع ربنا

ما ما يخبش ابدا. علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب اعدائي. لا تسلمني الى مرام مضايقية لانهم قد قام علي شهود زور ونافث ظلم. ناس بتنفث الظلم، يعني بتبخ الظلم من افكارهم ومن افواههم. لكن ايه مرام مضايقية؟ يعني العدو هدفه ايه؟ يبعدني عن ربنا. هدف العدو انه يوقعني في اليأس، هدف العدو انه ما يخلينيش متكل عليه. عشان كده كل ما الانسان يكون ثابت في اتكاله على ربنا، كل ما ايه، كل ما يكون بيحقق قصده، قصد ربنا من حياته، انه بيقول له يا رب انا بتاعك، انا مآمن بيك، انا مصدقك مهما اتشكك في دوت، ومهما الاحداث والظروف بتشكك في ده، لكن انا ايماني بيك ايه. عشان كده اللي يآمن بربنا، ايه الغلبة اللي تغلب العالم؟ ايمانكم. هذه الغلبة التي تغلب العالم ايه؟ ايمانكم. هو ده الغلبة اللي تغلب العالم. ايه النصرة؟ النصرة مش عنطرة يعني، لكن النصرة ايه؟ وايه الجهاد القانوني؟ لا احد يكلل ان لم يجاهد قانونيا. ايه الجهاد القانوني؟ الجهاد القانوني هو ان ايه؟ ان الانسان يجاهد متكل على نعمة ربنا، واثق ان ربنا هو اللي ايه؟ هو اللي يديله القوة، وانه مفيش حاجة مني. عشان كده لا يسكن في في جسدي شيء صالح، لكن كل نعمة، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازلة من فين؟ نازلة من فوق، من عند أبي الأنوار. لولا أنني أمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. يعني كل ده مشروط بإيه؟ أني مصدق جدا. أمنت دي يعني إيه؟ يعني مصدق جدا. إيمان كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين. كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين. كورنثوس الأولى 15. كونوا ثابتين في الإيمان دوت، إني أرى جود الرب في أرض الأحياء. أرض الأحياء مش دي. أرض الأحياء دي فيها ظلم وفيها ألم وفيها ضيق وفيها وجع وصراخ ودموع، لكن في السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي فيها لا فيها موت ولا وجع ولا صراخ، والموت لا يكون إيه؟ ولا يكون فيما بعد. عشان كده كل الكلام ده مشروط بإيه؟ لو إنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. الآية الأخيرة، الآية الأخيرة يعني هي اللي لأجلها الحقيقة حبيت أتكلم في المزمور ده. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. طبعا التكرار إيه؟ بيعلم الإيه؟ الشطار، مش كده؟ هو بيكررها. انتظر الرب، تشدد ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. أجمل شيء إن الإنسان يستنى ربنا. تقول لي ليه ربنا بيغيب وليه ربنا بيتأخر؟ حساباته، حساباته ما فهمهاش، مش هعرف أدي إجابة على كل سؤال ليه في دي علشان كذا، ما عرفش. لكن أنا واثق في إنه إيه؟ إنه أوقاته مظبوطة جدا، وبيديني وقت عشان إيه؟ عشان أتعلم طرقه، زي ما إيه؟ زي ما أنا بصلي. علمني يا رب إيه؟ طريقك. بحب قوي الحتة بتاعت لما جم للمسيح وقالوا له لحازر تعبان، عمل إيه؟ عمل إيه؟ عمل إيه؟ لما قالوا لحازر تعبان عمل إيه؟ ها؟ عمل إيه يا جماعة؟ ولا حاجة، عملش حاجة، قعد يومين ما عملش حاجة، وبعدين الراجل مات. على ما وصل عنده المسيح، جات اخواته وطلعوا للمسيح وقالوا له ايه؟ فرقت، فرقت. لو كنت هنا لم يموت اخي، وده ايمان عظيم، يعني ده ايمان مش قليل، انه لو كنت موجود ما كانش مات. بس للاسف يعني مريم ومرثا ما كانش عندهم احتمال او فكر انه ممكن يقومه، ولكن المسيح قال لها انا القيامة والحياة، مش بس انا قادر ان اقيم من الاموات، قال لها انا القيامة والحياة. فقال لها سيقوم اخوك، قالت له انا اعرف انه هيقوم في اليوم الدين، لكن مش متخيلة. قال لها القيامة انا. وعشان كده اللي دور على حضور ربنا وطلب وجهه وانتظره ما يخافش ابدا، مهما ربنا بدا انه ايه؟ اتأخر زي ما اتأخر، لان ربنا حلوله فوق ايه؟ فوق ادراكنا. عشان كده نفسنا قوي يعني، طبعا المزمور ده بنصليه مفروض في صلاة باكر كل يوم، واتمنى نكون حافظينه، بس نفسنا لو عن نفسي نطلع بحاجة، فكرة انتظار ربنا،
من محر الصبح.

لليل انتظرت ايه؟ انتظرت نفس الرب من محر الصبح لليل، لانه هو اللي الصخرة اللي احنا بنتكل عليها. الخلاصة انه ايه اللي يخليني ابقى ثابت واقدر اوصل للهدف بتاعي؟ انه الانسان يكون متكل على ربنا، الانسان دايما منتظره، دايما يطلب وجهه، دايما يطلب انه يتعلم طريق ربنا وان يسلك في سبله المستقيمة. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدينا. تالي ما فيش أسئلة ولا حد عايز يسأل حاجة؟

0: شكرا يا ابونا، تعلمنا دايما. يعني احنا ما عندناش تنبيهات كتير، احنا بس عندنا دورة بادل كنا اعلنا عليها كده وقلنا ان هي مع خدام شباب، فالمفروض ان اخر ميعاد الحجز يبقى النهاردة مع خدام شباب. لو حد عايز يشترك يعني ورا كده وهو طالع يقول للخدام. الدورة المفروض هيبقى فيه اتوبيس هيودينا ويجيبنا، كل حاجة مبعوثة عند خدام عند جروبات الأسر. فمن فضلكم اللي عايز أو ناوي يشترك يبلغ النهاردة ويدينا الفلوس النهاردة. عايز تقول حاجة تعالى. الحجز مع أستاذ مايكل موجود أهو ورا، يعني يوري نفسك كده. الحجز معايا للدورة، اللي عايز يبقى موجود يا ريت يبلغ. احنا في فورم بعتناها على الجروبات بتاعة الأسر، نحب ان احنا كلنا نبقى مع بعض يومها. زي ما بقول لكم في اتوبيس. ايه مليتوا الفورم؟ طيب كويس. المهم بعد ما تملوا تدفع. هو استاذ مايكل بيقول ما دفعوش، فعايزين بجد واخر يوم النهارده عشان خاطر ناكد الحجز هناك ونشوف عدد الفرق اللي موجوده. احنا كفكركم احنا كنا عملنا ماراثون جري وبنحاول يعني ان احنا نبقى في الصيف مع بعض على طول. يوم التلات عندنا ايه؟ كل تلات حد عارف؟ عندنا اسرة الحان كل يوم تلات. اتكلمنا برضو عن الالحان واهميتها وازاي الليتروجية مهمة. كان في افتتاحية كاملة على الموضوع ده، وابتدينا ناخد اسرة الحان كل تلات. يوم الاربع عندنا ايه؟ ايه عندنا اسرة انجيل يوم الاربع في الدور الرابع برضو، يعني بتبقى قاعدة بندرس فيها الانجيل ونقرأ فيها الكتاب المقدس مع بعض. نتمنى ان كل الناس اللي موجودة دي تبقى موجودة في اسرة الانجيل، نتلم حوالين الكتاب المقدس. حقيقي بتبقى دراسة جميلة، اللي بيحضروا مستمتعين جدا باللي احنا بندرسه. احنا دلوقتي بندرس الملوك، اخر مرة كان عندنا اخاب. يعني كل مرة بيبقى عندنا ملك من الملوك في دراسة لطيفة كده بنتناقش فيها مع بعض. فنتمنى ان انتوا تكونوا كلكم موجودين حقيقي. يعني يعني ما عندناش حاجة تانية. هي في ناس اول مرة يا شباب؟ في حد جاء اول مرة واحنا ما خدناش بياناته؟ طيب شيري اول مرة؟ لا شيري مش عايزينها تيجي تاني. طيب حد هيجي بس ياخد بياناتك، وبعد ما نصلي يبقى ليك حاجة معانا. في تصحيته من النوم
1: شباب، ممكن طلب؟ معلش ممكن تيجوا بدري شوية؟ يعني كنت عايز زي ما كان أبونا قبل كده، برضه أبونا مورس كان بيقول ما قلت سكت نصور في البداية ونصور في النص. حقيقي يعني نفسي نتعلم نيجي بدري شوية. احنا الاجتماع العشاء بتبتدي 7:15، 8:15، ومن 8:15 بيبتدي الاجتماع. يعني يا ريت بجد نيجي بدري ونبقى متواجدين، مش بنبتدي نيجي يعني على اواخر الكلمة يا دوبك. بجد يعني خسارة. نفسي من فضلكم نتعلم دايما نيجي بدري، نيجي في بداية الاجتماع لو سمحتوا.
0: طيب في ناس جت اول مرة ومفيش غير واحد رفع ايده، بس هو في كذا اسم فنادي عليهم. اوكي، مايكل ناجي، مايكل ناجي شريف، كلارا منير، يتفضلوا كده ياخدوا هدية من ابونا ونشوفكم.

0: كل مرة إن شاء الله. كلارا منير، ميريت سمير، مينا اسحاق، كرولوس فيلوبوس. اتفضلوا كده، خدوا هدية تذكار كده من أبونا، ونتمنى بجد نشوفكم معانا على طول يعني. اتفضلوا نصلي يا شباب.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر: ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي لغدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا التجربه لكن نجينا من الشرير، لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين. شويس نينا نمينا ليلو ياخن برام بيودن مشير ان ببن مايث وابنو تنو تمين تسبحت النوم المبارك قدم المسيح ملكنا ولهنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم اسلك في العظائم ولا في العجائب التي اعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل على

وذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه مثل نذا حرمون المنحدر على

أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة. أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكثر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويعين المتواضعات، والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة تحييني، على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينا.

يا نقصاص يوثو سيمون قدوس قدوس قدوس. اصل مشارط انجيل معلمنا الاول بشير بركاته علينا امين. واذا انسان كان بورشليم اسمه سمعان، هذا الانسان كان بار تقيا متوقعا تعذيه اسرائيل، والروح القدس كان عليه. كان قد علم بوحي من الروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعين المسيح الرب. أقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعوا عنه، حمله سمعان على ذراعي وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما. تن أشتمك به

فما من ديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر مقضي في الملايا يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في موت من يذكر.

واضحة، لكن إذا انكشف فعليك رديئة وشرور قبيحة أمام ديان العادل، فأيها من تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة. أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرغوب أفزع، ولمجل زينونتك أخشع، ونور شعاع لاهوتك أجزع. أنا أشرق متدنس الراقد على فراشي متهاون في حياتي، لكن يتخذ سورة الأشجار قارعا صدري قائلا الله.

0: يا رئيس بليز لك سريان المعونة على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الردية عني، وأنا يدي نفسي مريضة للصلاة والسهر لأنها صرخت في سبات عميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة وآلات ينبوع الحياة، ملك إله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إلى أبائنا متزايد بركة، اسم قدوس مملوء مجدا الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن الكل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا اللي بر. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب قلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليه. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد أمين. جيد واعتراف للرب وترتيل لاسمك يا العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل.
1: سألك يا رب اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم،
2: كريا ليسون، كريا ليسون.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والارض ملؤ تامن مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله لي بضابط الكل ايها السالوس قدوس ارحمنا ايها الرب الى القوات كن معانا لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حي الله اغفر اصفحنا يا الله عن سيادتك. لا صنعنا بارادتنا لا صنعنا بغير ارادتك. لا تدفع عنا بمعرفه ولا تدفع عنا بغير معرفه الخفيه والظاهره. يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا.

0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا يدخلنا التجربة لكن نجي من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، اصفح واغفر لنا من أجل اسم القدوس كصالح بالبشر. إنما علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طارئ من كل هلل، ارسل لنا ملاك السلام يحرسنا كل شر، كل ضربة، كل تجربات العدو، بالنعمة والرافات مع طلب الشلاة ابنك الوحيد ربنا إلهنا مخلصني يسوع المسيح، هذا الذي من قبل لك بك معه المجد والكرام والعزة والروح القدس ما مساوي ليك الآن كل أوان دار كلها،
1: أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض، مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحن، الذي يحب الصدقين ويرحم الخطاة الذين ولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع واحد، الداعي كل إلى الخلاص لأجل المال الخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، اشفنا نعم وسائل، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وعقل، أحيتنا ولي قدسين كي نكون معسكر ومحفوظين ومرشدين، ناصر الاتحاد الإيمان معرفة ما غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.

بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. ربنا الحبيب يسوع المسيح الراعي الصالح الذي لا ينعس ولا ينام ولا ينسى يا ربي اولاده ابدا، كم هي يا ربي عظيمة وعجيبة محبتك ورعايتك وامانتك التي يا ربي لاولادك. ولا رب كتير يحاول عدو الخير انه ينسيها لنا او يشغلنا عنها او يتوهنا يا ربي عنها، لكن يا رب هي حقيقة، هي حقيقة يا ربي وثابتة، لانك يا رب امين في كل وعودك. حتى يا ربي ان كنا غير امناء ولكنك انت يا ربي تظل امين، رعايتك وحبك يا ربي ومحبتك الكبيرة إلى يا ربي. ممكن نكون يا ربي لسه حتى الآن ما دقناهاش أو ما اكتشفناهاش يا ربي كما يجب أن تكون. لذلك يا ربي وإحنا يا رب واقفين قدامك بنطلب منك يا ربي إنك تعطينا يا ربي أن تكون مستنيرة يا ربي عيون أذهاننا، تستنير يا رب عيون أذهاننا كي يا ربي ما نستطيع أن ندرك مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، ونعرف يا ربي محبتك، محبتك يا ربي الفائقة المعرفة يا ربي نفسنا نختبرها، فتصير بالنسبة لكل واحد فينا على مستوى الشخصي هي حقيقة جربها اكتشفها ودقها، وتستزيد يا ربي كل يوم، وندخل يا ربي إلى أعماق محبتك كي يا ربي ما نستطيع إن احنا يا رب نصرخ ونقول مع القديس بولس الرسول لأن محبة المسيح تحصرنا. بالحقيقة يا رب محبتك كبيرة وعظيمة، ولكن يا ربي محتاجين فعلا انك يا ربي تفتح عيوننا وعيون قلوبنا وافهمنا عشان نشوف يا ربي وندرك ونفرح وندرك اكتر، وندخل يا ربي يسوع المسيح في هذه المحبة الفائقة المعرفة يا رب اللي مش ممكن ندرك اخرها يا رب. يبقى كل يوم من ايام حياتنا هو يا رب يوم جديد بنكتشف محبتك أكتر وندوقها يا ربي ونفرح بيها. ساعدنا يا ربي يسوع المسيح وقوينا لكي يا ربي ما نقعش أبدا في اليأس في التعب اللي بيه يا ربي نفقد رجانا، ونفقد يا ربي نحنا نصدق وعودك يا رب. ساعدنا يا رب من فضلك وقوينا جدا، وانت تدينا نعمة وتظهر ذاتك لينا في كل يوم من ايام حياتنا يا رب. نفسنا مش بس كل واحد فينا يدوقك، لكن نفسنا يا رب العالم كله يدوق حبك ويختبر معرفتك، يختبر محبتك، يتمتع بيها يا رب فيشبع ويغتني ويفرح ويتهلل، وتصير يا رب الحياة كلها هي حياة مفرحة، مش عشان ظروف معينة ولا عشان أوضاع معينة، ولكن عشان إحنا واثقين في حبك في أحضانك المفتوحة، واثقين في غفرانك، واثقين في قبولك. الحاجات يا رب اللي مش ممكن أبدا تتغير بأي حال وبأي وقت.

0: لأنك يا ربي أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. سندنا يا رب وساعدنا لكي يا ربي ما نكتشف ونختبر ونحيا ويتحول فينا يا ربي هذا إلى خبرة شخصية. قوينا وساعدنا واشرق يا رب بنورك على العالم كله يا رب لكي ما يعرفك ويدوقك ويختبرك. ارحمنا يا رب واقبلنا لأجل خاطر شفاعة من العذراء وشفاعة الملاك ميخائيل وبركة يوحنا المعمدان، بركة ماري مرقص، بركة ماري جرجس، بركة القديسة مارينا، بركة القديس أبانوب، بركة جميع مصاف قديسيك وبركة أبونا بشوي. يجعلنا رب مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، ولا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد.
1: في أبانوب هاني، فين أبانوب هاني؟ أول مرة يجي، تفضل يا أبانوب. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. دوب السلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل

بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

فالتسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زقصه سيوسيوس منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ

بفرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أناة كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا ووالدة لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح.

الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، اوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. أمين.

إنجيل متى. الأصحاح 25. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا.

فأجاب وقال: الحق أقول لكن، إني ما أعرفكن. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله،

الوزنتين، ربح ايضا وزنتين اخريين. واما الذي اخذ الوزن فمضى وحفر في الارض واخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي اخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات اخر قائلا: يا سيد، خمس وزنات سلمتني، هوذا خمس وزنات اخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. ثم جاء الذي اخذ الوزنتين وقال: يا سيد، وزنتين سلمتني، هوذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعم ايها العبد الصالح الامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. ثم جاء ايضا الذي اخذ الوزنة الواحدة وقال: يا سيد، عرفت انك انسان قاسٍ، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت واخفيت وزنتك في الارض، هوذا الذي لك. فاجاب سيده وقال له: ايها العبد الشرير والكسلان، عرفت اني احصد حيث لم ازرع واجمع من حيث لم ابذر، فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت اخذ الذي لي معاربة. فخذوا منه الوزن واعطوها للذي له العشر وزنات، لان كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او محبوسا ولم نخدمك؟

فيجيبهم قائلا: الحق اقول لكم، بما انكم لم تفعلوه باحد هؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي، والابرار الى حياة ابدي. الاصحاح 26. ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح، وابن الانسان يسلم ليصلب. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا: ليس في العيد، لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قرورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا. لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة. ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول إن وقتي قريب، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح. ولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشر، وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لكم، إن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أنا هو يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: هل أنا هو يا سيدي؟ قال له: أنت قلت. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم،
إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. قال له يسوع: الحق أقول لك، إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيمان، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال له: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب، لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه. وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ في تلك الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت أجلس معكم
أعلم في الهيئة.

هيكل ولم تمسكوني. وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهرب، والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا. ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي ثلاثة أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت. وأيضا أقول لكم، من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟ أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى، فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. وللوقت صاح الديك. فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا.

0: حضرة صاحب الغبطة والقداسة الحبر الأعظم الأنبا شنودة الثالث البابا 117 بابا الكرازة المرقصية وبلاد المهجر. يسر كنيسة العذراء المغيثة الأثرية بحارة الروم أن تقدم في المها الأول الفتاة التي غلبت الشيطان أميرة الشهيدات القديسة مارينا التي من أنطاكيا بيسيديا. عن كتاب القس أنطونيوس جرجس حنا كاهن الكنيسة سيناريو وحوار سعيد يوسف وإخراج ماجد توفيق.
1: أنطاكيا بيسيدية عام 280 تركيا.

0: تعبان تعبان تعبان جدا، ما حدش يكلمني، ما حدش يقرب مني، ما حدش يجي جنبي.
1: ليه؟ ما كنتش موافق في الرحله؟
0: كل اللي احنا بنعمله ده والامبراطور غضبان، غضبان جدا.
1: غضبان؟ غضبان مننا احنا بالذات؟
0: كان غضبان علينا كلنا، على كل الولايه. وفي اخر اجتماع كان سائل جدا جدا واتهمني بالتقصير في اداره شؤون ولايتنا.
2: امال لو ما كناش بننفذ اوامره بالظبط كان عمل فينا ايه؟ عموما ده اخر منشور اصدره.
0: منشور تاني؟
2: اقراه. اقراه؟ ما فيهوش جديد يا سيد الوالي، بيكرر امره بالقبض على كل المسيحيين واعدامهم.
0: هو ده سر غضبه بالتحديد. اوديسيوس، نفذ حالا اللي في المنشور ده.
2: ايوه يا سيد الوالي، بس انا شايف ان الوقت متاخر.
0: متاخر يعني ايه؟
2: النهار له عينيه.
0: اوديسيوس، نفذ حالا اوامر الامبراطور، ده بيهدد بعزلنا من مناصبنا اذا ما قضيناش على اتباع الناصري. وانا بقى بصراحه ما عنديش استعداد اضحي بمركزي علشان شويه مخابيل.
2: سيدي الوالي، انا شايف ان دي مش مسؤوليتنا لوحدنا.
0: امال مسؤوليه مين؟
2: انا شايف ان احنا لازم نشرك معانا رئيس كهنه الالهه.
0: ورئيس الكهنه لازمته ايه؟
2: ما تنساش يا مولاي انه معين بأمر من الإمبراطور وإن هو المسؤول عن الشؤون الدينية.
0: عندك حق، ابعت هاته.
2: أنا شايف إن مولاي دلوقتي تعبان وجاي من رحلة شاقة.
0: ماشي.
3: رئيس كهنة الآلهة بيبخر للأصنام.
4: أندلكاش أبشتخاش أبيتناو كوا كوا حمدو حمد بي كريم برمايا. بص قدامك، كريم برمايا، كريم برمايا.

0: ويدخل مساعد رئيس الكهنة ويكلمه في ودنه.
1: مين اللي قالك؟ طب روحي وانا هتصرف. كفاية. يلا حبيبي، يلا هنقفل. يلا
2: دقلديانوس عاوز يغمض عينيه ويفتحها، ما يلاقيش ولا واحد مسيحي في البلد. ده كان بيتكلم في اخر اجتماع وبصصلي زي ما يكون قصدني انا بالتحديد. اتفضل يا سيدي اتفرج. اهو لسه مشرف اهو.
3: ارجوك بلاش عصبيه، العصبيه والثوره ما تنفعش مع رئيس الكهنه.
2: عندك حق. ده ناعم يبتسم في وشك وهو بيبس السم للإمبراطور.
3: تفتكر إنه هو اللي اداك المقلب؟
2: هو ولا مش هو؟
4: السلام
5: لمولاي الوالي العظيم.
2: قول السلام لروما العظمى، السلام للإمبراطور الأعظم. لكن طول ما أنا بحكم شعب زي ده مش هشوف سلام أبدا.
3: مولاي اهدى يا مولاي، الثورة والعصبية ما تنفعش.
6: اسكت سيبه بس. الهجوم خير وسيلة للدفاع. اسكت انت.
3: انت شايف كده؟
5: انا شايف ان مولانا الوالي زعلان شوية. هو حصل ايه؟ الرحلة ما كانتش موفقة؟
2: لا طبعا كانت موفقة جدا، لكن بالنسبة لجلالة الامبراطور كان غضبان جدا.
5: والامبراطور زعلان من ايه؟ مادام الامن مستتب في ظل حكم الوالي العظيم.
2: الامبراطور ما يهموش الامن والاستقرار، الامبراطور يهمه المسيحيين اللي بيزيدوا يوم عن يوم.
5: المسيحيين

0: جايين دي مهمه الوالي وجنوده.
1: اتفرج يا سيدي، اسمع، اتفضل شوف. مهمه الوالي انه يحكم الشعب، الوالي يحافظ على الامن والاستقرار، الوالي يشتغل واعظ، الوالي يقبض على المجرمين، الوالي الوالي الوالي الوالي الوالي هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟
2: ايوه، الوالي هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ الوالي يكفيه انه يقبض عليهم ويحاكمهم، يكفيه شؤون الولايه والحكم، انما انت سيدي الكاهن عليك العبء الاكبر.
0: اي عبء يا سيدي النائب؟
1: وعي الشعب يا اخي، فهمه، قول له ان مفيش الهه على الارض الا الهتنا.
0: الشعب اللي غرقان في ملذاته،
1: فهموهم ان الالهه لا يمكن تتعلق وتتصلب على خشبه العار واللعنه. انزلوا شويه بقى، انزلوا من البروج العاليه اللي انتوا قاعدين فيها، وبلاش ترهقوا الشعب بطلباتكم اللي بتطفشهم من دخول المعبد.
2: واظن المعبد مش ناقصه حاجه، لا جواهر ولا ذهب ولا ذبايح.
1: كلم الآلهة يا أخي، خليها تتنازل شوية، تتنازل عن الطلبات اللي خلي الشعب يفوق بقى ويعرف يدخل المعبد.
3: ورجع رئيس الكهنة إلى المعبد.
4: المسيحيين؟ المسيحيين مسيحيين من يابا؟ ده عينه على المجوهرات اللي أنا بلمها والفلوس، أنا ألمهم بالعافية وهو عايز يطوشهم بالسائل. لكن لا، ده برضه
5: سيد الكهنة.
4: مين
5: سيد الكهنة؟
4: محدش يخش، خش تعال.
5: سيد الكهنة، زوجتك عايزاك حالا يا سيدي.
4: ده وقته، مش شايفني شغال انا؟
5: المرسال بيقول انها تعبانه جدا.
4: طب خد طبيب عشان يطببها.
5: ايوه،
4: وانا هبخر لها هنا مع الالهه، وبعدين اغير هدومي واجيلها.
5: امرك يا سيد الكهنة.
4: يلا زوجتي، ده وقت زوجتي. تعال يا حبيبي، تعال تعال. فين
3: زوجة رئيس الكهنة؟ مريض على السرير.
6: مريضة حبيبتي، انتي لسه صاحية؟ الوقت اتأخر قوي يا حبيبتي.
7: انتي صحيتي يا أمي؟
6: باباكي لسه مجاش.
7: أبوي في المعبد بيصلي الآلهة علشان تخف يا أمي.
4: أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بمارينا الجميلة. ها
7: بابا، كلمت الآلهة؟
4: أيوة كلمتهم يا مارينا، وعدوني إنها هتخف. ها أنت إيه اللي مسخرك لغاية دلوقتي؟
7: كنت مستنياك.
4: مستنياني برضه يا شقية. يلا اجري اجري، نامي بسرعة. يلا.
6: اتأخرت قوي.
4: الطبيب جه وشافك؟
7: الطبيب جه وجمع الدواء. الآلهة هتشفيك يا أمي.
6: افتحوا شبابيك، أنا تعبانة تعبانة أوي، عاوزة أتنفس مش قادرة أتنفس. افتحوا شبابيك.
4: الدواء الدواء كاديوس، الدواء يا كاديوس.
8: حالا حالا يا سيدي.
6: خلي بالك من مارينا، دي لسه صغيرة ومحتاجة رعاية. أنا سايباها أمانة في رقبتك. أرجوك أرجوك صون الأمانة ولو مرة واحدة.
8: سيدتي
7: أمي ماتت. مش انت قلت ان الآلهة تشفيها؟ كده كذبت عليا.
4: خذلتني الآلهة كالعادة.
3: رئيس الكهنة يخاطب الآلهة الحجرية.
4: عمل لي كتاب ها؟ ولا بتعمل اي حاجة، ولا بتعمل اي حاجة في حياتك، وعملت معايا ضغط نقص جامدة قوي. مراتي تفزع مني كده وانا وعدت بنتي وطلعها ان الالهه هتخففها، تطلعوني كذاب وتم بنتي الوحيده. طب انا بقى لا هبخر ولا هقدم لكم زبائن. لكن يعني إذا خلتوني أنتصر على الوالي وعينه ما تجيش على الجواهر والفلوس هفكر بقى وبخر لكم. ها خليكم معايا بقى وكفاية لقد النقص اللي فات.
9: أنا بقدم عزائي لوفاة مراتك يا رئيس الكهنة.
4: متشكر.
9: بس الحقيقة أنا مش عاوز وفاة مراتك يأثر عليك وينسيك واجباتك، عاوزك تتعاون معانا.
4: أعذرني إذا كنت مقصر معاكم، فموت مراتي كان مفاجأة.
9: يا راجل هو أنت أول واحد تموت مراته؟
4: المشكلة مش في موت مراتي.
10: مال ايه المشكلة؟
4: المشكلة مشكلة بنتي مارينا.
10: بنتك مارينا؟
4: ايوة، عندي بنت جميلة قوي اسمها مارينا، عمرها 5 سنين زي القمر، كانت متعلقة بأمها قوي قوي قوي. أنا مش عارف دلوقتي إزاي أتفرغ لكم وأتفرغ لتربية بنتي مارينا.
9: انشغالك عن شؤون المعبد ممكن يوصل لسمع الإمبراطور، وده ممكن يأثر على مستقبلك كرئيس للكهنة.
4: ومولاي يؤمر بيه.
9: أنا شايف إنك تدور على مربية تسهر على تربيتها وتريحك منها وبكده تفضلي، وانا طبيعي فضيلك، واحنا الاثنين نفضل شوية المسيحيين.
4: مربية فكرة كويسة، نعمل مشورة يا مولاي واوعدك ان انا هنفذها.

0: هي دي بقى المشكلة، وعايزك تشوف لي حل.
1: في الحقيقة هي مشكلة، لأن من الصعب جدا انك تلاقي مربية متفرغة اليومين دول.
0: يا سيد كونتيلوس، انت راجل تاجر كبير قوي، تدخل بيوت كتير جدا، فأكيد هتلاقي لي حد.
1: اسمع، بقول لك أنا أعرف واحدة مربية متفرغة، لكن للأسف مش عايشة هنا.
0: أمال فين؟
1: في بلد بعيدة، تبعد عن هنا حوالي 25 كيلو.
0: وتفتكر هي توافق إنها تيجي هنا؟
1: ما افتكرش، لأنها مشغولة دلوقتي بتربية أحسن بنات العائلات.
0: خلاص نودي لها مارينا، لاني انا بصراحة مش فاضلها خالص.
2: بحبك قوي عشان انت طيبة وشكلك حلو قوي.
3: وانا كمان بحبك قوي قوي يا حبيبتي.
2: طب قولي لي، احنا هنسافر امتى؟
3: انا هسافر في الاول وبعدين انت هتحصليني.
2: يعني هنسافر بالعربية الكبيرة؟
3: بالظبط كده.
4: جاهزين للسفر وقت ما تحبي يا ستي المربية.
3: شكرا مارينا يا حبيبتي، من فضلك ما تتأخريش عليا.
2: يعني ماشية خلاص؟
3: هي كلها يومين، والسيد كنتيليوس يجيبك لغاية عندي. وعلى خشبة الصليب
5: المربية في فصل مدارس الأحد،
3: ووقف عساكر الرومان واليهود يضحكوا عليه ويستهزأوا بيه، لكن المسيح الطيب الحنين كان بيقول إيه يا مريم؟
2: كان بيقول اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
3: طب مين يقدر يقول يسوع كان بيكلم مين على الصليب؟
6: أنا يا أمي.
3: طب قول يا يوأنا.
6: كان بيكلم ربنا يسوع اللي فوق.
3: برافو يا يوأنا، شوفوا ازاي يسوع كان بيحب كل الناس، حتى اللي صلبوه كان بيحبهم، وكان بيصلي علشانهم، وكان بيطلب لهم الغفران. طيب ده يعلمنا ايه يا ديانا؟
6: ده يعلمنا اننا نسامح اللي زعلنا.
3: شاطره يا ديانا،

0: اهلا يا مارينا يا حبيبتي. اهلا يا سيد كاسيليس.
1: اهلا بيكي
0: مارينا يا حبيبتي، وحشتيني قوي.
2: انت كمان يا امي.
1: تصوري طول ما احنا جايين في السكه الطويله دي وهي ما عندها سيره غيرك.
0: انا كمان يا سيد كونتيليوس، مارينا ليها معزه كبيره قوي في قلبي.
1: مفهوم مفهوم، واديكم جمعتوا تاني مع بعض. ها مبسوطه يا مارينا؟
2: مبسوطه يا عم كونتيليوس.
1: طيب استاذن انا بقى.
0: خليك قاعد معانا شويه، لسه بدري.
1: انا خلاص عملت اللي عليا، سلمت الامانه ولازم اكمل سفري
0: زي ما تحب.
1: عاوزة حاجة يا مارينا؟
2: سلمي على والدي كتير.
1: بالمناسبة قبل ما انسى، ده كيس فيه مصاريف مارينا، والصندوق ده فيه كل هدومها وحاجتها.
0: ايوه يا سيد كونتيليوس، بس ده كتير قوي.
1: مفيش حاجة كتير على مارينا. استأذن بقى.
0: زي ما تحب، مع السلامة.
1: سلام يا مارينا. مارينا كوني بنت.
3: وانضمت مارينا إلى زميلتها في الفصل.
0: أختكم الجديدة مارينا.
4: سلام ليك يا مارينا.
2: سلام الآلهة لكم.
0: إحنا هنا بنقول السلام لكم.
2: السلام لكم.
0: أيوة
2: حاضر يا أمي.
0: مارينا تحبي تستريحي حبيبتي عشان أنتي لسه جاية من السفر؟
2: لا أنا مش تعبانة.
0: تحبي تعودي معانا؟ اتفضلي. ها كنا بنقول إيه يا إدروسيس؟
5: كنا بنتكلم على السبع كلمات اللي المسيح قالهم على الصليب.
2: المسيح؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده. هو أنتوا مسيحيين؟
0: أيوة يا مارينا.
2: دول هيموتوك. استخبوا أو مستخبوا.
0: مين اللي قالك كده؟
2: أنا شفتهم في الطريق بيموتوا المسيحيين.
6: ما تخافيش يا مارينا، إحنا إلهنا القائل هو اللي هيحمينا.
2: يعني أنتوا عندكوا عساكر وجنود هيدافعوا عنكم؟
6: إحنا عندنا سلاح أقوى يا مارينا.
2: وخير
7: سلاح الإيمان بالرب يسوع المسيح.
2: لكن بابا هيموت.
7: اللي معاه ربنا ما يخافش من حد.
0: اهدي يا حبيبتي وعودي، وأنا هحكي لك وعلمك كل حاجة، ومش عاوزاك تخافي من أي حاجة.
2: كلميني عن آلهة بتاعتكم يا أمي.
0: إحنا ما عندناش آلهة يا مارينا، إحنا عندنا إله واحد.
2: إله واحد بس؟
0: أيوة يا مارينا، إله حنان رحيم، بيحب ولاده ويعطف عليهم، إذا احتاجوا يديهم، وإذا وقعوا في ضيق ينجيهم، وإذا مرضوا يشفيهم.
2: ياه يا الإله بتاعك عظيم قوي يا أمي. يا ريت بابا كان طلب منه يشفي أمي.
0: يا ريت يا حبيبتي، بس بابا الآلهة بتاعته من الحجارة ما بتسمعش. لكن الإله بتاعنا إله حي، هو اللي خلق الكون ده كله، وخلق السماء والأرض وكل حاجة فيها وعليها.
2: يعني إلهك هو اللي خلقك يا أمي؟
0: أيوة، وخلقك أنتي كمان، وخلق بابا، وخلق السيد كونتيليوس.
2: علمينا يا أمي أصلي لإلهك.
0: حاضر يا حبيبتي، أمي عشان تركعي. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين.
2: بسم الآب والآب والروح القدس، إله واحد آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك،
2: ليتقدس اسمك،
0: ليأتي ملكوتك،
2: ليأتي ملكوتك،
0: لتكن مشيئتك،
2: لتكن مشيئتك،
0: كما في السماء كذلك على الأرض،
2: كما في السماء كذلك على الأرض.
0: خبزنا كفافنا،
2: خبزنا كفافنا،
0: أعطينا اليوم،
2: أعطينا اليوم
0: واغفر لنا ذنوبنا
2: واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
2: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
0: ولا تدخلنا في تجربة
2: ولا تدخلنا في تجربة
0: لكن نجينا من الشرير
2: لكن نجينا من الشرير
0: بالمسيح يسوع ربنا
2: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
2: أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين
2: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين
0: شاطر يا حبيبي
2: ممكن تحكي لي قصة إلهكم؟
0: مش الأول، تعرفي اسمه؟
2: آه صح، هو اسمه إيه؟
0: يسوع المسيح الناصري.
2: يسوع المسيح الناصري؟ آه يسوع المسيح الناصري.
0: يا سيدي وربي يسوع الذي صلب من أجل خطايانا وخطايا العالم، افتح قلب مارينا وساعدني على توصيل الإيمان بيها. يوأنا، أمال فين مريم؟
8: الحقيقة يا أم أنا عديت عليها ولقيتها عيانة.
0: أنا مبسوطة منك قوي يا يوأنا لأنك سألتي على مريم.
2: يبقى لازم نروح نزور علشان ربنا بيقول كنت مريضا فزرتموني.
0: أنا سعيدة جدا بيك يا مارينا.
2: أنا بحب إخواتي قوي لكن بحبك انت اكتر.
0: وهم كمان بيحبوك يا مارينا.
2: بس انا زعلانه عشان بابا بيقبض الحجاره.
0: انت عارفه احنا كل اللي هنقدر نعمله اننا نصلي علشان بابا يعرف يسوع ويحبه.
2: فعلا يا امي، بس
0: اسمعي يا مارينا، ربنا يسوع لما جه على الارض جه لخلاص كل العالم من الخطيه. كل الناس سمعت عنه وعرفوا قد ايه هو حلو وجميل، وسمعوا عن تعاليمه وعرفوا قد ايه هو بيحبهم بدليل انه مات علشانهم. والكتاب المقدس بيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأكيد والدك هو كمان سمع عنه وعن تعليمه، بس هو فضل إنه يعبد الأوثان.
2: الحمد لله يا أمي إنك جيتي وخدتيني من عبادة الأصنام.
0: اشكري ربنا يا مارينا لأنه هو اللي بيرتب كل حاجة.
3: وفضلت مارينا تتدرب على الصلاة وتعودت على العطاء ومحبة الفقراء. في نفس الوقت اللي كان أبوها رئيس الكهنة يبخر للأصنام وينهب أموال الشعب.

0: الزول وزو الزول وزو الزول وزو الزول وحو.
1: عيب ايه؟

0: الوثان.
1: يلا بينا نصلي.
2: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. آمين.
3: رسالة إلى مربية مارينا.
2: من كونتينيوس إلى المربية الفاضلة. رعتك الآلهة وأغدقت عليك الهبات وأسعدت أيامك.
4: أبلغك يا سيدتي أن الكاهن الأعظم والد مارينا مات، وذهبت نفسه إلى عرائس الآلهة وإلى رحابهم بجوار البعل العظيم الذي خدمه طيلة حياته، وقد أوصاني وهو في النزع الأخير وعلى فراش الموت أن أسلم مارينا ميراثها. لذلك أرسلت لك أيتها السيدة الفاضلة لكي تبلغيها الخبر بطريقتك.
2: كونتينيوس بسيدية.
5: يا سيدي يسوع المسيح، أنت تعلم سر هذه الدموع، إنها دموع من أجل أبي وأمي الذين تركوني، لكن كلامك يا رب يعزيني، فأنشد مع المرنم: إن أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني. خفف عني يا سيدي هذه الجراحات، واجعلني مستحقة أن أحمل صليبي وأتبعك، واسمعني حينما أناديك بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: الرب يعزيك يا أختي.
6: الرب معك يا مارينا.
7: صدقين يا مارينا، احنا زعلنا وتأثرنا لوفاة والدك. الرب يعزيك.
5: أشكركم وأشكر شعوركم الجميل، أنا فعلا الرب معزيني. وما تنسوش قول الكتاب:
8: مكتئبين في كل شيء
5: لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين.

0: مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الميت.
1: يباركك الرب يا مارينا.
0: لكن اللي مزعلني يا أمي إني ما قدرتش أوصل رسالة الرب لي قبل ما يموت وأنقذ روحه من الهلاك.
1: لكن يا مارينا أنا عايزاكي تهتمي بحاجات أعمق من كده.
0: زي إيه يا أمي؟
1: أنا هفهمك يا حبيبتي. الآب والابن والروح القدس إله واحد في ثالوث. زي إيه يا مارينا؟ زي الشمس. الشمس دي قرص واحد، ليها نور وليها حرارة، والشمس والنور والحرارة حاجة واحدة. وزي ما الشمس ممرش عليها وقت من غير لا نور ولا حرارة، عشان احنا قلنا ان الشمس والنور والحرارة حاجة واحدة، فده يقرب لنا فكرة ان الله الآب والابن والروح القدس حاجة واحدة. وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 وعدد 7 و8، تعالي نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة اللي هو الابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في واحد.
2: اطمئني يا مارينا، زمانها جاي.
0: اللي قلقني انها اتأخرت قوي يا مريم.
2: يمكن ابونا طول في الاجتماع شوية.
3: يا ريتنا كنا رحنا معاه.
2: هي رفضت وقالت ان الشوارع مش مأمونة ورمال مش سايبين بيت ومالين الشوارع كلها.
4: عندها حق، هما مش سايبين حد. صلوا من اجل الاخوة ومن اجل المسيحيين في كل انحاء العالم.
0: يلا نصلي عشان ترجع لنا بالسلامة.
5: السلام لكم.
6: سلام ونعمة.
0: اتأخرت ليه يا أمي؟ شغلتين عليك.
4: شغلتين يا أمي، ايه الحكاية؟
5: استنوا يا بنات بس لما اخد نفس، في حاجة حصلت؟
1: هحكي لكم على كل حاجة. انتوا عارفين ان عساكر الرومان واليهود بيقتلوا في المسيحيين ويعذبوهم.
3: ما هو ده اللي خفنا عليك مني.
1: يا مارينا يا حبيبتي ما تخافيش، ده احنا معانا ربنا. انتوا عارفين الحاجة اللي مفرحاني ايه؟ ان المسيحيين بيروحوا للموت وهم فرحانين وبيرددوا بيقولوا لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
3: علشان كده يا أمي القديس بولس بيقول إن ألمات الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، إذ نتألم معه لنتمجد معه.
2: لكن إيه اللي أخرك النهاردة يا أمي؟
1: الوعظة. الوعظة يا بنات كانت حلوة قوي النهاردة. كان بيتكلم عن القديسة أدروسيس والقديسة يؤنا.
3: يا ريتنا كنا معاكي يا أمي.
1: انتوا عارفين ظروف الطريق، لكن أنا مش هحرمكم من سماع حكايتهم.
3: يا ريتك تحكي لنا حكايتهم يا أمي.
1: حاضر. القديسة أدروسيس بنت الملك الوثني أدريانوس الجبار كانت حلوة قوي، وكان باباها بيحبها خالص، وعلشان كده بنالها مقصورة جميلة جدا وخباها فيه عن عيون الناس. لكن القديسة كانت بتفكر في زوال الدنيا وكان نفسها تعرف الطريق الصحيح. وفي يوم وهي نايمة سمعت صوت بيقول لها ابعتي هاتي يؤنا بنت فيلوس فيرون وهي هتفهمك الطريق الصحيح اللي انتي بتدوري عليه. وفعلا بعتت وجابت يؤنا المسيحية المخلصة لإلهها، وعلمتها يؤنا كل اللي هي تعرفه عن سير الأنبياء والقديسين، وابتدت معاها من آدم والأنبياء وشرحت لها النبوات اللي اتقالت عن المخلص ربنا يسوع المسيح. وأمنت أدروسيس بالمسيح، ولما رجع أبوها من الحرب حب يجوزها، فطلب منها انها تبخر للاوثان قبل الزفاف، فرفضت. فسأل ليه؟ فقالت له لان الشيطان ساكن في الاوثان دي وانها مش ممكن تعبد الاوثان. وسأل مين اللي علمها الكلام ده، وعرف انها يؤنى هي اللي علمتها، فامر بحرقهم هما الاثنين احياء. ووقف الناس يتفرجوا على شجاعة القديستين، لكن كانوا بيبكوا على شبابهم وجمالهم. وبعد الحريق لقوا جسدهم هما الاثنين ملتصقين ببعض، والنار ما أثرتش عليهم.
6: أمر من الوالي ألوفارنوس المدعو على بروتاس بالقبض على كل من يعتنق الديانة المسيحية ويرفض السجود للآلهة، بمعاقبته بالسجن حتى الموت.
7: أنا هنا مش من أجل الحكم وبس، أنا هنا مخصوص من أجل إبادة كل ما هو مسيحي. أظن كلامي مفهوم. أنا بوجه كلامي خصوصا للقادة.
8: يا مولاي بكل تواضع أحب أقول لسموك إنك تعمل كده. تأشر تأشر يا مولاي، وأنا راهن الإشارة.
9: مولاي يؤمر وإحنا علينا التنفيذ.
8: بكرة الصبح تفتشوا البلد بيت بيت وحارة حارة وشارع شارع، وتقبضوا على كل المسيحيين ويتقدموا للمحاكمة أمام الشعب كله.
10: استشهد كثير من المسيحيين.

0: السلام لمولاي.
1: ها، ايه الاخبار؟
0: عرفت بيتها
1: وعرفت اذا كانت عبده ولا حره.
0: سيدي كلفتني بمعرفه بيتها وانا نفذت.
1: انا عاوزك تاخد جنودك وتروح لها وتسالها اذا كانت عبده ولا حره.
0: امر مولاي.
1: بلغها انها اذا كانت حره انا هتجوزها وهخليها سيده البلاد كلها، واذا كانت عبده انا هعتقها وهلحقها وصيفه بالقصر معززه مكرمه. اسمع، بلغها كمان ان انا معجب بجمالها جدا. يلا بسرعه ما تضيعش وقت.
0: امر مولاي.
2: ارحمني يا الله مخلصي، ولا تهلك نفسي مع الكفار، ولا حياتي مع سافك الدماء، ولا تتخلى عني لئلا يهلك الأسمة نفسي ويدنس مسامعي ويغير فهمي، بل ارسل نعمة من العلاء وامنحني نعمة لأتقوى بقوتك.
0: أيتها الفتاة، الوالي يريد مقابلتك.
2: ثبتني يا رب بغير جزع حتى أستطيع أن أتماسك أمام هذا الوالي الكافر. انظر إلى نفسي المسكينة كالشاة بين الذئاب أو العصفور بين الصيادين، وتعال إلي يا سيدي يسوع المسيح وخلصني من هذا الوالي الكافر ونجني. لك ينبغي التسبيح والكرامة إلى الأبد. آمين.
0: انت مسيحية بقى؟
3: ايوه مسيحية.
0: دخل سيفك ويلا بينا نبلغ الوالي وهو اتصدر.
4: مسيحية حكمت على زهرة شبابها بالزبول. انا هقضي على جمالها وهشوه جسمها الجميل وهخليها عبرة لكل واحد او واحدة يتحدوا الوالي وجنوده علانية.
5: اسمع، اقبض عليها حالا وهتهالي هنا.
4: امر مولاي.
1: عشان الابروتس اللي خليتها عبرة لكل من لا يعتبر.

0: انت اسمك ايه يا حلوة؟
1: مارينا.
0: مارينا، اسم جميل جدا يا مارينا. من اي جنس انت؟ اقصد انت عبدة ولا حرة؟
1: انا مسيحية حرة وعبدة في نفس الوقت،

0: أي إله بتعبدين يا فتاة الناصري؟
1: أنا أعبد ربي وإلهي، خالق السماوات والأرض، وخلقك وخلقني، له كل المجد.
2: يعني أنت بتعترفي إنك مسيحية؟
1: أيوة
2: مسيحية كافرة.
1: أنت اللي كافر يا عابد الأصنام.
2: خلاصي خدوها وارفعوها في السجن لحد ما نشوف لها صرفة.

0: يا لعظمة الآلهة. أنا بكل تواضع أعتقد إن مفيش شيء في الوجود يضاهي عظمة الآلهة بتاعتنا، مش يسوع الناصري اللي اليهود صلبوه.
1: إذا كان اليهود صلبوه يبقى أنا ضعيف.
0: أنا اللي مجنني حاجة واحدة، إنهم بيموتوا نفسهم من أجله.
2: بحق سيدي الولي، ايه اخبار الاسيره الجميله؟
0: تقصد مارينا؟ انا هجيب مناخرها الارض.
2: وايه لازمته يا مولاي؟ ما تحكم عليها بالموت وخلاص.
0: اقول لك الحق، البنت عجباني قوي. مبقاش انا الابروتس العظيم ان ما خليتها تقدم الذبايح للالهه.
1: بس انا شايف ان البنت دي عنيده قوي.
0: هنشوف. هاتوا البنت اللي في السجن حالا.
3: امر مولاي.
4: لو سجنتوا او

0: كل حين.
1: السجينة يا مولاي،
2: فكوا قيودها.
3: ايوه فكوا قيودها. ايوه
2: تقدمي يا مارينا الجميلة.
4: هي مش جميلة برضو؟
3: هي من حيث جميلة فهي أكتر من جميلة.
2: مارينا عزيزتي، أتعشم إنك تكوني عائلتي وغيرت رأيك. اسمعي يا مارينا، الآلهة عارفة أنا بعزك قد

0: ايه وانا بشهدها على كده، لكن عشان اعزازي ليك يزيد انا عايزك تسجدي للآلهة، ولا اقولك بلاش تسجدي، كفاية انك تنحني. يلا مارينا انحني للآلهة، وصدقيني انا هلبيلك كل طلباتك، بس انحني للآلهة.
1: اسمع ايها الكافر، انا لا بهتم لا بقصورك ولا بجواهرك ولا بوعودك، انا عمري ما اسيب ربي والهي الحي.
0: مارينا انت اذا سمعت الكلام هيكون ليكي فضل كبير جدا على اهل ديانتك. انا ممكن على فكره اعفو عن كل المسيحيين الموجودين في كل السجون، ايه رايك؟
1: ايها الوالي المغرور، انا لا اسبح للحجاره، انا اسبح ذبيحه شكر لله العظيم، خالق الكل، مخلص الجميع، وصاحب العفو، الله الحي. وعايزة أقول لك إن كل الموجودين عندك في السجن يفضلوا يموتوا وهم رافعين قلوبهم للي حبهم متصلب من أجلهم، وما يفضلوش إنك تعفي عنهم.
0: أنا بحذرك، عنادك ده هيسبب لك عذاب شديد جدا، هقطع جسمك، هشوه جمالك، هخليك عبرة لكل أهل أنطاكيا، ومحدش أبدا هيقدر يخلصك من إيديا. لكن لو سمعت كلامي يا مارينا، لو سمعت كلامي وسجدتي للآلهة، أنا هخليك أعظم من أميرة، هتجوزك بس تسجدي للآلهة.
1: أنت حقيقي ممكن يكون ليك سلطان على جسدي، تحرقه تقطعه تشوهه، لكن روحي دي ملك ربي، ملكش سلطان عليها. الكتاب المقدس بيقول: ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أقصر.
0: يعني مصر على موقفك؟
1: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟
0: أمرنا نحن أهل البلاد بربط مالينا المسيحية وتقييدها وضربها بالكبراج على ظهرها حتى يتفجر الدم من كل أجزاء جسمها.
2: أمر والي البلاد بربط مارينا المسيحية وضربها بالكرباج على ظهرها حتى تكون عبرة لكل من يتطاول على الآلهة ويعتنق المسيحية.
3: وفي موكب رهيب حضر الوالي وأعوانه ليشاهدوا تعذيب مارينا.

0: كله. اذكر يا رب مراحمك واحسانك، لانها منذ الازل هي لن يحتمل هذه العذابات لاجل اعترافي باسمك القدوس، لكن الزل محبتك وتحننك لكي يتحول حزني هذا الى فرح ومسر.
1: يا ريتها ترحم نفسها، ما هي عارفه ان الوالي عنيد.
2: يا خساره شبابها وجسمها اللي قاعدين يشوهوه.
3: دي لازم واثقه ان الهها هينقذها.
4: عظيم ايمانك يا مارينا، تقوي في الايمان اكثر، لانك باعترافك الحسن تحيا نفسك وتنالين المعمودية المقدسة.
0: لقد خلصني ربي وإلهي وأرسل لي رئيس ملائكته ميخائيل، وشفى عني الألام وحمل أوجاعي، وها أنا، ها أنا أمامكم سليمة معافى بقوة يسوع المسيح ملكي وإلهي. اسمعوا وأمنوا بالرب، فإن الله يسمع لكل طالبيه. أما أنا فلا أسجد لآلهة صماء بكماء عمياء مصنوعة بأيدي الناس.
5: ساحرة!
6: لابد إنها تعلمت السحر وأتقنته.
5: مش معقول، يمكن إلهها حقيقي.
7: إحنا بنؤمن بإلهك يا مارينا، إحنا بنؤمن بإلهك يا مارينا، إحنا بنؤمن بإلهك يا مارينا.

0: معقول اللي بيحصل ده؟ معقول اللي بيحصل ده؟ انا بسألك انت.
1: انا شخصيا مش مصدق اللي بيحصل ده.
0: يعني انت مؤمن بالكلام اللي بتقوله البنت دي؟
1: السحر، السحر يا مولاي،
0: السحر. ايوه هو السحر،
1: السحر. نفسي اتعلم السحر يا مولاي.
0: انت في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ عموما بكرة بعد ما الأمشاط الحديدية تقطعها ويتحول جسمها الجزل جزل جزل، هنشوف ساعتها هتعمل ايه.
2: ليتبارك اسم الرب،
3: ليتبارك اسم الرب. وبدأوا في تعذيبها بالمنشار حتى سال الدم من جسدها.
2: يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع.
0: كفاية، ارموها في السجن لحد ما تلفظ

0: متأكد يا أخي سوفينوس إن العسكري حيوصلوا لها؟
1: طبعاً مدام قبض، صدقيني بإذن يسوع حيوصلوا لها.
2: ما عرفتش حاجة عنها، يعني عاملة إيه؟ عايشة ولا؟
1: مدام العسكري أخذ الأكل يبقى ضروري عايشة، وبكرة بكرة إن شاء الله هو وعدني إني حشوفها.
0: يا رب يا رب عبدتك مارينا بين إيديك،
3: ربنا معاها ومع كل المسيحيين.
1: يلا بينا نقوم نصلي لها.
4: يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح الذي تألم وتعذب من أجلنا نحن الخطاة، اشفي جراحي، ارسل لي ملاكك الجليل عونا لي في محنتي لكي أستطيع أن أهزم كل قوى العدو. أويني يا رب.
5: مارينا تقوي يا عروس المسيح، فستعطي ما طلبتي وتنالين من عدوك الشيطان وتنثريه وجها لوجه وتغلبيه لتكون القديسة التي غلبت الشيطان، وترتفع نفسك إلى النعيم الأبدي، وسوف تنالين المعمودية المقدسة.

0: الوزير.
1: فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب.
2: كيف أصبحت يا سيدي الوالي؟
3: بعد أحداث ليلة امبارح أنا سعيد جدا جدا بالنهاية اللي انتهت إليها مارينا العنيدة، عشان يعرف كل واحد إيه نتيجة عصيان أوامري.
4: يا ريت تبعت لها يا مولاي أحد جنودك عشان نعرف حصل لها.
3: ده إذا كانت لسه حية. هاتوا مارينا من السجن حية أو ميتة.
5: أنا في حلم ولا في حلم؟ لا مش معقول، ده حلم. لا أنت أكيد سحرة، ده سحر. قربي هنا.
1: أنا مش ساحرة، أنا عبدة المسيح، لكن الرب أراد أن يفضحك أنت وأوثانك النجسة.
3: لسانك الطويل وعنادك هيجيبولك الكف يا مارينا، لكن المرة دي مش هتفلتي مني أبدا، ولا سحرك هينفعك. أمرنا نحن الأبروتس بنشر المدعوة مارينا المسيحية، ونشوف بقى إذا كان المسيح بتاعها هينفعها ولا لا.
6: كملوا تعذيبها وقطعوها وارموها في السجن لحد ما جسمها يعفن.
7: وبمجرد رميها في السجن رجعت سليمة.

وظهر لها ثعبان ضخم جدا، ودخل غرفتها في السجن وتسلق جسدها والتف حول رقبتها، ولكنها كانت مستمرة في الصلاة، وبمجرد مسكها للصليب تركها الثعبان واختفى.

لقد أعطيتنا يا رب السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، فلتكن مشيئتك يا رب. أنت ناصري، أنت ملجئي، أنت يا رب رجائي. أنت قلت لنا ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، فها أنا يا رب أدعوك، ها أنا يا رب أدعوك، فليتمجد اسمك القدوس.

0: وفجأة ظهر لها التنين يخرج نارا من فمه.
1: أيها الإله الغير منظور الذي ترتعد البحار من مخافتك، الذي ربط الشيطان وحل المربوطين منه وأقام الأموات وأخرجهم من الجحيم وكسر قوة التنين العظيم، انظر إلي وارحمني لأغلب هذا الوحش ولا أخاف منه.
0: وبصلواتها احترق التنين.
1: الذي طلبته منك يا رب وجدته، هزمت التنين بقوة صليبك. أشكرك يا إلهي لأنك إله الضعفاء، الجالس على عرش السماوات والقادر على كل شيء. انظر إلي وارحمني وكن معي حتى أتمم جهادي.
0: ثم ظهر لها الشيطان.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. يا سيدي يسوع المسيح، أنت هو الحي الذي لا يموت، ملك الملوك ورب الأرباب. أسألك يا رب أن تعطي نفسي قوة لأغلب الشيطان. يا صخرة الملتجئين إليك، إكليل العذارى، مخلص العالم، مبارك اسمك إلى الأبد. آمين.
2: مارينا كفاية صلبة، ده انت لو سمعت كلام الوالي هيسعدك وصلاتك هتكون مقبولة عند الله. اعملك يا مارينا، ارحميني.
1: اخرس يا عدو الله، يا غريب الجنس، اني لا اطيع الا ربي يسوع المسيح.
2: ارحميني يا مارينا، ارحميني. بلاش الاسم ده، بلاش بلاش.
1: اخرس يا ملعون.
3: ايتها العذراء القديسة، تغلبت على كل التجارب، قد اعد لك اكليل النور، فافرحي يا مارينا، ابواب السماء مفتوحة امامك وفي انتظارك.
1: يا الهي، اسألك ان تجعلني مستحقة مواعيدك وأنا الحميم مع معموديتك المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين.
3: يا مارينا، قد قبل الرب طلبتك ونصرك على عدوك الشيطان، فاسألي هذا الذي تحت قدميك ما تريدين ليظهر لك أعماله الشريرة.
1: اسمك ايه ايها الكلب النجس؟
2: انا اسمي بعلزبول، رئيس صميم الشيطان، وكل الشيطان بيرو شياطين اكتر.
1: وايه اصل مولدك وايه اعمالك؟
2: اسألك باسم الهك، خفف لك الشوية عليا، خفف لك الشوية، عايز اقدر اتكلم واجاوبك.
1: اتكلم وإلا حرقتك.
2: انا اللي بضل الناس وبحارب المختارين وصور لهم المتع وخليهم تابعي، لكن انت الوحيدة اللي ما نفعتش معاك اي حيلة.
1: فليغلبك الله ايها الخبيث الماكر.
4: لكن الشيء الغريب اللي انا بستغرب له، ازاي بنت صغيرة زي كمارينا قدرت علي؟ انا والتعبان والتنين الغريب ان ابوكي وامك كانوا من اتباعي. قوليلي، منين ليكي القوه دي؟ منين؟
1: ايها الاحمق الاعمى، قوتي بستمدها من قوه المسيح الاله الحي.
2: كفايه، ما تطيش الاسم ده تاني، ابعدي، انزلي ده، ابعدي. غلبتيني يا مارينا، غلبتيني يا مارينا.
0: واختفى الشيطان بقوة الله.
1: فليتمجد اسمك المبارك.
4: فجأة لقينا السجن كله منور يا مولاي، شفنا تنين هائل
5: ايه التخاريف دي؟ ايه اللي هيجيب التنين جوه السجن؟
4: صدقني يا مولاي، صدقني هتسأل كل الحراس اللي كانوا معايا.
5: بس يا راجل انت بطل تخاريف، انتوا لازم كنتوا سكرانين.
4: مولاي
5: روح هات اللي غلبت التنين العظيم.
4: حاضر حاضر يا مولاي، بس انا
5: ايه سحرتك انت والحراس؟ انا عارف سحرها ومش هيبطل سحرها ده الا حلقة.

وظهرت في السماء نارا مقدسة على 3 مرات، وتعمدت مارينا في الماء المغلي.

0: لقد نزلت ماء المعمودية المقدسة. طوباك لأنك استرحت وفزت بإكليل البتولية.
1: طوباك علينا اذكرينا يا بابا عند الرب يسوع المسيح. اذكرينا يا بابا عند الرب يسوع المسيح.
2: سحرتهم مارينا، خدوهم وقتلوهم كلهم.
3: مش معقول بنت صغيرة سنها 15 سنة تعمل ثورة في البلد وتهيج الشعب علينا.
4: حاجة غريبة أوي.
5: لازم تخلص منها يا مولاي قبل ما تخلص علينا. دي خلتنا عبرة مبارح قدام الشعب.
3: والأغرب من كده إن الشعب مصدقها. عندك حق، لازم تموت. أمر من الأبروتس والي إبسيدية والقرى اللي حولها، تقطع رقبة المدعوة مارينا بحد السيف.
4: مش قدام الناس يا مولاي.
5: أيوة مش قدام الناس يا مولاي.
3: تقطع رقبة المدعوة مارينا بحد السيف بتهمة الخروج على ديانتنا والكفر بآلهتنا واعتناقها المسيحية، وبكده تكون خرجت على أوامر الإمبراطور المعظم فتستحق الموت.
6: وظهر السيد المسيح له المجد في السماء للسياف.
7: شايفة؟ شايفة يا مارينا اللي أنا شايفه؟ أنا شايف يسوع إلهك. مارينا إلهك حي حي.
8: إن كنت أيها الأخ تنظر لمخلصي يسوع المسيح فامهلني لكي أصلي لعل الله يقبل روحي لمكان الراحة.
7: مارينا افعلي ما تريدين.
8: اللهم إنك أنت الذي رفعت السماوات وبسطت الأرض اسمع مني طلبتي. أسألك يا رب من أجل كل خاطئ يسألك تائبا عن خطاياه، امحو جميع ذنوبه وكل من أوقد هيكلك المقدس. أعطيه يا رب ما يسأله منك وكل من حضر مجلس قضاء مفزع ويذكر اسمك القدوس بأمانة صحيحة. ليغلب يا رب أعداؤه وكل من بنى هيكلا يذكر فيه اسمك القدوس. أعطيه يا رب ما يفرح قلبه وكل من به مرض من الأمراض وسألك منه الشفاء. إن كنت تشاء حياته امنحه يا رب الصحة سريعا من جميع علله وأتعابه الجسدانية والنفسانية. وكل من حضر إلى بيعتك وسكب قلبه أمامك منكسرا تحنن عليه يا رب بغفران خطاياه. وكل من وقع في أمر صعب أو في ضيقة مرعبة وطلب إليك بإيمان ثابت وقوة يا رب انصره على أعدائه.

0: دائه، وكل من سألك يا رب وهو في طريق مخيف أو برية أو بحر، أعنه يا رب ورده سالما إلى مسكنه. وأخيرا يا حبيبي المسيح، كما سمعت لصلاة سليمان الحكيم، اسمع من عبدتك اليوم، لأنك أنت تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب بني البشر، لأن طرق الإنسان أمام عينيك يا ربي وإلهي، وأنت تحصي كل سبله.
1: طوباك يا مارينا، لأنك ذكرت في صلاتك كل الخطاة وكل ما طلبته فقد سمعته منك، وما لم تذكري سأعطيك إياه. وكل من يتشفع بك من النساء العواقر بأمانة صحيحة يلدن الأبناء المباركين.
0: قم بمهمتك بسرعة أيها الأخ المبارك.
2: لا، أنا ما قتلش عبدة المسيح وأختي في الإيمان. لا،
0: إذا أنت ما عملتش اللي أمرك بيه الوالي، مش هيكون ليك نصيب في ملكوت الله.
2: يسوع المسيح،
1: طوبى للشعب الذي يؤمن ويعيد يوم ذكراك. فهلمي إلى الموضع المعد لك مع القديسات في فردوس.

أقسم عليكم أجمعين باسم ملك الدهور الأبدي الذي روحي بيده الطاهرة أن تصنعوا تذكاري وتذكروا اسمي وتستروا جسدي وبمشيئة ربي يسوع المسيح، فأنا أسأله من أجلكم ليعطي غفرانا لخطاياكم ويجعلكم وارثين بالمسيح الميراث الأبدي، لتكتب أسماءكم مع كل صفوف قديسيه في ملكوت السماوات لربنا المجد الدائم إلى الأبد.

فيلم القديسة مارينا صورة صوتية قام بالتعليق عليها ماهر لبيب، مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرجاء والسلام، أو إزاي الرجاء بيوصل لسلام، والسلام الداخلي بيغذي الرجاء. الاتنين دول مرتبطين ببعض جدا. الأول بس نفكركم إن احنا عايشين في دنيا متوترة جدا دلوقتي. السلام ده عملة نادرة، ما تلاقي واحد عنده هدوء داخلي، دي حاجة نادرة جدا. بعض الناس عندها هدوء خارجي بس جواها غليان برضو، إنما اللي هادي من جوه، هادي القلب، ده بقى اللي فعلا عملة نادرة. لكن في ناس هادية بس تلاقيها إيه؟ مكتومة، يعني هتنفجر في وقت، أو هادية في جو وفي جو تاني مش هادي، أو أفكارها مش هادية، لكن ظاهريا هي بتتكلمش، يجوز انطواء، يجوز خوف، يجوز حاجة تانية. لكن مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عاوزين نوصل لواحد هادي من جواه، وده مرتبط جدا بالرجاء هنشوفه. بيقولوا دلوقتي انه المهدئات بالذات اللي هي في محاولة لتسكين القلب، يعني وصلت الى ارقام فلكية واصبحت اغلى مبيعات في العالم. كان مبيعات الادوية زمان المسكنات او الانتيبيوتكس في حاجات معينه مش من يعني بتتباع كتير، انما النهارده يقال انه في امريكا بالذات عملوا احصائيات، لقوا الماينور ترانكلايزرز اللي هي المهدئات الاوفر ذا كاونتر، يعني يقدروا ياخدوها من غير روشته، اكتر حاجه بتتباع دلوقتي في العالم كله. واظن لقيت قريت احصائيه تاني بتقول ان ربع الامريكان ماشيين على مهدئات، الادلتس يعني الناس اللي فوق العشرين مثلا، ربعهم تقريبا بيعيش على الحاجات. طبعا الأرقام دي موجودة في بلادنا وموجودة كتير وموجودة بأشكال مختلفة، لكن ده يؤكد فكرة ان السلام الداخلي غايب، ان قضية السلام الداخلي أصبحت قضية فعلا مشكلة وغايبة وصعبة، مع ان كلنا حافظين الآية البسيطة بتاعت ايه، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطي، وكل يوم وكل قداس يا ملك السلام أعطينا سلام، وما فيش سلام في أي حد. يعني إحنا مشغولين بيها لكن مش واصلين لها كفاية. من الحاجات اللي بتفقدنا سلامنا التخبط، إن بندخل في حيرة في قرارات كتيرة يومية أو حياتية، ما بتبقاش الأمور واضحة عشان تمشي كده ولا تمشي كده، وده بيفقدنا السلام. زي اللي بيجي في مفرق طرق مش عارف يمين ولا شمال فبيضطرب. القصة دي كترت، أهاجر ولا أقعد، أتجوز فلانة ولا فلانة، أعمل كده ولا أعمل كده، أسيب الشغلانة دي ولا لا، أخد أوفر تايم ولا لا، أشتري ده ولا ما أشتريهوش. كمية الاختيارات والتحديات زادت، وكل ده طبعا على حساب سلام القلب. من الناس اللي بان عليهم قوي هدوء الداخل في مواقف عصيبة قوي موسى النبي. شخصية موسى فيها الحتة دي واضحة قوي. مثلا يقول في عبرانيين 11، بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجزاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك. أو دخلنا في المواقف المرعبة اللي تهز أجدع راجل، أنه بيتحدى فرعون. ده مين ما يضطربش قدام فرعون؟ ده أنت لما بتدخل قدام وزير ولا مدير ممكن تبقى مشدود شوية، ده داخل قدام فرعون اللي يعامل كإله في الوقت ده وبيتحداه، وهو ما بيضطربش خالص موسى. وبعدين غلبه وتحداه وطلع عند البحر، وفرعون طلع يموته وما اضطربش برضه. ازاي ما بتضطربش؟ طب انت راجل كبير مش فارق معاك يموتوك، والناس دي كلها في رقبتك، طب المسؤولية على الأقل تخليك تضطرب؟ ما بيضطربش، وقف قدام البحر وكأنه بيتفسح. عشان كده هنا يتقال بقى الكلمة الجميلة، تشدد كأنه يرى ما لا يرى أو من لا يرى. هنشوف بقى موسى إزاي وصل لهدوء القلب ده وعلاقته بالرجاء.
موسى على فكرة عد على مراحل كتير من طفولته وهو بيدخل في محكات صعبة، كان محكوم عليه بالإعدام وهو طفل، اترمى في قفص كده، وبعدين اتربى في بيت عز، وبعدين دخل في كونفليكت فظيع، صراع فظيع. هو عارف السر من أمه وهو طفل، أنت ابن العبرانية مش ابن بنت فرعون، إنما لازم تفضل في المجتمع ابن ابنة فرعون، هتقول له فرعون يا جده، بس اوعى تنسى أصلك، أنت أمك عبرية. صراع بالنسبة لطفل صراع صعب جدا، إنه يفضل مخبي سر، طفل مخبي سر ويكبر مع السر، وسر خطير، سر يضيعه، وكبر بيه فرعون. السر ده كان ممكن يعمل له اضطراب نفسي فظيع، ويجوز في الفترة دي كان مضطرب لأنه مش قادر يعلن. وبعدين على سن 40 سنة فاض بيه، أنا هعلن خلاص، أنا أمي عبراني وليكن ما يكون، أنا هتبنى مشاكل اليهود قرايبي، أنا هتحدى. طبعا كان هنا بقى إيه، بيعالج نفسه بنفسه، خلي بالكم كانش في ربنا لسه في الموضوع، كان عملية كده إيه، نزعة قومية يعني بتحركه، فأنا هفضل مع ناسي، أنا اللي عندي دلوقتي القدرة أخلصهم، لأني أنا اللي تربيت في بيت عز، وأنا اللي أعرف السياسة والفروسية، وأنا وفشل طبعا لأنه حاول ينتصر بقدراته، وأكيد اضطرب أكتر من الأول. ولما طلع بقى الصحراء هربان، برضو الهربان ده أي اضطراب نفسي في نفسية هربان، يعني واحد هربان مطلوب القبض عليه، مطلوب للإعدام، ده يجيب هدوء نفسي من فين؟ إنما بقى 40 سنة في الصحراء هدته خالص، بططته يعني، بردت قلبه خالص. ليه؟ فرعون مات، فرعون اللي كان عاوزه مات واتنسى. أول سنة قلق، 10 سنين قلق، بعد كده خلاص بقى يعني مين موسى ده بقى؟ حياته غنم، وحياته شمس وقمر ونجوم وبهايم، خلاص بقى يعني الطبيعة هدته خالص. لكن برضو ده ما كانش كافي يحط في قلبه السلام. هنشوف السلام دخل قلبه ازاي والرجاء، وعشان كده قدر يقف قدام فرعون ما بيتهزلوش شعرة مهما كانت التحديات. برضو في نقطة جميلة، وصف موسى انه اكثر انسان حليم او وديع. كلمة حليم ووديع ساعات بتتكتب بنفس المعنى في الكتاب، وفي الانجليش على فكرة في كلمتين، يعني في احد الترجمات يقول لك The man Moses was very meek. فلقيت تعليق لطيف يقول لك meek does not mean weak، لانه اغلب الناس بتعتبر الوديع ضعيف او الحليم ضعيف. الحقيقة غير كده خالص، الوديع هو اقوى انسان، الحليم ده انسان قوي جدا لانه من جواه قوي، لان القوة مش قوة بدنية ولا صوت عالي. لا، موسى كان 80 سنة مش داخل خناقة، بس موسى انتصر على فرعون ومن غير جيش، لأنه وديع، لأنه حليم، لأنه ما بيتهزش، لأنه بتاع ربنا خلاص، لأنه شاف المسيح بعينيه، لأنه رجل الصلاة، فحط في قلبه وداعة وحلم خلاه قوي جدا، وخلى جواه سلام ينتصر بيه على أكتر موقف صعب. الشطارة اللي احنا عاوزين نوصل له، ازاي يحصل مواقف مستفزة ويفضل الواحد وديع، هو ده اللي احنا عاوزين نوصل. ازاي بالرجاء هيحصل اللي هيحصل معانا كل يوم، في مشاكل، في استفزاز، في ناس متعبة، في مواقف مستفزة، انما تفضل حليم زي موسى وما تتهزش، وبالرجاء تفضل كده تتفرج على الظروف بابتسامة هادية مش بلا مبالاة، وتنجح في كل المواقف اللي تتحط فيه. موسى اللي سنده انه الدنيا كانت واضحة بالنسبة له، كان في مبادئ واضحة جوه موسى مستقرة، الحاجات دي كانت دايما بترد على اي اضطراب ممكن يحصل، والحقيقة متلخصة في 4 افكار او 4 تساؤلات، لو واضحين قوي في ذهننا يا جماعة كلنا هنوصل لحتة السلام الداخلي ده، ما هواش عجب على فكرة لان ربنا عاوز يدهولنا، إنما هي مرتبطة بفلسفة الحياة. 4 قضايا أساسية في حياة موسى. أول سؤال مهم، أنا مين؟ تاني سؤال مهم، أنا عاوز أعمل إيه؟ تالت سؤال مهم، إيه أهم حاجة في حياتي؟ رابع سؤال، هعيش إزاي؟
الأربع أسئلة دول واللي على أساسهم هنكون أربع قضايا دلوقتي هي معطيات السلام الداخلي، وهتلاحظوا كلها مرتبطة بفكرة الرجاء. هنشوفها ازاي الأسئلة دي، لو واضحة إجابتها جوانا جدا هتلاقي كل مرة بتعرف تتعامل مع أكتر موقف مستعب صعب. أنا مين؟ عاوز إيه؟ إيه أهم حاجة؟ دول قريبين لبعض شوية. طب هعمل إيه؟ أول سؤال أنا مين؟ بالنسبة لموسى كان عنده إجابتين، مش كده؟ إجابتين واضحين قوي للسؤال ده. أنا ابن ابنة فرعون، وأنا ابن العبرانية. لو ابن ابنة فرعون يبقى عندي إله، ولو ابن العبرانية عندي إله تاني. لو أنا اخترت ابن فرعون يبقى مرشح أبقى فرعون. طبعا ده امتياز رائع جدا، بس معاه كمية قلق فظيعة، تحديات بقى، تحديات مع أولاد عمي وأولاد خالي اللي كلهم بيتنطحوا على مركز الفرعنة ده. ابن يكابد العبرية الغلبانة دي معناها أنا هقول له يا رب، بكلم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دي سكة تاني خالص. هنا شوفوا بولس الرسول وضحها قوي لما قال إيه، موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. حدد بالظبط هو عاوز إيه. احنا مشكلتنا الحتة دي تايهة مننا، هتقولوا احنا يعني كده وكده، احنا كده وكده، احنا ولاد الدنيا وولاد ربنا، والحتة دي لسه تايهة، تايهة جوانا. يعني ايه؟ يعني انت بصراحة نفسك تبقى بزنس مان مشهور. طول ما الحتة دي شغلاك، لما بتتسأل انت مين تقول انا بزنس مان، او انا الدكتور فلان، او انا المستشار فلان، او انا المهندس فلان. يعني انت مشخص نفسك ابن ابنة فرعون، خليك في القلق اللي انت فيه لغاية اخر حياتك، لانك رافض تبقى ابن الكنيسة الغلبانة يكابد دي اللي هتخليك ابن الله. انت الحتة دي مش واضحة عندك. انت قدامك اختيارين، يتحدد انت ابن ربنا، مش مهم التايتل بقى خالص، ما تفرقش خالص بقى مركزك في المجتمع، لان اللي احنا بنقول ده ابن ربنا اي مركز، لو مالك في الدنيا ولا حاجة جنب الكلمة دي. ولا انت ما زلت راس مالك، فخرك قدام نفسك، طموحك انك تبقى فلان باشا، فلان المهم، او فلان الغنية، او فلان ام فلان، او فاهمين انا اقصد ايه؟ طموحات كتيرة قوي بيبقى تشخيصك عن نفسك، من انت؟ يعني ممكن اسأل واحدة فيكم انت حضرتك مين؟ تقولي انا فلانة ابني فلان. هي كل تركيبتها النفسية انها مخلفة واحد مشهور، فهي ده راس مالها، ده اتكالها، هي هتفضل تايه. النوع ده ما عندوش سلام، مش ممكن يبقى عندها سلام داخلي. ليه؟ هتبقى مخضوضة على فلان ابنها طول الوقت، ولو حد كرهه ولا ما قدروش دخلنا في مشكلة، فاهمين؟ انما موسى ابى، رفض، شطب على الحتة دي، انا خلاص not anymore ابن ابنة فرعون، مش عاوزها، كفرت بيها من زمان وهفضل احاربها ومش عاوز، هكون غلبان، هكون حتة راعي، هكون اي كلام، بس كفاية ان انا بقول له يا اله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. ساعتها دخل في مرحلة جديدة وبقى ابن الله وبقى رجل الله، وعشان كده كان عنده سلام. ليه؟ فرعون بينافس على كرسي، موسى مش بينافس على كراسي. ففرعون مشدود جدا لانه متخيل ان موسى هياخد منه الكرسي، خليهولك انا ما عندي، ما بفرقش معايا. ففرعون يتشال ويتهبد، انما موسى ما بيتشالش. ليه؟ ما فيش حاجه يجري عليها، ما فيش حاجه يخاف عليها. طب عمره في ايد ربنا، هو فاهمها كويس، ده انا ابوه يا ربنا، عمري ده ايه؟ ومين يقدر على عمري؟ شوفوا ربنا يسوع لما بيلاطس قال له، اصل بيلاطس كانت عنده الحته دي، قال له انت مش عارف ان انا ليا سلطان عليك، ليا سلطان ان اطلقك وليا سلطان ان اصلبك؟ قال له لا استنى بقى، لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيت من فوق، انا لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. انت فاهم غلط، انت ليك سلطان في الدنيا والسلطان ده كله من ربنا، انما انا ابن الله. فاهمين الفكره؟ ليه ربنا يسوع ما بيتهزش في المحكمه؟
لأن له سلطان على نفسه، لأنه يدرك جيدا من هو، أنا ابن الله. طب احنا كلنا خدنا اللقب ده بس مش مدركينه، السؤال ده مش واضح في ذهننا، عشان كده بنضطرب. احنا لسه مركزنا معناه بيترجم على طول، فلوسي، عربيتي، سني، صحتي، علاقاتي، مستقبلي، طموحاتي، بيتقال لي ايه في المجتمع. طول ما انت الحتة دي هي تعريفك عن نفسك، يبقى انت هتفضل ما عندكش سلام. انما لما يبقى تعريفك عن نفسك واضح قوي، انا ابويا ربنا، الباقي ده كله رتوش ملهاش قيمة قوي، مش مهم سني، مش مهم اصلي، مش مهم بلدي.

مش مهم، لغتي مش مهم، تعليمي صدقني كل ده ما يفرقش، انا كفايه ان ابويا ربنا. السؤال الثاني على طول في موسى كان واضح، عاوز تعمل ايه؟ نفسك في ايه موسى؟ يقول مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله عني ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. وضوح الهدف يدي استقرار نفسي يا جماعه، وضوح الهدف عاوز ايه؟ يريح. اغلب الناس مش عارفه عاوزه ايه، بدليل ايه يا جماعه؟ واحد نفسه يعمل المليون جنيه، عمل المليون تلاقيه مش مبسوط، ليه؟ اصل هو ما كانش فاهم نفسه. يقول لك طب نعمل مليون تاني، ده توهان. واحد عاوز يتجوز، اوكي اتجوزت وبعدين طلعت مقلب، طب انت مش عارف عاوز ايه. واحد نفسه يخلص الكليه، كل طموحاته يخلص الكليه، خلصت قلق. انت بتجري في سراب لانك انت مش محدد انت عاوز ايه. مين قال ان هو ده اللي انت عايش عشانه؟ عشان تخلص كليه ولا تعمل فلوس ولا تتجوز؟ مش هو ده اللي انت عايش عشانه. طول ما الحاجات دي هي اللي شغلاك هتفضل قلقان. السلام الداخلي مرتبط بالسؤال التاني، عاوز اروح السماء. لو دي واضحه ودي قصاد عينيك خلاص مش هتضطرب، فلوس راحت تروح، فلوس جت اهلا وسهلا، خلصنا نجحنا نشكر ربنا، اتعثرنا شويه ما حصلش حاجه. ليه؟ في هدف واضح كبير ما بيغيبش عن عينيك، والهدف ده ما فيش حاجه بتهزه الا المخاصمه مع ربنا، وانت ما بتسمحش بيه، حتى لو وقعت بتصالح على طول. فانت في صلح مع ربنا عشان كده عندك سلام، والصلح ده مرتبط مش باللا خطيه، بحياه التوب. بقولها تاني، الصلح ده مش مرتبط باللا خطيه، لا، بحياه التوبه. مش انك ما بتغلطش، انت بتغلط بس ما بتخلصش اليوم، اليوم لازم نصالح ربنا عشان تحط راسك وتنام نوم زي الاطفال، لان عندك سلام داخلي جاي منين؟ انا ما خسرتش الهدف، انا لسه عارف انا عاوز ايه. القضيه الثالثه او السؤال الثالث، ايه المهم؟ ايه اهم حاجه؟ هي قريبه للثانيه شوي، بس هو حطها اصله موسى او بولس الرسول عن موسى حطها بشعار جميل قوي، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاه. يعني زي ما كان قدام موسى اختيارين، انا ابن فرعون ولا ابن العبريه؟ واختار ابن العبرانيه اللي بيها يبقى ابن الله. في اختيارين تاني، في عار العبرانيه، ذل العيشه دي، صليب البهدله بتاعت كوني تبع ربنا، ومجد وعز وسلطه الفراعنه. انت انهي اهم عندك؟ مرتبطه باول سؤال، بما انه اختار انا ابن الله يبقى الاهم عندي مجد الله، ومجد الله خلاص النفوس، فاي حاجه تحصل في سبيل خلاص النفوس تهون، واي حاجه تعطلني عن خلاص النفوس مش فارقه، مش عاوزها، خلاصي وخلاص الناس. المهم عندي ان الصليب هو الاهم، ان انا اتعب عشان ربنا، ان انا اموت مع ربنا. فموسى داخل مستعد يموت مع ربنا، مش فارق معاه. في تهديدات لموسى طول الوقت، مفيش مشكله، ما بيضطربش من التهديد. ليه؟ لانه ما طلعش بره الخط. فرعون بيهدده كل يوم، واليهود في وقت هددوه على فكره، يعني كان مش لاقيها من فرعون ولا من اليهود. اليهود هاجوا على موسى في كذا مره، وكانوا هم اللي هيموتوه، هو ما بيتهزش. ليه ما بيتهزش؟ لان المهمه ما بيروحش منه، انا معاك يا رب، انا بعمل شغلك، انا بموت معاك، بتصلب معاك. السؤال الاخير، هعيش ازاي؟ يقول بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. هعيش بالإيمان بالبلد. هعيش إزاي؟ هعيش إيدي في إيد ربنا طول الوقت، ما بسيبوش، أي مشكلة صغيرة أو كبيرة بوشوشه، بقول له حصل كذا، هو عارف بس أنا أحب أقول له عشان برضه أرتاح. الكلام ده تعالوا نطبقه علينا بقى، تعالوا نحط الكلام ده علينا عشان يبقى كلام عملي. احنا قلنا في أربع قضايا، لو مستقرة جوانا هيبقى عندنا استقرار نفسي، هدوء داخلي يخلينا يحصل اللي يحصل ما بنضطربش.
أول نقطة اعرف نفسك، تاني نقطة تحمل مسؤولياتك. هنقولها بطريقتنا بعد عشان applications يعني. تالت نقطة رتب أولوياتك. رابع نقطة واجه صعوباتك. اعرف نفسك، تحمل مسؤولياتك، رتب أولوياتك، واجه صعوباتك. واحد يقول لي ايه علاقة الرجاء بده كله؟ ما هو الرجاء هو مفتاح ده كله. ليه؟ انت مصدق انك لما اتعمدت بقى ربنا ابوك؟ مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق ان الروح القدس روح الله فيك؟ مصدق ان حواليك ملائكة بيحرسوك؟ مصدق ان اسمك مكتوب في السماء وكلهم مستنينك هناك؟ لو انت مصدق والحاجات دي شغلاك شغلاك ودي نظرتك لنفسك، مش هتتهز بالسهل، مش هتتهز خالص. اعرف نفسك، اعرف نفسك، انت مش اللي الناس بتقول عليه. خلي بالكم اللي بيلخبطنا ايه، يجوا يقولوا لك يا باش مهندس يا دكتور انت اصلك، ويقعدوا يغنوا. حاسب الناس بتقول لك رأيهم فيك، ما تغيرش رأيك في نفسك، ما تمشيش على هوى الناس. الناس هتقول لك انت شكلك برضو ايه كبرت شوية فصحتك تعبت، ما تصدقش. ما هو ده اللي بيجيب القلق، انك بتسمع لأصوات بتقرأ الظاهري. في موضوع اخطر من الصحة واخطر من السن، السن والصحة دول في حياة في ايدين ابوك وانت اغلى واحد عنده، فموضوع ما يوزنش عندك خالص الكلام ده. موسى النبي في الاول كان بيفكر في سنه كراجل 80 سنة، فقال له انا بتلعسم، انا كبرت، انا ايدي بتتهز، انا بتصور كده. ربنا قال له هو مين اللي عمل اللسان مش انا؟ تنزل يعني تنزل، احنا بنتكلم في حاجة تانية دلوقتي، انت بتاعي، انت رجل الله، ملهاش دعوة بقى لا بسن ولا براعي ولا بجلبية ولا انت قيمتك مش في منظرك اللي بره ده خالص. فالواحد محتاج كل شوية راجع نفسه، انا مين؟ انا مش زي ما بيقولوا عليا فلان، او شايفيني في المجتمع ام فلان، مرات فلان، استاذ فلان. لا، في حاجة، في اسم تاني الملائكة بيقولوه مع بعض، بيقولوا فلان باشا لانه ابن الملك. فانت لما تبقى فاهم اسمك بقى في السماء اسمه ايه، مركزك في السماء شكله ايه، ده اللي هيدي لك استقرار نفسي وهدوء. موسى اختار يبقى عبد، بس بقى عبد لله، ولما بقى عبد لله تحرر من القلق اللي كان عايش فيه. لما بتعيش كعبد ربنا انت بتبقى حر من جواك، لما بتعيش عبد للدنيا بتتذل في الدنيا من القلق والخوف والتفكير اللي في الدنيا زيادة. بلاش تحاول تبقى واحد تاني. مشكلتنا كمان انه ايه، الغيرة بقى. اقول لكم حاجة، في احد الافلام اللي حاولت ترسم شخصية موسى، اذكر شفته زمان وانا شاب يعني، انه حطوا موسى وفرعون كانوا صغيرين مع بعض في نفس بيت فرعون، وفرعون الكبير مات، ففرعون اللي كان صاحب موسى اللي تربوا مع بعض هو اللي بقى فرعون. فكان زمان بينهم غيرة عيال في بعض، لان موسى كان التاني زي ابن خالته مثلا يعني، كان هو مرشح يبقى فرعون. فموسى كان ممكن يلاعب ويشاغل ذهنه كل شوية غيرة انه ما كان ممكن انا اللي اقعد على العرش ده. لما موسى شاف ربنا في العليقة انتهت الغيرة دي، عرف ان مركزه دلوقتي اعلى جدا من انه يقارن نفسه بفرعون. انتهت المنافسة القديمة، شغل العيال بتاع زمان، انا ولا اللي دفعتي بقى وزير. ها؟ تسمع بقى ناس كده ايه يقول لك على فكرة انا دفعتي فلان، هو بيقولها بمرار على فكرة، هو مش بيقولها بفخر، هو عاوز يقول فلان ما يستاهلش، ما عندهمش نظر، كان مفروض انا اللي بقى كده. ما هو انت بتفكر لسه بلغة الدنيا، هو ايه يعني، يعني فرعون؟ طب ما تخليه فرعون، انت دلوقتي مركزك اكبر من كده، ما تحاولش تبقى شخص تاني. انت في موقعك الحالي

أجمل ما يمكن. لو أدركت الكنز اللي جواك مش براك، لو فهمت السر اللي جواك، الحكاية مش بره ولا حاجة، الحكاية جوه. روح ربنا اللي فيك ده أغلى من كنوز الدنيا دي كلها ومن شهادات الدنيا دي كلها. لو كان موسى استمر في القصر طبعا ما كناش سمعنا بيه، إنما لما بقى حتة راعي تعبان عرفنا موسى النبي أعظم نبي. فحاول البريق بتاع الدنيا ما يشغلكش زيادة، لأنه هتبقى

قد ايه انت ليك بقى كرامة في المجتمع، ده معيار الدنيا. التاني ده قلق، طول ما انت بتنافس في معايير الدنيا انت عايش في قلق، الألم اللي بتحطه ده عاوز يبان غالي ولا مش غالي، مخك ما هيفرقع. لما تنسى الشغلانة الخايبة دي وتعرف بقى انك انت اهم حاجة تشغلك شبه ابوك قد ايه، دخلنا في الشغل المظبوط ده يجيب سلام. يبقى الناس كلها بتجري في وادي وانت في وادي تاني خالص، بتبص لهم كده اللي عمل واللي اشترى واللي جاب واللي حط واللي، وانت بتبص لهم وتقول غلاب، محدش فيهم شاف المسيح اللي انا شفته، محدش فيهم قال له تعالى اشتغل معايا. تاني نقطة مهمة، تحمل مسؤولياتك. لما تفتكر انت مين، معناها في مسؤولية ضخمة عليك. انت مش عايش يا موسى النبي عشان تربي شوية غنم وتتربح قرشين وتجيب عيال وتقضيها في الصحراء بالطول ولا بالعرض لغاية ما تحط راسك. لا لا لا لا لا خالص، الموضوع مش كده خالص. انت يا موسى النبي مرشح تخلص الجيل اللي انت فيه، انت وراك شغل، وراك مسؤولية. موسى كان هربان من المسؤولية لأنه دخلها غلط في الأول، انتوا عارفين رشح نفسه ان هو يبقى مخلص إسرائيل وفشل، فبعد 80 سنة بقى لما بقى عجوز خالص ربنا قال له تيجي، قال له لا، قال له لا هتيجي بقى. وبعدين فضل يقاوح في الأول، بعد كده ما قاوحش أبدا. موسى لم يتخلى عن المسؤولية بعد ما ابتداها ولا مرة ولا مرة، لدرجة ربنا أظهر في مرة اختبار صعب جدا لموسى، قال له نلغي المسؤولية من أساسها ونغير المشروع. فاكرين لما قال له إيه؟ نفني الشعب ده وأعمل منك شعب جديد، لأن طلعوا ما يستاهلوش يا موسى. قال له لأ، المسؤولية اللي أنا استلمتها هكملها. بقى موسى اللي متمسك بيها، تعالى يا عم أجازة، خلاص أجازة، الشغلانة اللي ابتديناها بقالنا 20 سنة مش ماشي، ما يستاهلوش. قال له لأ، حبيتهم، المسؤولية اللي انت علمتهاني مش هعرف اسيبها، خلاص افنيني، خلاص ملياش لازمة بقى، لو هتشيل المسؤولية من حياتي شيلني انا، خلاص ارتبط وجودي بالميشن بتاعتي، انتم نور العالم، انا معرفش نفسي من غير كده، انتم ملح الارض، ملياش قيمة غير كده، انا لا قيمتي دكتور ولا مهندس ولا مدير ولا وزير، ملياش قيمة ولا لازمة غير في رسالتي، فما ينفعش تشيلها مني. طبعا ربنا انبسط وفرح بيه لانه كده ماشي صح. تحمل مسؤولياتك يعني ايه؟ يعني انت كمسيحي ليك مسؤوليه تجاه اللي حواليك، وهي دي قيمتك، وهو ده اللي يجيب السلام في قلبك، انك تفضل صاحب رساله. الرساله تتخبط يمين وشمال مش هتضطرب، اللي بيخليك تضطرب الدنيا، انك متشعلق في الدنيا وعاوز فلوس وعاوز مركز وعاوز حاجات عاوزينها الناس، ده اللي بيلخبط الواحد. انما لو اشتغلت مع ربنا وبقى همك كله ما يريد الله، هتلاقي الدنيا تضرب تقلب وانت جواك روقان تمام. ليه؟ هو اللي شايل الشغل كله، لانك متحمل مسؤولياتك وهو المسؤول الاول، هو الرئيس بتاعك وانت واثق فيه كل الثقه. تستغربوا، بطرس كان ممكن يقلق وهو صياد، وهو رسول صياد ناس، ويحتك بأكبر رؤساء كهنة وأبشع ناس في الدنيا، ما بيتهزش، ما بيفقدش سلامه. وهو لما كان صياد كان يتخانق مع الصيادين ويخرب الدنيا لما سمكة تقع ولا حاجة. فاهمين اللي أنا عاوز أوصله؟ لأنه ما كانش متظبط، كان عايش مجرد صياد، لما بقى صياد ناس، لما عرف مركزه كرسول، لما بقى متحمل مسؤولية الكرازة، ما لقيناهوش بيفقد سلامه أبدا. يدخل السجن يصلي، ينام، ينام نوم عميق. جابوا منين النوم العميق في سجن؟ لو صياد كان عليه ضريبة كان بيضطرب، إنما دلوقتي نايم نوم عميق جوه سجن على إنه واحد تاني دلوقتي، لأنه عايش رسالته خلاص، بيتحمل المسؤوليات وهو فرحان. عشان كده اتقال مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. ذل المسيح أجمل وأطعم وأكثر سلاما من متع الشهوات كلها بتاعت الدنيا. موسى قبل انه ما يكونش غير موسى الراعي

ودخل على فرعون بجلابية مقطعة أو بجلابية غلبانة، ملبسش الشياكة قدام موسى. دخل موسى العجوز أبو عصاية وغلبه بالجلابية والعصاية. يعني إيه؟ ما تشيكش، لأنه خلاص ملوش في لغة الدنيا. ما توقفش كل حاجة، يعني replace a negative with a positive. وانت بتتحمل المسؤوليات دايما فكر بطريقة إيجابية. مشكلتنا ان احنا دايما بنفكر بطريقة سلبية. عاوز تحل المشكلة بس مش عاوز تستفيد منها. لا، تعال نفكر نستفيد منها ايه. عاوز تخلص من فلان، مش عاوز تصالح فلان. لا، ما تخلصش منه، اكسبه. دي غير دي. فكر بطريقة إيجابية دايما، لأنه الإنسان الجديد ده اللي فاهم نفسه عارف أنه ما فيش خسائر خالص في الحياة، كلها مكاسب على طول الخط، لأن الشغل دلوقتي مع ربنا. وانت بتتحمل مسؤولياتك افتكر دايما أن الحكاية كلها مرتبطة بالإيجابيات. هتعمل ايه مع ربنا؟ هتعمل ايه مع الناس؟ هتعمل ايه مع نفسك؟ طموحات لا تنتهي، بس في اتجاه جديد، ترضي ربنا وترضي الناس من اجل خلاصهم، وترضي طموحك الروحي مش طموحك المادي بتاع زمان. كل ما الواحد نضج، كل ما مسؤولياته بقى اكثر تحملا ليه. النضوج هنا مقصود بيها ايه؟ ان الواحد يبقى فاهم هو موجود ليه، وبقى مشغول برسالته مش بنفسه. ده النضوج الروحي، تبقى رسالته دوره في الحياة، ربنا عاوز منه ايه، هو ده اللي شغله طول الوقت، ده اللي بيديله استقرار شديد جدا في كل حاجة. خلي بالكم، احنا عندنا مشكلة في بلادنا ان احنا دايما نحب نلوم الناس. لوم الناس يا جماعة ما يتناسبش خالص مع اللي احنا بنقول. ده تعبير قلق، تعبير تهرب. حتى في العلم النفسي دلوقتي يقول لك الاسقاط او لوم الاخرين ده ديفنسيف ميكانيزم، يعني حركة نفسية دفاعية عشان انت مش مستحمل تلوم نفسك. فكل حاجة تحصل فلان اصله السبب، اصل العيال استفزوني، اصل جوزي مش فاهم، اصل الوزير بوظ البلد. اوكي، بس انت كده مش هتطلع من القلق، وهتفضل من دوامة لدوامة ومن يأس اليأس، والعمر بيتسرق. ما تلومش حد، واجه. تحمل المسؤوليات عاوز ان الواحد يبص ويشوف احنا واقفين فين، ويتعامل مع نفسه، مع المشاكل، مع الناس، وهو مطمن. موسى كان يدخل يلاقي ما فيش مية، يا رب فيش مية، ما بيضطربش، اضرب الصخرة، حاضر، في عماليق يا رب، اطلع يا ابني صلي وسيب يشوع يحارب، حاضر. طب دول عماليق، احنا غلابة قوي، خلاص شغل ربنا بقى، ما عادش شغلي انا. ثالث نقطة مهمة، رتب أولوياتك. من الحاجات اللي بتهدي الواحد نفسيا إن يكون إيه المهم بالنسبة له واضح قصاد عينيه. في حاجات كتيرة بتهرب مننا وإحنا بنتعامل مع المشاكل. لو الواحد الدنيا منظمة في دماغه انه خلاص نفسي وخلاص بيتي اولى من اي حاجة، مش عارف ايه حصل، مشكلة ايه حصلت، كل ده يجي بعد كده. احنا مش مرتبين اولوياتنا صح غالبا، وعشان كده بنضطرب على طول. بيعجبني قوي معلمنا بولس لما يقول ايه، من الان لا يجلب علي احد اتعابا. كان في غلاطيا وفي عز المشاكل، في رسالة غلاطيا، في رسالة غلاطيا كان بولس بيتحرق من المشاكل، لأنه كان عنده مشكلة التهود مسمعة في كذا بلد، وهو بيفرك لأنه كنيسة هتروح، فكرة غلط، هيخلوا المسيحية يهودية، وعمال يحارب. بعت رسالة لرومية وطلع أورشليم قعد، وبعت لغلاطيا، وبعدين في آخر الرسالة، وفي الرسالة في نصها تحسوا أنه محروق، بيقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ ايه الغباء اللي حصل عشان ترجعوا للعبادة اليهودية تاني؟ في اخر الرسالة يقول لهم ايه، عاوز اقول لكم حاجة، مفيش حد يقدر يقلقني. يا سلام، ليه يعني؟ قال لهم من الان لا يجب

اللي بعد في أحد الترجمات كده nobody can make me anxious، يعني حاجة زي كده، يعني ما حدش يقدر يوترني. ليه يعني؟ ليه تطلع إيه يعني؟ قال لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. أنا طول ما أنا جروح الصليب بتاعته معلمة في جسمي، طول ما أنا بشتغل معاه أنا ما فيش حاجة فارقة معايا، هو عارف بيعمل إيه وأنا عارف أنا ماشي إزاي، أنا ماشي وراه زي ما يحطني، أنا شايل الصليب في ديله، ماليش دعوة يدخل يمين يدخل شمال، ننزل حفرة نطلع من الحفرة، أنا ماشي وراه، أنا مرتب أولوياتي صح. أنا عاوز أقولها بطريقتنا بقى دلوقتي، أنا شغلتي أمشي وراه حيث قادني أسير، دي الأولوية اللي شغلة كل تفكير. مشاكل تطلع مشاكل تنزل، دي شغلته هو بقى، وعشان كده المشكلة نزلت ما طلعتش بعد شوية، البدعة اللي كانت هتضيع الكنيسة ظاهريا ولا حاجة، كلها كام سنة واتبخرت وطفت خالص والكنيسة رفعت راسها عادي جدا، لكن في وقت كانوا اليهود متصورين ان هم بلعوا الكنيسة خلاص بفكرة التهود، انما طبعا ما قدروش يبلعوا. لكن عاجبني قوي بولس هو بيقول ايه، من الان لا يجلب علي احد اتعابا، محدش يقدر يتعبني، انا كده تمام. ليه تمام؟ مرتاح يعني؟ لا مش مرتاح، انا مصلوب، اصل طول ما انا مصلوب فانا خلاص هيتعبوني اكتر من كده ايه، انا معاه انا لازق فيه، فانا اولوياتي واضحة مقضيها قريب من ربنا، خلاص يحصل اللي يحصل. موسى كان عنده حتة التفضيل دي واضحة، كلمة مفضلا دي كانت واضحة عنده، مفضلا يعني في أفضلية لحاجة على حاجة. هنا التفضيل ده بيفرق من واحد للتاني يا جماعة، أنت بتفضل تكسب في شغلك أكتر ولا تطلع مؤتمر روحي؟ بتفضل تجاري الناس وتقضي سهرة معينة ولا ضميرك يتعبك تقضيها مع الإنجيل أحلى؟ التفضيل ده هو اللي هيحافظ على سلامك هيطيره خالص، وده امتحان كل يوم، بتفضل ايه على ايه؟ رتب اولوياتك لان ده اللي هيظبط لك معيارك وسلامك جواك. لو مرتب نفسك صح، ايه قبل ايه؟ كان ممكن موسى يتحارب بفكره غشيمه انه طب انا لو كنت قعدت في بيت فرعون من زمان زماني دلوقتي كنت ساعدت الناس يطلعوا. لا بلاش بقى حوار العقل البطال ده، يعني ايه ممكن واحد فيكم يقول ايه، انا مضيع بقى يومين ثلاثة خدمة واللي حواليا اليومين ثلاثة دول بيدخلوا فيهم 1000 جنيه واولادي اولى بالالف جنيه. حاسب حاسب انت بتقع من اولوياتك وانت بتفكر بالطريقة دي، اليوم الخدمة ده بمليارات في السماء، انت بس لازم يكون عندك الرجاء والإيمان اللي يحميك عشان ما تفكرش زي ما الناس بتفكر، لأن في ناس بعت مش يوم بعت العمر، فحاسب لا تكون أنت فاهمها غلط وحاسبها غلط. ماذا تفضل؟ ده السؤال المهم، مرتبها إزاي في ذهنك؟ وأنت بترتب أولوياتك مش غلط التمتع، بس حاسب من التعبير بتاع تمتع وقتي بالخطيئة. ربنا مش داعينا لحياة كئيبة خالص، ربنا دعينا لأجمل حياة وأظرف حياة وأكتر حياة ممتعة، بس مش بالخطية ومش وقتي. التعبير اللي قاله بولس إيه؟ تمتع وقتي بالخطية، لأن بولس بيقول في تيموساوس يعطينا كل شيء بغنى للتمتع، إذن التمتع في ذاته مش خطية، بس التمتع مش بأكلة حلوة بخدمة حلوة، التمتع مش بفيلم رديء، التمتع بحب نقي، التمتع مش بفلوس جيد، التمتع بصرف الفلوس على الناس اللي تعبانة، التمتع مختلف ومش وقتي بقى. التانية كلها وقت، يعني ايه مسافة دقايق ولا ساعة بالكتير وبعدين تخاف وتقلق والقلق يزيد عن الاول، ورا كل متعة وقتية قلق مضاعف، تصوروا ورا كل متعة وقتية يزداد القلق مش بيقل. فإذا أنت بترتب أولوياتك تدخل في تمتع دائم بالله بدل وقتي بالخطيئة. واجه صعوباتك، أو تحت سؤال هعيش إزاي بقى؟ إحنا قلنا ثلاث أفكار كبار، أنا مين مش كده؟ اللي قلناها اعرف نفسك، وبعدين
تحمل مسؤوليتك اللي هي المشن يعني رسالتك يعني. ثلاثة رتب أولوياتك. أخيرا واجه صعوباتك. واجه صعوباتك وانت واخد مسؤولية. ما تفتكروش الحياة مع المسيح سهلة، هي ممتعة، هي ممتعة لكن مش سهلة. مش سهلة بالمعنى ايه؟ هي هيبقى فيه صعوبات طبعا. في العالم سيكون لكم ضيق، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة، لكن هي ممتعة لأنك ماشي مع ربنا، لأن هو ده مريح التعابة. تعالوا جميع المتعبين وأنا أريحكم، لأن آخرها حياة أبدية، لأن هي دي اللي فيها تمتع حقيقي مش وقتي، وبالله مش بالخطية. فواجه صعوباتك، تشدد كأنه يرى من لا يرى. هنا يجي الرجاء. الرجاء ببساطة يا جماعة ألخصه في كلمة واحدة بس، أنت باصص على إيه طول الوقت؟ كنت بحكيها لأطفال شباب صغيرين، تصورت كده مثل ساذج يعني. عارفين العيال لما بيشوف بيبقى عندهم منظار، في منظار كده بيبقى عينتين كده، فتلاقي واحد خد المنظار وبيبص، وهو بيبص لقيت على وشه إيه؟ ابتسامة جميلة. فصاحبه بيقول له شايف إيه؟ شايف إيه؟ واخدين بالكم؟ وهو مش بيرد، عمال يبتسم ويغيظه. المنظار ده إيمان ورجاء. أنت شايف حاجة اللي قاعد جنبك مش شايفها. فيسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. لو نزلت المنظار هتشوف اللي احنا شايفينه. لو حطيت المنظار بقيت شايف غير الناس ما شايف. المنظار ده هو الإيمان والرجاء بأمور لا ترى، إيقان بما يرجى. فأنت في صعوبات بس أنت باصص لها بالمنظار، فشايف وراها إيه؟ بركات مش صعوبات. شايف وراها إيد ربنا، شايف كل الأشياء تعمل معا للخير، شايف عز جاي، شايف فضائل جاي، شايف خير بيتحوش لك، شايف رصيد من الخبرات الروحية. إنما أول ما تشيل المنظار شايف مشكلة بس، أزمة. لا، حط المنظار تاني، الحق بسرعة البس المنظار. هو ده الرجاء. فالرجاء بيخليك تفتكر على طول، تبتسم لأنك شايف حاجة الناس مش شايفاها. وساعتها يسألوك مالك يا أخويا مبتسم ليه؟ شايف إيه يعني؟ هو ده الطبيعي. لو في المنظار ده هتبقى بتتسأل على طول، مالك ما بتجريش ليه زي الناس ما بتجري؟ مش معكوك ليه زي ما الناس معكوكة كده؟ لا، هو في منظار بيفرق. هنا واجه صعوباتك، تشدد كأنه يرى من لا يرى. هو فعلا موسى واقف في موقف لا يحسد عليه، إنما هو موسى كان شايف، شايف بالرجاء أو بالإيمان، مش لازم يكون شايف فعلا يعني، لكن لأن عنده إيمان ورجاء أن ربنا مش هيكسفه، هو اللي مخرجه ومديله معاد يتقابله في الجبل، وربنا ما بيكذبش، فمالوش دعوة باللي هيحصل. هو متأكد أن في معاد في الجبل يحصل، مو فرعوني يعبط يعمل اللي هو عاوزه، هي في الآخر في معاد في الجبل مع ربنا، لأنه قال له كده، قال له هتيجوا تسجدوا لي في هذا الجبل من وقت العليق، خلاص في اتفاق على كده. بهذا الرجاء موسى بيتحرك. قالوا له فرعون جيب الجيش، معرفش، ما فيش غير بحر، معرفش، الناس معهاش سلاح، ماليش دعوة، فاضل ساعات ويكبسه، في معاد في الجبل، أنا شايف كده بس، أنا مش شايف غير لما هنقف في الجبل ونسجد لربنا، مديني متفق على كده، وبعد كده هيديني الوعد اللي بعده، كنعان، هو قايله لي بس لسه هينبهني ليه، بس الوعد القريب اللي أنا فاكره إن إحنا نعبده في الجبل، فأنا متأكد إنه هيحصل كده، وطبعًا كملت وعبدوه في الجبل. مفيش مكسب بدون ألم، في صعوبات هتقابلك، إنما كل لما تكسب في مرحلة كل ما ترفع راسك أكتر، كل ما تتقل أكتر، كل ما تبقى أقوى روحيا أكتر. الصعوبات دي ليك مش عليك، تأكد من كده. موسى عارف المشاكل اللي هتواجهه بس دخل فيها كلها، ما هربش منها. مفيش مية هنجيب مية، مفيش أكل هنجيب أكل، في حروب نحارب، في عقارب ربنا يستر، في زي ما يطلع هنكمل المشوار لآخر، ولما كمل المشوار بقى أعظم الأنبياء. ما تسيبش المشاكل تحطمك، خلي المشاكل تقربك من ربنا، ما تسيبش

مشاكل تخسرك نفسك أو سلامك، خليك تطلع خطوة أنك تدوق السلام جوه المشاكل. المشاكل ربنا سامح بيها عشان يعلى بمستوى سلامك، ما يبقاش سلام والبحر هادي، يبقى سلام والبحر عالي. انت جربت السلام والبحر هادي، طب عاوزين نتقدم شوي. سلام والبحر عالي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.

سفر التكوين الأصحاح 45. فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا، فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن سنتين، وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاسان وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضا خمس سنين جوعا، لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. وهو ذا عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمك، وتخبرون أبي بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخوته معه. وسمع الخبر في بيت فرعون، وقيل: جاء إخوة يوسف. فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فقال فرعون ليوسف: